يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من قوات الاحتياط خدم سائقاً في كتيبة النقل التابعة لمركز النقل في الجيش الإسرائيلي، وقتل خلال معركة قرب الحدود مع لبنان. ووفقاً لبيان الجيش، وقعت الحادثة يوم أمس بعدما أطلقت عدة طائرات مسيرة مفخخة من لبنان وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وبحسب البيان، فقد قتل الجندي جراء انفجار إحدى المسيرات في هجوم اعتبره الجيش الإسرائيلي خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه في وقت متأخر من الليل أطلق من لبنان وتجاوز حدود البلاد بعد سماع دوي صافرات الإنذار قرب الحدود مع لبنان. بدوره أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمسيرة انقضاضية. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق على حد تعبيره، فيما أفادت تقارير بأن طهران لم تلبي مطلب واشنطن بالحصول على تعهدات مسبقة بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني ومخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب. ولاحقا قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إنه بحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرد الإيراني وقضايا أخرى، فيما رفض الإفصاح عما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات مع طهران أو استئناف الحرب. في السياق، أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن رد طهران على الخطط الأمريكية تضمن التأكيد على ضرورة إنهاء العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول والممتلكات الإيرانية المصادرة، إضافة إلى دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الحرب وتأكيد سيادة إيران على مضيق هرمز. في الأخبار الرياضية، توج فريق برشلونة بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة

0: القدم بعد فوزه على غريمه تقليدي ريال مدريد بثنائيه نظيفه يوم امس الاحد في ملعب كامب نو. وجاء تتويج برشلونه باللقب الذي حسمه في اول 18 دقيقه عبر هدفين سجلهما الانجليزي راشفورد وفيران توريس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا النهار 27 درجة، في الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 30، أما في إيلات 35 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد السابعة صباحا هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر لهذا النهار. اليوم الاثنين 11 من أيار مايو 2026. ملفات عديدة محلية إقليمية ودولية سنتناولها في إطار برنامج أول خبر، لكن لربما يكون العنوان الأبرز لهذا النهار هو ما يتعلق في الملف الإيراني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه لرد إيران على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب، وقال إنه غير مقبول على الإطلاق. وبعد أن أعرب ترامب عن غضبه من خلال منصته تروث سوشيال، أفادت تقارير بأن ترامب تحدث لاحقا مع بنيامين نتنياهو مع رئيس الحكومة وأيضا قضايا أخرى، ورفض الإفصاح عما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات مع طهران أو استئناف الحرب. بطبيعة الحال نحن سنتناول هذا الملف وسنتحدث في الساعة الثانية مع ضيفنا سالم اليامي، وهو المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، وأيضا هو كاتب وباحث في العلاقات الدولية. إذن هذا هو العنوان الأبرز لهذا النهار.

في الأخبار المحلية سنكون في النقب عقب عقد بلدية رهط جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي والأطر الفاعلة وكذلك شخصيات اجتماعية ولجان إصلاح ولجان شعبية في أعقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي. سنتحدث مع رئيس بلدية رهط إذ أكدت البلدية استنكارها وشجبها لحادثة مقتل المرحوم أحمد سعيد النعامي على يد عنصر من عناصر الشرطة.

وفيما يتعلق بالحلبة السياسية سنتحدث مع الدكتور أحمد الطيبي من العربية للتغيير وافتتاح الدورة الصيفية للكنيسة. هذه هي الدورة الصيفية الأخيرة لهذه الحكومة، ومن المتوقع أن نشهد سباق للائتلاف، سباق مع الزمن لتمرير أكبر عدد من القوانين قبل إنهاء هذه الدورة والتوجه للانتخابات. ومن النقب والعلاقات الدولية وشؤون الحلبة السياسية في الكنيسة أيضا سنتناول موضوع يعني مصادرة قطعة أرض بمساحة 7 دنم، تقدر بمساحة 7 دنم في منطقة الجبريات في مدينة جنين، من أجل إنشاء أبراج مطلة على المخيم. هذه الأرض تعتبر يعني في عمق المدينة من الجهة الغربية. سنتناول أيضا هذا الموضوع.

إذن 10 دقائق بعد 7 صباحا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر. نستمع إلى بعض النغمات ومن ثم نباشر في ملفاتنا.

0: إذن 16 دقيقة الآن بعد السابعة، نخرج لفاصل إعلاني أول ومن ثم نتابع في أخبار برنامج وملفات أول خبر.
1: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في برنامج أول خبر مع بداية الساعة الأولى. كنا قد تحدثنا وذكرنا بأن العنوان الأبرز لربما هذا الصباح هو غضب ترامب من الرد الإيراني بشأن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وثمة سيناريوهات عديدة بعد هذا الرد سنناقشها تباعا ولاحقا في هذا البرنامج. لكن يعني الكثير من المحللين قالوا بأن طهران أجلت هذا الرد حتى مساء يوم أمس الأحد أملا في مزيد من الضغط على ترامب قبيل موعد فتح الأسواق الأمريكية التي تؤثر في قرارات ترامب. ولربما يعني ما يدعم وجهة النظر هذه ما أفادت به وكالة رويترز بأنه أسعار النفط صعدت فعلا بنسبة 3% عند الافتتاح اليوم الاثنين بعد هذا الإخفاق في التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. هذا بخصوص الملف الإيراني، طبعا سنعود إليه ونتابع في البعد التحليلي. فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، الجيش الإسرائيلي يعلن صباح هذا اليوم عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من قوات الاحتياط، وهو خدم سائقا في كتيبة النقل. وقال الجيش إن الجندي قتل خلال معركة قرب الحدود اللبنانية. ووفقا لبيان صدر عن الجيش يقول إن هذه الحادثة وقعت يوم أمس بعدما أطلق حزب الله عدد من المسيرات المفخخة وانفجر بعضها داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب البيان أيضا قتل هذا الجندي جراء انفجار إحدى المسيرات في هجوم اعتبره الجيش الإسرائيلي خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار مع حزب الله. نذكر بأنه يعني في ساعة متأخرة من ليل أمس أعلن الجيش عن اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان وتجاوز الحدود بعد سماع ذوي صافرات الإنذار في بلدات حدودية. وبدوره قال حزب الله أنه استهدف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمسيرة انقضاضية، ونحن لا نعلم حتى الآن إن كان هذا الاستهداف هو يعني ما أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي أم أن الطائرات التي تجاوزت حدود البلاد هي التي تسببت بمقتله. لأنه يعني وفقا لبيان الجيش يقول أن هذه الحادثة وقعت بعد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة دون إدلاء بمزيد من التفاصيل. الآن وكما عودناكم في كل صباح مع تلخيص لأبرز الأحداث يعني خلال 24 ساعة الأخيرة من خلال الشمس في دقيقة، نستمع إلى هذا التقرير.

جلسة طارئة في رهط بعد مقتل الشاب أحمد النعامي برصاص الشرطة، وسط مطالبات بمحاكمة الشرطي وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. الإفراج عن 3 معتقلين من الجولان بعد اعتقالهم على خلفية الاعتراض على مشروع المراوح، مع فرض الإبعاد عن المنطقة ومنع الاقتراب من موقع المشروع حتى آب المقبل. ترامب يقول إن العمليات ضد إيران مستمرة، والوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض مسألة وقت ويخضع لمراقبة أمريكية مشددة. نتنياهو بدوره يؤكد أن الدخول إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك خطوة قابلة للتنفيذ. طهران تسلم ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب للوسيط الباكستاني،

وتؤكد أن المفاوضات ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. الدوحة تدين استهداف سفينة تجارية قادمة من أبوظبي بطائرة مسيرة في مياهها الإقليمية، وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي. ارتقاء 6 أشخاص بينهم مسعفان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 70 هدفاً لحزب الله وقتل أكثر من 30 عنصراً في عمليات متفرقة.

إذن تقرير الشمس بدقيقة بصوت الزميلة ياسمين غميض، وهي يعني فقرة يومية عودناكم عليها تلخص أبرز الأحداث والمستجدات في 24 ساعة الأخيرة. قبل نحو 10 دقائق سمع يعني دويا انفجارات في الجليل الأعلى، تحديدا كريات شمنا. يأتي ذلك يعني عقب إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه جنوب لبنان، ووسائل إعلام لبنانية تقول إن سلاح الجو يعني يواصل في هذه اللحظات شن غارات جوية، إضافة إلى قصف مدفعي لعدد من المواقع في جنوب لبنان.

إذن نعود لعنواننا الأبرز هذا الصباح، وكما ذكرنا هو رفض إيران للمقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، وهذا يعني أثار غضب ترامب الذي غرد فعليا بكلمات مقتضبة حادة وقصيرة، قال لم يعجبني وهذا غير مقبول إطلاقا. وهذا يأخذنا بالفعل إلى كل السيناريوهات المحتملة بعد هذا الرفض، لكن ما هو فحوى الرد الإيراني؟ يعني وفقا للتقارير الواردة، خاصة التقارير يعني التي تردها وسائل الإعلام الإيرانية، لم يتضح تماما مضمون الرد الإيراني، لكن وكالة تسنيم تقول بأن الرد تضمن البنود التالية: أولا، وقف فوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. بالمناسبة كان هناك مقابلة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في البرنامج 60 دقيقة الشهير، وأحد البرامج يعني الرائجة والأكثر شيوعا في الولايات المتحدة. وصرح نتنياهو بأن إنهاء الحرب مع إيران، يعني صرح مجددا، لا يعني إنهاء الحرب على الجبهة الشمالية، وأن القتال في جنوب لبنان سيتواصل. إذن فحوى الرد الإيراني وفقا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، وهي مقربة بطبيعة الحال من النظام: بداية، الوقف الفوري للحرب على جميع الجبهات، ضمانات بعدم شن أي هجمات مستقبلية على إيران، الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية بما يشمل قيود تصدير النفط خلال 60 يوما، إنهاء الحصار البحري فور توقيع اتفاق مبدئي، الإفراج عن الأصول والممتلكات الإيرانية المجمدة، وأيضا تولي إيران إدارة مضيق هرمز مقابل التزامات أمريكية. إيران تريد ضمان للسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذه هي أبرز البنود التي يعني كتبتها وطلبتها طهران في رد

على المقترح الأمريكي. ووفقا لول ستريت جورنال، هذا الرد لم يلبي مطلب الولايات المتحدة بالحصول على تعهدات مسبقة بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، وهذه هي نقطة الخلاف فعليا بين واشنطن وطهران. إيران لم تتطرق في ردها على مصير برنامجها النووي ومخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب. بدلا من ذلك، اقترحت طهران إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية.

من الملفات أيضا التي يتم تداولها كثيرا في كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية وتثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، وهو مطالبة المستشارة القضائية للحكومة بإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد. جالي بهرف ميارا تقول للمحكمة العليا بأن هناك خلل جوهري في الإجراءات، إجراءات يعني اللجنة لتعيين غوفمان والأساس الوقائعي، معتبرة أن قضية تشغيله قاصر خلافا للإجراءات المتبعة تلقي بظلال على نزاهة غوفمان، وكشفت أيضا عن رسالة سرية جوهرية أحالها رئيس الموساد دافيد برنيع إلى المحكمة العليا. وعندما نتحدث عن تشغيل قاصر إسرائيلي يعني، وهذه قضية متورط بها غوفمان، نتحدث يعني عن فترة خدمته في الجيش الإسرائيلي. الرسالة السرية هذه التي يعني كشفت عنها المستشارة القضائية أثارت سخط وغضب الكثير من الأوساط السياسية، وقالت بأن هذه وثيقة جوهرية تعرض خصوصية الجهاز وجهاز الموساد، وسيتم يعني مداولتها في جلسة سرية ومغلقة وعرضها أمام القضاء قضاة المحكمة العليا، وهي ذات صلة بفحص معايير النزاهة أيضا من قبل لجنة يعني اختيار رئيس الموساد، وسيتم كما ذكرت اقتراحها خلال جلسة مغلقة على القضاء.

نذهب الآن إلى أغنية ومن ثم إلى فاصل إعلاني ثان قصير، ومن ثم سنكون مع ضيفنا الأول لهذا الصباح في برنامج أول خبر.

0: إذن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج أول خبر.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
1: ريو كافي،
2: صحصح دايما
1: وانت عش.
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: في تمنا اصل الكهرباء.
0: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، سموديت كرا، انظمة المغناطيس، بروفيل ماغنيتي، اضاءة داخلية وخارجية واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
3: تمنا نبع الكهرباء،
1: تمنا اصل الكهرباء،
0: تمنع اناقة الضوء تبدا من هنا.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: سعدتم صباحا مجددا، نحن في متابعة لبرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1. قبل الفاصل كنا قد تناولنا أبرز العناوين لهذا الصباح فيما يتعلق بالحرب السياسية الإسرائيلية إضافة إلى الملف الإيراني والجبهة الشمالية. الآن ننتقل إلى ملف آخر، ملف محلي يأخذنا إلى النقب، إذ عقدت بلدية رهط يوم أمس جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، الأطر الفاعلة، شخصيات اجتماعية، لجنة الإصلاح واللجنة الشعبية في أعقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي في 50 من عمره على يد عنصر من عناصر الشرطة. طلال الإقليناوي، السيد طلال رئيس بلدية رهط، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي سهرة، صباح الخير المستمعين عامة.
0: إذن كانت جلسة طارئة عقدت يوم أمس في البلدية، ما أبرز مخرجات هذه الجلسة سيد طلال؟
1: أولا رحمة الله على أخونا القتيل المرحوم أحمد سعيد النعامي ابن مدينة رهط. طبعا عقدنا بالأمس جلسة مجلس بلدي بحضور شخصيات ولجنة التوجيه، اللجنة الشعبية ورجال الإصلاح، على أساس أنه أولا أن كلنا نستنكر هذا الحدث الذي حصل في مدينة رهط، ودراسة الأمور على أساس أنه قتل شاب في الخمسينات من العمر، قبل 7 أطفال، إنسان مع مرض وكان عنده جلطة قبل فترة، وللأسف الشديد قتل بدم بارد على يد شرطي من حرس الحدود. وعليه نحن عقدنا جلسة، طبعا طلبنا من الشرطة وقائد لواء الجنوب معرفة الحقيقة ومعرفة الأسباب، لماذا قتل هذا الشاب وبأي ذنب قتل هذا الشاب، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب لا يعقل قتل أو إطلاق الرصاص على إنسان من بعد، يعني وجها لوجه، هذا غير معقول. وهذا الشاب حسب اعتقادنا لم يشكل خطرا على الشرطة. ومطالبتنا من الشرطة،
0: أين تواجد المرحوم سيد طلال يعني أثناء هذه الحادثة؟
1: حسب المعلومات التي صدرت من أبناء العائلة في الحارة وبجانب البيت، ليس بعيد عن بيته، والحادثة يعني لا توجد أي أسباب، حتى الآن لم نعرف أي أسباب يعني مسموح أو تسمح بقتل هذا الشباب وإطلاق الرصاص على هذا الشاب. وعليه نريد من قائد لواء الجنوب جواب على أسئلة عديدة. وطبعا طلبنا من الشرطة على أساس أنه لا يعقل رجال حرس الحدود عندما يتواجدون في داخل المدن يتصرفون كأنهم يتصرفون في الضفة الغربية أو في أي مكان، وهذا غير معقول وغير مقبول علينا. وأيضا
0: هل كان رد من الشرطة في هذه المرحلة، ولو رد أولي من قائد لواء الجنوب أو من حرس الحدود؟
1: حتى الآن نعلم أنه هذا الشرطي أبعد عن الشرطة لخلال 2 أسبوع، ونحن نطالب بإبعاد هذا الشرطي من خدمة الشرطة بدون قيد وبدون أي شروط، وعدم إدخاله إلى سلك الشرطة. ونطالب من الشرطة أيضا موضوع إدخال حرس الحدود داخل المدينة على حرس الحدود. أولا غير مقبول علينا إدخال حرس الحدود في داخل المدينة، نحن نريد الشرطة ونريد العمل مع الشرطة.
0: ما الفرق سيد طلال؟
1: أولا الشرطة من حرس الحدود يأتون، طبعا هم بيخدموا في خدمة عسكرية وخاصة في أماكن في خطورة، وليس لهم الخبرة والمعرفة كما يوجد لدى الشرطي العادي الذي يعمل في داخل مدينة أو قرية عربية، ويعرف العادات والتقاليد ويعرف كيف يتصرف.
0: لكن قتل شبان من النقب على يد الشرطة العادية كما تصفها سابقا.
1: سابقا قتل شاب محمد الترابين في شهر 1/2026 على يد وحدة خاصة وليس على يد الشرطة العادية، وطبعا هذا أيضا أمر مرفوض ونستنكره. ولكن علينا تقصي الحقائق، والمطالبة من أعضاء الكنيسة من الأحزاب اليسارية والأحزاب العربية على أساس إقامة لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة الأسباب. طبعا اليوم بلدية رهط أعلنت إضراب لخلال 2 ساعة ولم تستقبل الجمهور، وسندرس مع اللجنة المتابعة واللجنة القطرية إقامة.
0: ماذا عن المدارس سيد أطلال؟
1: اليوم لا، المدارس تعمل عاديا. ندرس إمكانية مع لجنة المتابعة ولجنة التوجيه لعقد لجنة جلسة للجنة المتابعة في مدينة رهط واتخاذ إجراءات من ناحية إضراب أو مظاهرة على أثر هذه الأسباب. طبعا المستشار القانوني للبلدية سيرافق العائلة وسرافق البلدية بالنسبة لكل التحقيق.
0: وهذا يأخذني إذا إلى سؤالي التالي سيد طلال. أنت تقول أن يعني المرحوم أحمد هو أب لسبعة أطفال.
1: طبعا رحمة الله عليه، سبعة أطفال أيتام وأرملة، وطبعا هذا شيء مؤسف جدا ومؤلم جدا. هذا ليس يعني حلسة نقول يعني على أساس أنه إنسان عنده خبرة في الحياة، إنسان في منتصف العمر، ليس من الناس اللي متهمين لا سمح الله من ناحية الإجرام أو عنف أو أشياء سلبية، وعليه نريد التحقيق بماذا حدث وما هي الأسباب التي أدت إلى إطلاق الرصاص عليه في بالقرب من بيته. طبعا كمان نقطة مهمة جدا، يعني هذا توجه إلى لشعبنا. نحن بحاجة إلى وقفة جادة ومسؤولية العمل إعادة الحسابات داخل المجتمع، ترسيخ السلم الأهلي. يعني إحنا بنطالب بالشرطة ونريد شرطة تواجد في القرآن والمدن العربية لمحاربة العنف والجريمة، ولكن هنالك بعض الشباب للأسف الشديد إطلاق الرصاص في ساعات الليل، زرع الذعر والخوف في الأطفال، المشاكل
0: يعني حتى يوم أمس مساء أمس كانت أنباء يعني عن تعرض شاب بالعشرينات لجروح وصفت بالخطيرة
1: للأسف الشديد. يعني إحنا رجعنا من المقبرة ودانا شهيد قتيل ابن مدينة رهط، ما وصلنا البلد من المقبرة وإلا بهنالك إطلاق رصاص في أحد الضواحي في مدينة رهط وإصابة شاب من مدينة رهط بجروح متوسطة بإطلاق رصاص. فلذلك يا عالم احنا نتوجه للجميع، احنا يعني هذه الظواهر وهذه الاشياء السلبيه تؤدي بالشرطه ان تدخل الى قرانا المدن العربيه حتى بقوات حرس الحدود. فعلينا اعاده حساباتنا وعدم اطلاق الرصاص وترك الجريمه وترك العنف. هذه الاسباب هي تعطي فرصه للشرطه حتى بادخال حرس الحدود. يعني احنا كمان لازم نعيد حساباتنا. نعم. لوين احنا ماشيين؟
0: هذه نقطه بالفعل، وانا يعني ساكون صريحه، انا قرات بيان ومخرجات هذه الجلسه وقمت بتظليل هذه النقطة وهي النقطة العاشرة، العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي، ترسيخ السلم الأهلي، بناء ميثاق تهدئة مجتمعي بمشاركة كافة الأطر. الآن هل يمكن بالفعل سيد طلال الرد على عنف الشرطة، محاربة عنف الشرطة من خلال ترتيب بيتنا الداخلي وترسيخ السلم الأهلي؟
1: نعم هذا بإمكاننا. فإحنا طبعا بندائنا لو كان هنالك ممثلين من لجنة الإصلاح واللجنة الشعبية على أساس أنه إصلاح ذات البين، وضع حدنة بين العائلات المتخاصمة، إحنا فيه يعني مقبلين على عيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: وضع حدنة وإعادة الحسابات لكي إجراء صلح ذات البين بين العائلات المتخاصمة،

0: وتوجه إلى من يستعمل السلاح، كفى عن إطلاق الرصاص، كفى عن السلاح، السلاح يقتل أبناؤنا، يذعر أطفالنا. وطبعا هذا هو نداءنا، وسنقوم بالعمل مع لجان الإصلاح ومع كل الجهات المختصة لزرع السلم الأهلي في داخل وترسيخ السلم الأهلي في داخل المدينة.
1: ونحن طبعا نتمنى ترسيخ هذا السلم الأهلي لأهلنا في كافة مناطق تواجد شعبنا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: السيد طلال القريناوي رئيس بلدية رهط، كنت معنا، شكرا جزيلا.
0: شكرا، سلام الله عليك.
1: إذن كما استمعتم لحديث السيد طلال القريناوي رئيس بلدية رهط عقب جلسة طارئة عقدتها البلدية يوم أمس السبت صباح أمس السبت بمشاركة أعضاء المجلس، الأطر الفاعلة، شخصية اجتماعية، لجان إصلاح ولجان شعبية، يعني بعد حادثة مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي برصاص عنصر من حرس الحدود. يقول السيد طلال بأنه يرفض يعني تواجد هذه الوحدات داخل البلدات العربية بدلا من الشرطة، ويعني يوجه كتاب رسمي وشديد اللهجة إلى قائد لواء الجنوب للمطالبة بمعرفة كافة تفاصيل ما حدث والتأكيد على رفض دخول قوات حرس الحدود أو ما يعرف بالحرس الوطني إلى السلطات المحلية العربية، وأيضا مطالبة بتقديم الشرطي الذي أطلق النار إلى المحاكمة وعدم بقائه في سلك الشرطة حتى اللحظة ما نعرفه. ووفقا لرد الشرطة الأولي بأنه تم يعني إبعاده لمدة أسبوعين، يقول السيد طلال أن هذا ليس كافيا ويطالب بإبعاده يعني إلى الأبد من عمله.

إذن يعني ونحن في خضم الحديث عن عنف الشرطة، وكما قال السيد طلال يمكن محاربة هذا العنف من خلال إعادة ترتيب البيت الداخلي وترسيخ السلم الأهلي لعدم إعطاء ذريعة للقوات الأمنية للدخول البلدات العربية. يعني تصلنا الآن في إطار الأخبار العاجلة جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة، يعني وإصابة ثلاث نساء في المدينة. نتحدث عن امرأتين، واحدة اثنتان منهم في الثلاثين من عمرها، ثلاث نساء عفوا اثنتان في الثلاثين وواحدة في الخمسين من عمرها، ووضعها يعني يصنف ب الحرج. إذن جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة تسفر عن إصابة ثلاث نساء، هذا وقع يعني قبل قليل، وطبعا يعني مع استيضاح كل التفاصيل سنوافيكم فيها. هذا حدث قبل قليل في مدينة الرملة.

إذا للأسف مرة أخرى نحن صباح تلو الآخر نتعامل مع ملفات العنف والجريمة، إصابة 3 نساء بجراحة متفاوتة من بينها إصابة حرجة وأخرى خطيرة في حادث إطلاق نار في مدينة الرملة. وفقا لبيان نجمة داود الحمراء تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج الميداني للمصاب.

الإصابات قبل نقلهن إلى مستشفى شمير، مركز شمير. ووصفت حالة امرأة في 30 من عمرها بالحرجة للغاية مع استمرار عمليات الإنعاش، هذا وفقا للبيان الرسمي لنجمة داود الحمراء. وأيضا أصيبت امرأة خمسينية بجراح وصفت بالخطيرة، وامرأة أخرى في 30 من عمرها بجراح بين المتوسطة والخطيرة. إذن ثلاث نساء جراح متفاوتة. تفيد أيضا الأنباء بنقل امرأة رابعة بحالة وصفت بالطفيفة إثر إصابتها بشظايا الرصاص.

إذن نلخص الساعة الأولى لبرنامج أول خبر. بداية تحدثنا وتوقفنا عند العنوان الأبرز لهذا الصباح، وهو رفض وغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في إيران. وتحدثنا أيضا على نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن. نحن سنتناول أيضا يعني هذا الملف ببعده التحليلي في الساعة الثانية من برنامج أول خبر. تطرقنا أيضا إلى فحوى الرد الإيراني رغم عدم وضوحه كثيرا، لكن وكالة تسنيم الإيرانية كما ذكرنا أوردت يعني أهم البنود. وتحدثنا أيضا على بخصوص مستجدات الجبهة الشمالية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم عن مقتل جندي برتبة رقيب أول وهو من قوات الاحتياط، بعدما أطلقت عدة طائرات مسيرة وانفجرت إحدى هذه المسيرات داخل الأراضي الإسرائيلية. ووفقا لبيان الجيش، اعتبر الجيش هذه الحادثة خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. إضافة للملفين الإيراني واللبناني، تحدثنا أيضا في الملفات المحلية مع الأستاذ السيد طلال القريناوي وهو رئيس بلدية رهط عقب اجتماع طارئ عقدته البلدية يوم أمس في أعقاب مقتل المواطن أحمد النعامي وهو في 50 من عمره، أب لسبعة أطفال، قتله عنصر من عناصر قوات حرس الحدود. وكان أبرز مخرجات هذه الجلسة الطارئة في بلدية رهط استنكار وشجب الحادثة وتوجيه كتاب رسمي وشديد اللهجة لقائد لواء الجنوب ومطالبة بمعرفة كافة التفاصيل والتأكيد على رفض دخول قوات الحرس حرس الحدود وأيضا الحرس الوطني إلى مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، كذلك المطالبة بتقديم الشرطي الذي أطلق النار للمحاكمة وطبعا تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالتعاون والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا. وكانت نقطة هامة يعني أيضا توقفنا عندها، وهي محاربة عنف الشرطة يكون أيضا من خلال إعادة ترتيب البيت الداخلي وترسيخ السلم الأهلي وبناء ميثاق تهدئة مجتمعي يعني سحب الذرائع من قوات الشرطة التي تقول أنها تحارب العنف لكنها تقتل مواطنين في بعض الحوادث يعني. ونحن في خضم هذا الحديث مع الأستاذ طلال، كما ذكرت وصلنا في إطار الأنباء العاجلة هذه الحادثة التي وقعت صباح اليوم في مدينة الرملة، حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 نساء بجراح متفاوتة، من بينها إصابة حرجة للغاية مع استمرار عمليات الإنعاش للسيدة في 30 من عمرها. وأفادت الأنباء أيضا بنقل امرأة رابعة بحالة طفيفة إثر إصابتها بشظايا الرصاص. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. الزميلة ياسمين عابد في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. الآن نلتقي مجددا عند رأس الساعة في

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء ضوي بالأبيض.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف العنف والجريمة. أصيبت 3 نساء بجراح متفاوتة، من بينها إصابة حرجة وأخرى خطيرة جراء تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الميداني للمصابات قبل نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة امرأة تبلغ نحو 30 عاما بالحرجة للغاية مع استمرار عمليات الإنعاش، فيما أصيبت امرأة خمسينية بجراح خطيرة وامرأة أخرى في 30 من عمرها بجراح بين المتوسطة والخطيرة. كما أفيد بنقل امرأة رابعة بحالة وصفت بالطفيفة إثر إصابتها بشظايا. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من قوات الاحتياط خدم سائقا في كتيبة النقل التابعة لمركز النقل في الجيش الإسرائيلي، وقتل خلال معركة قرب الحدود اللبنانية. ووفقا لبيان الجيش، وقعت الحادثة يوم أمس بعدما أطلقت عدة طائرات مسيرة مفخخة من لبنان وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب بيان الجيش، قتل الجندي جراء انفجار إحدى هذه المسيرات في هجوم اعتبره الجيش الإسرائيلي خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. إلى ذلك، أفادت تقارير بإطلاق 3 صواريخ اعتراضية صباح اليوم من محيط مدينة كريات شمون باتجاه جنوب لبنان بالتزامن مع سماع عدوي غارات إسرائيلية في المنطقة الحدودية. في السياق، أبلغ المجلس الإقليمي مروم جليل السكان بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء قصفا مدفعيا وغارات بواسطة مروحيات قتالية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات والتحركات العسكرية ستسمع في المنطقة. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمسيرة انقضاضية. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق على حد تعبيره، فيما أفادت تقارير بأن طهران لم تلبي مطلب واشنطن بالحصول على تعهدات مسبقة بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني ومخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب. ولاحقا، قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إنه بحث مع رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الرد الإيراني وقضايا أخرى، فيما رفض الإفصاح عما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات مع طهران أو استئناف الحرب.

0: في السياق، أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن رد طهران على الخطط الأمريكية تضمن التأكيد على ضرورة إنهاء العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول والممتلكات الإيرانية المصادرة، إضافة إلى دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الحرب وتأكيد سيادة إيران على مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا النهار 27 درجة، في الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 30، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا بعد دقائق في برنامج أول خبر في ساعة ثانية. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الثامنة هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون.

إذن كنا قد أنهينا الساعة الأولى من برنامج أول خبر مع ملف العنف والجريمة، إذ وردنا في إطار الأنباء العاجلة عن إصابة 3 نساء بجراح متفاوتة، من بينها إصابة حرجة للغاية بعد تعرض النساء لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة صباح هذا اليوم. يصلنا أيضا يعني من الناطق بلسان الشرطة في بلاغة أولي بأن الشرطة تجري عملية مسح في موقع الجريمة يعني بالتوازي مع مطاردة لمشتبهين في هذه الجريمة، وتقول الشرطة أن خلفية الحادثة لا تزال قيد الفحص. ونحن بطبيعة الحال سنتابع كافة التفاصيل والمستجدات فيما يتعلق بهذه الجريمة الشنيعة، إصابة 3 نساء، يعني فور ورود بلاغات جديدة أو مستجدات سنوافيكم في التفاصيل.

0: والآن نعود إلى الملف الإيراني. كما ذكرت في الساعة الأولى سنكون في البعد التحليلي بعد أن يعني رفضت إيران المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب. ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي. صباح الخير أستاذ سالم.
1: أهلاً وسهلاً أستاذ كريمة، صباح الخير لحضرتكم السيدات والسادة.
0: صباح الخير. إذن يعني واضح أن هناك خلاف بين واشنطن وطهران، إضافة إلى مماطلة إيران بردها على المقترح الأمريكي. ما هي أبرز نقاط الخلاف وما السيناريوهات المتوقعة بعد هذا الرفض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي وربما العالم يعني في الأيام القليلة الماضية 48 ساعة الماضية كانوا ينتظرون ما كان يطلق عليه أو ما كان يسمى بالرد الإيراني، وكل العالم اجتمع إلى التحذيرات والتهديدات والوعيد الذي كانت توجه الإدارة الأمريكية، ورأوا يعني درجة التعاون أو درجة التفاهم بين الجانبين الإسرائيلي على أن يكون هناك جولة جديدة من الصراع وربما بمعطيات جديدة. كل هذا في الحقيقة ربما خلق أن تنتج هذه الحالة، خاصة في يعني عدم توازن موازين القوى بين الجانبين، أن تنتج حالة من الهدوء. شيء آخر دفعنا لهذا التفكير هو الجهود المستمرة والحثيثة التي بذلت من جانب الباكستان وبذلت أيضا من جانب أطراف دولية وأقليمية، يعني دول الخليج كانت مشاركة في التهدئة وكانت مشاركة في طلب من الجانبين بأن يكونوا أكثر مرونة وأن يبتعدا عن تصعيد الصراع. الصين تحدثت عن أنها ممكن أن تقوم بوساطة معينة، الجانب الروسي أيضا قدم ما يمكن أن يكون خطوات ربما إيجابية إذا وافق عليها الطرفان لانتزاع فتيل هذه الأزمة. الأشد أختي الكريمة من ذلك كله أن تبعات هذا التصعيد على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الطاقة وعلى مستوى الضغط الاقتصادي وعلى مستوى إقفال المضائق الدولية للتجارة كله يخلق حالة من الضغط على العالم وليس على الطرفين. لكن المفاجأة كانت في الحقيقة بالرد المختصر للرئيس الأمريكي الذي أعلن أنه يقبل ذلك كله. وأنا أعتقد أن الجانب الإيراني هناك تغير في الجانب الإيراني. الجانب الإيراني ربما كان في مرحلة من المراحل يعني ربما يهتدي لطريق معين يكون يساعد نفسه ويساعد المنطقة والعالم في إنهاء هذا الصراع، لكن أعتقد أن المرشد عاد إن صحت الأخبار التي استمعنا إليها، وعاد في الحقيقة ليخلق حالة من التصعيد، بدليل أن المرشد يعني بالأمس القريب يعني أعطى لقيادة مسؤولة وقيادة عسكرية الضوء الأخضر في أن ترد بالشكل المناسب، وعادوا لسرديات المعنويات ربما التي تصعد يعني كرامة الشعب الإيراني وعدم الاستسلام وهذه المعاني. كل هذه الأمور أنا أعرف أن الجانب الإيراني هو لا يريد أن يستسلم، وأعرف أن الجانب الأمريكي ربما سقف مطالبه عالية وربما عالية جدا، لكن أعتقد أن في مثل هذه الظروف كان بالإمكان الوصول إلى حل وسط. لكن
0: أستاذ سالم، هل يمكن القول بأنه وصلنا إلى طريق مسدود، أم أن هناك يعني متسع من الوقت للمناورة لجولة أخرى من المفاوضات؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟
1: الجانب الإيراني لديه رغبة، لديه قدرة، لديه استعداد لأن يراوغ وأن يناور وأن يبدل حتى في الأهداف التي يضعها شروطا أو يضعها محددات لإنهاء هذا الصراع. على العكس هناك الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يعتقد أنه أعطى فرصا كثيرة ولا نعرف حقيقة يعني. وسؤال حضرتك جوهري، السيناريوهات أنا أعتقد أن يشكل الضغط الدولي وتشكل بعض الظروف الضغط على الجانب الأمريكي إعطاء مهلة صغيرة، ونحن تعودنا أو العالم تعود أن يسمع

0: فيه. أنا لا أقول أن الجانب الإسرائيلي يعني يسير بطريقة صحيحة لعدم توتير المنطقة والعالم، لكن هو يبحث عن مصالحه، وإذا كن واقعيين كل طرف يبحث عن مصلحته في هذه الدنيا. وأنا أعتقد أن أمام الجانب الإسرائيلي فرصة تاريخية، وهو إضعاف الخصم الأكبر في المنطقة، والخصم الذي طالما كان مصدر تهديد حقيقي للجانب الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الفرصة اليوم عادت إلى الملعب الأمريكي كما يقولون، وعادت بتفاهم عالي. ولو تلاحظين حضرتك ويلاحظ السيدات والسادة المستمعين أنه خلال اليومين الماضيين 48 ساعة كان هناك تواصل أمريكي إسرائيلي، تفاهم أمريكي إسرائيلي، وكان هناك حديث عن أن هناك ربما زيارة مرتقبة أو يعني تفاهم جديد وعالي وعالي جدا للموضوع. ولعل الجانب الإيراني ربما يعني أنا أعتقد من الرد الذي استمعنا إليه أمس يعني كان يصعد، وكان أيضا كان ينشر رسالة للجانب الإسرائيلي، خاصة أنه أشار أنه قدم مقترحا للحل ووقف الحرب خصوصا في لبنان. إشارة لبنان هذه كانت ذاهبة للجانب الإسرائيلي ومقصودة جدا من الجانب الإيراني، يعني لديه كثير من المشاكل في هرمز، ولديه حصار فوق حصار، لديه أزمة اجتماعية داخلية، لديه أزمة طاقة، لديه كثير من الأمور. لماذا يذهب بهذه الإشارة إلى هذا المكان ربما البعيد؟ الشيء الآخر، الجانب اللبناني أعلن أكثر من مرة أنه لا يقبل ولا يريد ولا يضع كما يقولون أمره أو قراره في يد الآخرين، ويرفض أن أحد أو طرف آخر إقليمي أو دولي يناور أو يفاوض باسم اللبنانيين. الموضوع واضح بالنسبة للبنان، لكن هذه إشارة ربما تعيد الأمور إلى المربع الأول وتعيدنا إلى سيناريوهات الحرب. وأنا أعتقد أن في لقاء سابق يعني يمكن قبل كم يوم مع حضراتكم ومع قناتكم المباركة يعني قلنا نحن إذا الحرب أقرب، واليوم أنا أعتقد أن نحن أكثر قربا إلى الحرب للأسف.
1: سيد سالم، ثمت تقارير تتحدث عن ما يسمى بمشروع الحرية بلس، وهو يتمثل في مواجهة بحرية طويلة الأمد بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية. هل تعتقد أن هذا يعني سيناريو أيضا وارد؟
0: يعني الحرية بلس نحن استمعنا إليه كفكرة وكرمز، وأنا دعيني أكون صريح مع حضرتك أن موضوع الحرية الأول الأساسي يعني قبل أن يكون بلس لم يكن دقيقا وواضحا للجميع، على الأقل لنا كمراقبين ومتابعين. الحرية بلس الذي فهمناه على الأقل هو يعكس حالة من الغضب الأمريكي من التباطؤ ومن الاستثمار الوقت على الطريقة الإيرانية.
1: بالمناسبة سيد سالم، يعني الكثير من التقارير تحدثت عن دور السعودية لنقل في إفشال هذا المشروع. هي قالت بأنها لن تسمح للقوات الأمريكية باستخدام بعض القواعد يعني لتنفيذ هذا المشروع.
0: القرار السعودي في هذا الموضوع هو أساسي ومهم، وأنا أعتقد المملكة بيّنت هذا الموضوع، والمملكة أيضا يعني دعت إلى خفض التصعيد ودعت إلى أن يكون هناك فرصة لإعطاء الجانب أو الطرف الباكستاني دور، لأنها تعتقد أن الطرف الباكستاني بذل جهود كبيرة، وأنا أعتقد أن يعني استثمار هذه الجهود وذلل كثير من العقبات. شيء آخر، وكان هناك بيان سعودي الليلة الماضية واضح جدا جدا جدا، وقال بتركيز شديد أن يعني المضائق والممرات المائية ومضيق هرمز مرفوض بشكل كامل إغلاقه أو التحكم فيه أو تعطيل الملاحة الدولية فيه لما يعكسه ذلك من أضرار ليس على المنطقة والإقليم إنما على العالم. هذا موقف مبدئي من المملكة العربية السعودية، لكن أيضا المملكة دعت خلال الأيام القليلة الماضية كل الأطراف حقيقة إلى حالة من التعقل وإلى حالة من نزع كثير يعني انفجار يعني قريب وأصبح حالا ومنظورا في المنطقة. لكن لا نعرف حقيقة هل يستجيب الطرف الإيراني، لا نعرف أيضا في المكان الآخر الطرف الأمريكي الذي يضع هو تحت جملة من الضغوط إلى أين تسير الأمور في هذا العالم. ولكن أقرب إلى كل شيء هو أن هناك تصعيد يعني

0: يهدوا في خلفية المشهد.
1: نعم، إذن الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات. شكرا لك. إذن كان هذا الملف الإيراني ببعده التحليلي، خاصة بعد الرد الإيراني برفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج أول خبر، ابقوا معنا.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.

0: 21 دقيقة بعد 8 صباحا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في متابعة لملفات برنامج أول خبر. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا مع الأستاذ سالم اليامي، وهو مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية وكاتب وباحث في العلاقات الدولية. تناولنا الملف الإيراني بعد رد إيران ورفضها للمقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب، ما السيناريوهات المحتملة، تحدث معنا في البعد التحليلي. الآن نعود إلى ملفاتنا هنا في الداخل وافتتاح الدورة الصيفية للكنيسة. الدكتور النائب أحمد الطيبي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: إذن ما هي أبرز القضايا والملفات المتوقعة في هذه الدورة الصيفية، وهي آخر دورة صيفية للحكومة الحالية؟
1: نعم، هي آخر دورة، ولذلك في هذه الدورة سيتم حسم موعد الانتخابات، إما سيكون في موعده في 27/10 أو سيتم تبكيره لشهر أيلول كما تطلب الأحزاب المتدينة الحريديم. الموضوع لم يحسم بعد. إلى جانب ذلك موضوع
0: ما مصلحة الأحزاب الحريدية دكتور أحمد بتبكير الانتخابات؟
1: الأعياد، فترة أعياد، هي تريد أن يكون ذلك ما قبل فترة الأعياد. كذلك موضوع قانون التجنيد اللي يتم الحديث فيه كثيرا في السنوات الأخيرة، هل سيتم التصويت عليه ما قبل الانتخابات؟ هناك من يقول أنه بالرغم من أنه نتنياهو يتحدث عن ذلك علنا أنه يريد، ولكنه يناور لأنه لا يريد قانون كهذا في سنة انتخابات أو عشية الانتخابات. والسؤال ماذا سيكون سلوك هذه الأحزاب اللي هي يهدوت التراء وشاس في التصويتات أيام الأربعاء على القوانين في القراءة التمهيدية، إلى جانب التحريض العادي والممنهج من خلال اقتراحات قوانين متطرفة عنصرية،
0: الروتين التحريضي
1: ضد العرب. نعم نعم.
0: هناك أيضا يعني تقارير تقول بأنه يعني هناك مشروع قانون يوسع صلاحيات الحكومة في تعيين كبار المسؤولين، ماذا في تفاصيل هذا المشروع؟
1: طبعا فيما يسمى الحرب على الدولة العميقة، الديب ستيت.
0: نعم.
1: ومقترحات قوانين تتحدث مثلا عن الفصل بين منصب المستشار القضائية والمدعي العام. القانون ما زال يبحث حتى اليوم في لجنة الدستور، وسيتم الإسراع فيه ربما في هذه الدورة. إلى جانب القوانين طبعا في هناك اقتراحات لبحث في كل لجنة ولجنة. اليوم مثلا نبدأها في اقتراح تحريضي ضد السلطات المحلية العربية لعضو كنيسة اسمه كيلنر من الليكود حول جباية الأرنونة. هو يدعي أنه فيش جباية أرنونة، بينما النسب التي وصلت في عدد كبير من البلدات العربية هي نسب عالية وباعتراف وزارة الداخلية. ولكن علينا أن نعتاد أنه في سنة انتخابات وتيرة هذه الاقتراحات والطروحات المحرضة ستزداد.
0: إذن يعني أبرز القضايا والملفات المتوقعة هو كما ذكرنا وقلنا يعني بشكل ساخر الروتين التحريض، إضافة إلى قانون التجنيد ومشروع قانون
1: نعم. طرح على لجنة التشريع الوزارية بالأمس ولم يتم حسم الأمر فيه.
0: نعم.
1: تم تأجيله وتحويله لنتنياهو، وهو اقتراح حزب عثمة يهودية، حزب بن غفير، بإلغاء اتفاقيات أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. هذا الموضوع بحث في لجنة التشريع بالأمس ولكن تم ترحيله لقرار بنيامين نتنياهو. أصلا عمليا هو اتفاق أوسلو على الأرض غير قائم.
0: هذا صحيح. الآن دكتور أحمد، مع نهاية الأسبوع كنت هنا قد ناقشت ملف يعني يتعلق بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي تريد إقرار قانون باعتبار كل يعني ما توصفهم بالمتسللين غير الشرعيين أي العمال الفلسطينيين بأنهم يعني تهديد للأمن القومي الإسرائيلي وبالتالي تغيير في تعليمات إطلاق النار، هل هذا أيضا وارد على الأجندة لهذه الدورة الصيفية؟
1: أصلا الجاري عمليا على الأرض هو إطلاق النار على كل من يحاول من الفلسطينيين أن يدخل عبر الأسلاك الشائكة عبر الجدار، وقد قتل وارتقوا عمال فلسطينيين كثر في حوادث إطلاق نار من قبل حرس الحدود في مناطق التماس، ولذلك عمليا هذا موجود، ولكن يريد أن يشرعن هذا في اقتراح أو في
0: قانون إطفاء صبغة قانونية لشيء أصلا يحدث على أرض الواقع
1: موجود.
0: ماذا عن الأحزاب العربية؟ ما هي لنقول أهم معركها في هذه الدورة الأخيرة للحكومة الحالية؟
1: محاولة التصدي لعدد من هذه القوانين، ولكن دائما طرح قضية الجريمة والعنف والقتل ومنظمات الإجرام. أنا هذا الأسبوع لدي اقتراح حول هذا الموضوع في موضوع الجريمة والعنف. ما من شك في أنه لا نرى في هذه الحكومة حلا بل مشكلة، ولذلك الشيء الأساسي الذي يجب أن تقوم به الأحزاب العربية هي أن تتحد وتشكل قائمة مشتركة لإزاحة هذه الحكومة، ولنرى حكومة بديلة أخرى ربما ستتغير السياسات في عدد من القوانين في عدد من النقاط الهامة بالنسبة للمجتمع العربي.
0: نعم. وبجملة أخيرة من فضلك دكتور أحمد، أين تقف المحادثات والجهود المبذولة بشأن تشكيل القائمة المشتركة؟
1: بالأمس شارك رؤساء الأحزاب الأربعة في ندوة مغلقة وجلسة مغلقة حول إقامة القائمة المشتركة وأين وصلت، ومحاولة فهم نقاط الخلاف في مكاتب مركز عدالة في حيفا. أعتقد الاتجاه كان الالتزام من قبل الأربعة بإقامة قائمة مشتركة، واستمر النقاش حول تعريف القائمة المشتركة، وأنا أعتقد أننا في الطريق إلى التوصل لحل حول هذه التعريفات وتعريف القائمة المشتركة فيما يتعلق تقنية، تعددية، تكامل الأدوار إلى آخره. هناك أمور سيتم الاتفاق عليها، وياك الأمور سيتم تخطيها مع احترام خصوصيات الأحزاب الأربعة. القائمة المشتركة يجب أن تقوم، وهذا موقف 85 إلى 90%.

0: مية من الجمهور العربي.
1: إذن يا دكتور نائب أحمد الطيبي عن العربية للتغيير، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة. شكرا. إذن كان هذا الحديث مع دكتور أحمد الطيبي حول افتتاح الدورة الصيفية للكنيسة، وهي آخر دورة للحكومة الحالية قبل الانتخابات في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. لكن ثمت يعني تقارير وأخبار يعني تقول بأنه لربما ستوافق الكنيسة على تبكير الانتخابات إلى شهر أيلول. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج أول خبر. ابقوا معنا.

0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: 2:32 بعد الثامنة هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في متابعة لملفات أول خبر. في بداية الساعة كنا تناولنا البعد التحليلي للخلاف بين واشنطن وطهران، خاصة بعد رد إيران على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب بالرفض، وغضب ترامب من هذا الرد الذي يعني قال بكلمات قصيرة حادة ومقتضبة أنه يعني لم يعجبه هذا الرد، وأن يعني كل الخيارات ستكون مفتوحة، كل السيناريوهات ستكون متاحة. وكذلك تابعنا مع دكتور أحمد الطيبي حول افتتاح الدورة الصيفية للكنيست. الآن ننتقل إلى الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تبلغ الارتباط المدني بمصادرة قطعة أرض بمساحة تقدر بسبع دنومات في منطقة الجبريات، وهي منطقة في عمق مدينة جنين. للحديث حول هذا الملف ينضم إلي الدكتور محمد خلوف. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح النور. للتصحيح الاسم محمود، يعطيك العافية.
0: محمود، عفوا. نعم، في المقدمة قلت محمود. إذن ماذا يعني هذا القرار؟ هل هو تعميق للاحتلال أو كيف تقرأه؟
1: نعم، هذا يعني هو تطبيق مباشر لما اتخذ في بداية هذه السنة حول تغيير الشكل القانوني للمناطق المصنفة ألف. المنطقة التي أبلغ الجانب الإسرائيلي الارتباط الفلسطيني بمصادرتها هي تقع في عمق

0: كل منطقة ألف، وفي منطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا ولكنها مرتفعة ومشرفة على مخيم جنين ومشرفة على الأحياء الجنوبية الغربية من المدينة والأحياء الغربية.
1: نحن نتحدث عفوا عن في عمق المدينة، أي هي منطقة مأهولة بالسكان؟
0: نعم، محيط هذه المنطقة كلها منطقة مكتظة، سواء إلى الغرب بلدة برقين هناك مساكن ذات كثافة عالية، في محيطها كلها أحياء تخص مدينة جنين وحتى مخيم جنين، هي مناطق مكتظة. وعمليا المعسكر الذي ينوي الجيش الإسرائيلي إقامته هو في أراضي زراعية ذات قيمة عالية تمتاز بوجود الزيتون الرومي، وهذا يظهر أن جبلا كاملا قد يذهب بين يعني فترة وأخرى إلى المستوطنين. يعني هذه بداية لتسريب هذه المنطقة، هكذا نجد هكذا نعتقد. الجيش الإسرائيلي عمليا يعيد هيكلة المنطقة، وكما يبدو أن الإجراءات تسير باتجاه إعادة جزء من السكان الذين تم إخلاءهم بالقوة من داخل مخيم جنين بعد تدمير أكثر من 500 منزل وبعد توسيع الشوارع، وبالذات أن هذا البرج وأن هذا المعسكر هو يكون في أعلى المخيم وقادر على أن يشرف على كل صغيرة وكبيرة سواء في المخيم أو في المدينة أو في المناطق التي تقع إلى الغرب من مدينة جنين.
1: نعم، والذي يعني ما الذي يمكن فعله من الجانب الفلسطيني دكتور محمود؟
0: يعني الأمور مرتبطة بالمحيط العربي، إسرائيل تكسر اتفاقات أوسلو، والمحيط العربي يتحدث عن اتفاقات أمنية ويتحدث عن توسيع اتفاقات أبراهام. نحن جزء من المحيط، عندما يخذلنا هذا المحيط هذا يلقي بظلاله سلبا على القضية الفلسطينية وعلى قدرة السلطة الفلسطينية حتى تناور وحتى تطالب بالعودة للمفاوضات وحتى تطالب بإعادة الهيبة للمناطق المصنفة ألف، وبالذات أنه في ظل وجود ترامب لا يمكن الحديث عن أفق سياسي ولا يمكن الحديث عن أن الإدارة الأمريكية ستلزم إسرائيل بعمل شيء بما يتعلق في موضوع الحفاظ على مناطق السيادة الفلسطينية والتي تمثل 18% من الضفة الغربية.
1: وبالتالي دكتور محمود، يعني إن كان لا تعويل على الموقف العربي يبقى الموقف الفلسطيني ضعيف، لأنه كما ذكرت هو جزء من المحيط.
0: نعم،
1: إذا ما الذي تبقى للفلسطيني يعني لأن يفعله أمام هذا الضعف العربي أيضا؟
0: هذه مسؤولية التنظيمات والسلطة الفلسطينية، تمكين المواطن من الصمود على أرضه وعدم التسليم بهذه الإجراءات، مطالبة السلطة بدفع المواطنين نحو الصمود والتمسك في الأرض، وهذا يتطلب خطط لها علاقة بدعم المواطنين المتضررين، وهذا يتطلب أيضا من قوات الأمن الفلسطينية المتواجدة في منطقة ألف أن تكون لديها قرار بالدفاع عن المواطنين، وبالذات أن المستوطنين يعربدون حتى في عمق المناطق ألف وفي محيط المناطق ألف. هذا الأمر ينتظر قرارا أولا بعد إبلاغ الجانب السعودي والمصري والأردني والأمريكي، باعتبار أن هذه الأطراف على تواصل مع إسرائيل ولديها نوع من التواصل الدائم. إسرائيل مطالبة بأن تدفع الأمور باتجاه التهدئة وليس أن تدفع الضفة الغربية لأن تكون على فوهة بركان. دفع المستوطنين والجنود إلى مناطق ذات كثافة سكانية عالية هي عمليا تتنافى مع فلسفة عمل صار عليها راضين وصارت عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقدة، وهذا يدفع باتجاه إنهاء حل الدولتين وفرض حل الدولة الواحدة، وهذا ليس لصالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين على حد سواء.
1: ونحن نتحدث دولة واحدة، لا نتحدث عن مساواة ويعني بالحقوق وبكافة الـ يعني الحقوق الإنسانية أيضا، وإنما دولة فصل عنصري من البحر إلى النهر. الآن دكتور محمود، تفيد التقارير بأن مجموعة من ضباط الجيش الإسرائيلي وأيضا خبراء الهندسة يعني أتوا إلى هذه المنطقة وتجولوا بعد إبلاغهم لارتباط الفلسطيني بنيتهم مصادرة هذه القطعة. هل يعني جدول، هل تم إبلاغكم بجدول زمني محدد متى سيبدأ العمل في إنشاء هذا البرج؟
0: إسرائيل منحت الجانب الفلسطيني لمدة أسبوع حتى يعترض السكان، وبالذات أنها مناطق ذات يعني ملكية خاصة. بعدها الجيش الإسرائيلي بموجب القرار العسكري سيكون له حرية التصرف. هذه الدولة التي

0: حصلت أمس وأنا في حد الجنود الإسرائيليين والضباط في المواقع التي ينوي المستوطنون العودة إليها في مستوطنة كديم وجنيم. هذا تم بوجود ضباط كبار وبوجود خبراء من الهندسة، وكما يبدو وجود خبراء في موضوع النظافة وموضوع الكمامة وما إلى ذلك، وبالذات أن إسرائيل تحدثت عن أنها ستغرم السلطة الفلسطينية 190 مليون شيكل حتى تنظف المناطق التي كانت مستوطنات وأصليت عام 2005 وتريد أن تعود إليها. يعني عمليا ستكلف موازنة السلطة أيضا تكاليف تنظيف هذه المناطق حتى يعود المستوطنون إلى مناطق نظيفة لا كمامة فيها ولا إشكاليات فيها. نحن أمام تعاظم الأزمة المالية للسلطة وأمام المقامرة والمغامرة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو بما يتعلق في موضوع الاستقرار في الضفة الغربية، وحتى بما يتعلق في موضوع أمن الإسرائيليين، لأنه لا يمكن أن نتخيل أن الفلسطيني يفقد أرضه ويجوع ويحارب في كل الجوانب ويمنع من الانتقال إلى أراضي 48 للعمل، وأن الفلسطيني سيبقى ينتظر وينتظر مصيره دون أن يحرك ساكن. أن هذا الأمر أنا لا أحرم، أنا أشخص واقع، نحن جزء من نبض الشارع، نسمع ونرى وحالة امتعاض شديدة جدا وكبيرة، وأخشى أن تسير الأمور باتجاه انتفاضة رابعة وخامسة وما إلى ذلك بسبب هذه المغامرات غير المحسوبة من الجانب الإسرائيلي.
1: الدكتور محمود خلوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات، ونحن بطبيعة الحال سنتابع هذا الملف. شكرا جزيلا.
0: شكرا يا فتلا.
1: إذن الدكتور محمود خلوف متحدثا حول إبلاغ قوات الجيش الإسرائيلي الارتباط المدني الفلسطيني بمصادرة قطعة أرض، يعني وهي تعتبر في عمق مدينة جنين، من أجل إنشاء أبراج مطلة على المخيم. الآن من الضفة الغربية نذهب إلى مدينة الرملة، خاصة يعني بعد الأنباء التي وردتنا حول إصابة 4 نساء في جريمة إطلاق نار. المحامي ريس أبو سيف، عضو بلدية الرملة وناشط اجتماعي وسياسي، صباح الخير.
2: صباح الخير من عمان، أنا طريقي لتأدية مناسك الحج وتلقيت الخبر الصاعق في هذا الصباح. طبعا مدينة الرملة هي اليوم مدينة حزينة جدا لهذا العمل البشع. الأحداث تدور حول نزاع داخل عائلة في مدينة الرملة في شارع يسحق سديه، تم إطلاق النار على يد امرأة اتجاه 4 نساء. تم
1: امرأة أطلقت النار على النساء؟
2: اليوم وصلنا لوضع أنه شو اسمه، مش الإسلام اللي بالطف، النسوان صارت الطف. فامرأة هي التي قامت بإطلاق النار، قامت بإصابة 3 نساء من عائلة واحدة وامرأة عبر
1: هي العائلة، يعني المتخاصمة معها.
2: النزاع هو داخل نفس العائلة.
1: نفس العائلة.
2: النزاع هو حول مواضيع عمل مش عمل، فأمور لا يصدق العقل انه امرأة تقوم بإطلاق النساء بإطلاق النار على نساء في وضع النهار في الساعة 7:30 صباحا.
1: نعم، وفي هذه الحادثة أيضا يعني كما يردنا أصيبت امرأة رابعة لا علاقة لها بهذا النزاع بسبب شظايا رصاص الطائش.
2: هناك امرأة من الوسط اليهودي أصيبت في هذا الحادث. نعمل
1: لربما ستتحرك الشرطة الآن، يعني
2: في امرأة الشرطة لسه راح تشترك. أنا بقول لك
1: نعم، الشرطة أصلا يعني أصدرت بيان بأنها يعني
2: مش عشان حد لو نموت هناك 20 عرب، عشان في إصابة امرأة يهودية في الحادث، الشرطة سوف تقوم إسا بكل التحقيقات والوصول إلى مرتكب الجريمة وسوف تقوم بمعاقبته لو أنه كانوا عرب ولا كانوا سألوا فيه.
1: هذه الجريمة يعني أنا نقولها بالعامية، أنا بعد نصافني بالفعل يعني تحتاج وقف بأن تقوم امرأة بإطلاق النار على 3 نساء أخريات بسبب نزاع في نفس العائلة. كما ذكرت
2: بأن أنا قبل أسبوع كنت تحدثت عن الحادث اللي صار في مدينة اللد لما قتل الشبان، وكمان حكيت إنه الأمور سوف تزداد سوءا وسوف نصل الى الحضيض اذا في حاله انه في الوضع اللي احنا موجودين فيه

0: مع كل المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنواجهها، انه تقوم امرأة بحمل سلاح واطلاق النار اتجاه نساء في نفس المدينة.
1: اين حدثت هذه الحادثة؟ هل
0: يعني حدثت بقريب من السوق، شارع اسمه شارع إسحاق السدير في مدينة الرملة. تسكن هناك عدة عائلات عربية وعائلات يهودية، كل الرملة مصدومة من الحادث.
1: ماذا نعرف عن النساء المصابات؟ هل كانوا يعني في الطريق للعمل؟ أين تواجدوا تحديدا؟
0: الأغلب أنه كانوا في طريقهم إلى توصيل أولادهم إلى المدرسة.
1: والأولاد كانوا معهم يعني في هذه الحادثة؟
0: أنا الصراحة ما بقدرش أعطي تفاصيل، لأنه أنا موجود في عمان وحاولت أتواصل مع أعضاء البلدية ومع رئيس البلدية، بس لم يكون هناك أي معلومات إضافية. الحدث هو حدث مؤسف، والإشي اللي مفرح ومحزن في نفس الوقت أنه سوف تقوم شرطة التحقيق وسوف تصل إلى الجناة وسوف تكون محاكمتهم.
1: وفي هذه الحادثة الجانية
0: من, من, من, من, من الوسط اليهودي. فأعضب بقول كل شيء.
1: نعم سيد ريس، ذكرت بأنه خلفية النزاع هو عمل، ما المقصود بذلك؟
0: الأخبار اللي وصلتني أنه في هناك نزاع حول عملية النقليات. هناك نساء يعملنا بتوصيل التلاميذ والأولاد، يعملنا في النقل،
1: نعم،
0: في الحافلات.
1: وهذه هي الخلفية،
0: وهذه هي الخلفية للنزاع وللحادث المؤسف جدا.
1: إذن هذا بخصوص جريمة إطلاق النار في مدينة الرملة والتي أسفرت عن إصابة 4 نساء، 1 بحالة حرجة جدا. المحامي ريس أبو سيف عضو البلدية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، وحجا مبرورا يعني سلف.
0: سعيا مشكورا، أشكركم.
1: شكرا، شكرا لك. إذن تفاصيل لنقل غريبة وغير مسبوقة في مجتمعنا العربي. جريمة إطلاق نار في مدينة الرمل وقعت اليوم في تمام الساعة 7:30. الحديث يدور عن امرأة أطلقت النار باتجاه 3 نساء أخريات من نفس العائلة على خلفية عمل. وكما قال عضو البلدية المحامي ريس أبو سيف بأن العمل هو يعني في الحافلات، النقل، عمل النقل. وفي ذات الحادثة أصيبت امرأة رابعة من الوسط اليهودي بحالة وصفت بالطفيفة بسبب يعني شظايا الرصاص الطائش. الشرطة قالت بأن قواتها يعني قامت بمطاردة لبعض المشتبهين، وقالت أيضا أنها تنفذ عمليات تمشيط واسعة. نحن سننتظر يعني لنرى ماذا سيكون في هذه الجريمة. هي حادثة غير مسبوقة في هذا الصباح.

والآن يعني سننتقل كما في كل صباح إلى الزاوية الاقتصادية، وسينضم إلي للتو الزميل مجد كرام.

0: وكالة التصنيف الائتماني الدولية S&P تبقي على تصنيف إسرائيل عند المستوى A مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية. كيف تقرأ هذا القرار مجد؟ صباح الخير أولا.
1: صباح الخير زهرة.
0: نعم، إذن وكالة التصنيف الائتماني الدولية تبقي على تصنيف إسرائيل عند المستوى A مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية. ثم التناقض في هذا القرار.
2: صحيح، يعني أولا صباح الخير.

0: يعني قبل ما نتطرق للتصنيف اللي على ما يبدو هالتصنيفات مش عم تأثر كتير على اقتصاد إسرائيل لا سلبا ولا إيجابيا، لكن عم نشوف قوة الشيكل مقابل التأثيرات العالمية كل ما عم بقوى، الثقة العالمية عم بتزيد في دولة إسرائيل رغم كل الصعوبات رغم كل اللي عم بيصير في الدولة رغم الحروبات، ولكن الاقتصاد يزدهر وتحديدا منشوفه بالشيكل. ولكن ظهرك يعني بكل أزمة عالمية في رابح كبير، ومبارح طلع التقرير المالي لأرامكو السعودية وكان فيه توقعات بأنه أو من المفروض كان وبسبب الحرب أنه أرامكو السعودية توكل هواي قوي، ولكن اللي حدث هو تحديدا
1: هي أكلت هواي يعني بالصواريخ الإيرانية ميدانيا، لكن اقتصاديا ما الحال؟
0: اقتصاديا حدث العكس تماما، يعني عملاقة النفط السعودي أعلنت مبارح عن قفز 26% بأرباح الربع الأول من 2026 أعلى من أي توقعات، والسبب حصار إيران على هرمز، ولكن في أنبوب سري اللي كان بيستنى هاي اللحظة. السعودية درست عدم الاستقرار في الشرق الأوسط من قبل سنوات وحضرت نفسها لهيك حالي، وهذا لحدث يعني الأرقام بتحكي لحالها. الربح الصافي لأرامكو السعودية في الربع الأول يعني 3 أشهر فقط من 2026 شهر 1 2 و 3 33.6 مليار دولار، يعني العام الماضي نفس الفترة 26.6 مليار دولار، زيادة 26%. الإيرادات 100 مليار دولار، زيادة 27%. توقعات المحللين كانت 31.2 مليار دولار، والواقع 33.6 مليار، تجاوز التوقعات بتقريبا 8%، يعني زيادة عن الربع السابق من 2025 34%. طيب في نفس الوقت يعني في الربع الأول من 2026 سعر برميل برنت قفز 95%، ومن بداية السنة ارتفع 67%، والسبب الرئيسي طبعا كلنا بنعرفه وعم نحكي عنه من أشهر حصار إيران على مضيق هرمز، خسارة من السوق العالمي حوالي 1 مليار برميل نفط، والنقص بيكبر كل يوم، بنضل في هاي الممرات مغلقة بطبيعة الحال. والصبح انت غطيتي الموضوع حول قرارات ترامب وادعاءات ترامب الجديدة وتقلباته الجديدة، واليوم طبعا برأي جديد وكول جديد. السر اللي ميز أرامكو عن غيرها هو انه اللي صار فعليا انه يعني انبوب اسمه أنبوب شرق غرب وصل لكامل طاقته بسبعة مليون.
1: بالمناسبة لا يوجد الكثير من التقارير الإخبارية التي تتحدث عن هذا الأنبوب السري.
0: نعم.
1: يعني قليلة هي التقارير.
0: يعني بثلاث أشهر طائرة إيرانية هي ضربت مصفات رأس تنورة التابعة لأرامكو بالسعودية. المتوقع كان في طبيعة الحال أنه أرامكو تتراجع، واللي صار فعليا العكس. أمين الناصر اللي هو مدير أرامكو شرح أنه أنبوب شرق غرب وصل لكامل طاقته اللي هي 7 مليون برميل نفط باليوم الواحد، وأثبت أنه شريان توريد حيوي. الأنبوب هاد ساعد على 3 أمور رئيسية، الأول تخفيف الصدمة العالمية للطاقة، وبقول أنه لو ما كان هذا الأنبوب لشفنا ارتفاعات أكبر للنفط. السبب الثاني توفير حل بديل لزبائن السعودية المتضررين من إغلاق هرمز. 3 الالتفاف الكامل على المضيق. زهرة اللي عم بسمع يعني مش فاهم شو يعني أنبوب عم بمرق منه هاي الكمية
1: سري، وكيف بمرق؟ هل هو صحيح يعني مائي أم ماذا؟
0: أنبوب شرق غرب بنته السعودية بالتحديد لهي السيناريوهات، يعني بيمتد من الشرق الحقول النفطية على الخليج العربي للغرب، ميناء ينبع على البحر الأحمر. يعني زبون اللي كان يأخذ النفط عبر هرمز صار يأخذ نفسه عبر البحر الأحمر بدون أي مرور بالمضيق، والقدرة الإنتاجية وصلت لرقم تاريخي. وبالأسبوعين الأخيرات يعني التداعيات عالمية، مدراء عمالقة النفط والغاز بخاطبوا المستثمرين بمكالمات استثمارية، وبيقولوا إنه الاضطرابات هاي أبرزت هشاشة منظومة الطاقة العالمية، والإجماع هناك كان واضح أنه منظومة الطاقة العالمية راح تتغير بشكل جوهري بعد الحرب مع إيران.
1: وبهذا نقول يعني مجد ومصائب قوم عند قوم فوائد. إذن يعني بالرغم من الحروبات، وكالة التصنيف الائتماني S&P تبقي على تصنيف إسرائيل بدرجة A، وكما ذكرت عملاقة النفط السعودية أرامكو تحقق في الربع الأول من هذا العام يعني أرباح فائقة، أيضا تخطط العام الماضي الذي يعني لم نشهد به حرب. إذن من يخسر في الحرب الاقتصادية إن كانت هذه الأطراف المتنازعة يعني تحقق هذه الأرباح وأصلا تبقي على تصنيفها في مستوى ألف؟
0: يبدو أنه الخسران مش موجود بالبلاد هون، ولكن في بحسب تقارير إسرائيلية ومفاجأة كبيرة أنه كل الصناعة السلاح الإسرائيلية اللي كان مفروض أنه

0: تزدهر الشكل القوي جدا عم بيهدد اصلا كيانها ووجودها في دوله اسرائيل. يعني الدولار وصل لقاع 2.9 شيكل للدولار الواحد. خبر بجنن للي بده يسافر، ولكن كارثه للصناعه الامنيه. الصناعه الامنيه بتصدر لخارج البلاد، معظم صفقات رفائيل البيت والصناعات الجويه بتتم بالدولار، والدولار تراجع 20% امام الشيكل باشهر قليله، والنتيجه التكاليف ارتفعت من 25 ل 30% خلال سنه، الارباح تتاكل، والشركات الأوروبية عم تزدهر مقابلها. يعني التوقع كان بأنه شركات إسرائيل تنمو في الحرب، وتحديدا الصناعات العسكرية، واللي عم بحدث هو العكس. من الرابح ومن الخاسر؟ القائمة النهائية مش واضحة تحديدا الآن، ولكن واضح مين عم بيربح من الموضوع. حكينا على أرامكو، حكينا على الشركات اللي بتصدر لخارج البلاد وهي أيضا عم تخسر. يعني عم نشوف الخسرانين كثار، ولكن اللي عم بيفوز وبنهاية المطاف على ما يبدو مش إسرائيل ومش أمريكا. واللي عم بيصير اليوم عم بيورجي الصورة بشكل مختلف تماما من ناحية اقتصادية.
1: إذن الزميل مجد كرام كنت معنا في الزاوية الاقتصادية لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أول خبر. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أشكر الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نعود ونلتقي مجددا عند رأس الساعة في الموجز الإخباري.

لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
4: الشمس دائما
5: صباح الخير

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيبت 3 نساء بجراحة متفاوتة من بينها إصابة حرجة وأخرى خطيرة بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة. وقال المحامي ريس أبو سيف عضو بلدية الرملة في حديثه لإذاعة الشمس إن الحديث يدور حول سيدة قامت بإطلاق نار باتجاه 3 نساء أخريات على خلفية نزاع عمل، فيما أصيبت امرأة رابعة من المجتمع اليهودي بشظايا رصاص طائش ولا علاقة لها بالنزاع. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الميداني للمصابات قبل نقلهن إلى مستشفى أساف هاروفي، حيث وصفت حالة امرأة تبلغ نحو 30 عاما بالحرجة للغاية مع استمرار عمليات الإنعاش، فيما أصيبت امرأة خمسينية بجراح خطيرة وامرأة أخرى في 30 من عمرها بجراح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة. بدورها فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الجريمة وقالت إن قواتها تنفذ عمليات تمشيط واسعة وتلاحق مشتبهين بالضلوع في الحادث. وإلى الجبهة الشمالية، أفادت تقارير بإطلاق 3 صواريخ اعتراضية على الأقل من محيط مدينة كريات شموني باتجاه جنوب لبنان بالتزامن مع سماع دوي غارات إسرائيلية في المنطقة الحدودية. وفي السياق، أبلغ المجلس الإقليمي مروم جليل السكان بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء قصفا مدفعيا وغارات بواسطة مروحيات قتالية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات والتحرك الحركات العسكرية ستسمع في المنطقة. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من قوات الاحتياط خدم سائقا في كتيبة النقل التابعة لمركز النقل في الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لبيان الجيش، وقعت الحادثة يوم أمس بعدما أطلقت عدة طائرات مسيرة مفخخة من لبنان وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب البيان، فقد قتل الجندي جراء انفجار إحدى المسيرات في هجوم اعتبره الجيش الإسرائيلي خرقاً لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمسيرة انقضاضية. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق، فيما أفادت تقارير بأن طهران لم تلبي مطلب واشنطن بالحصول على تعهدات مسبقة بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني ومخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب. ولاحقا قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إنه بحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرد الإيراني وقضايا أخرى، فيما رفض الإفصاح عما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات مع طهران أو استئناف الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. القدس 27، الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 30، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل مصطفى شلعطة في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا إذاعة الشمس ساعة أولى من عدد أول يوم جديد. بين التفاؤل الحذر والخوف من تجدد الحرب، نحن ننتقل ما بين يوم ويوم. ويوم أمس في رد إيراني على المقترح الأمريكي يصفه ترامب بأنه غير مرض، وإيران كما يقول ترامب لن تعبث بنا مرة أخرى. ماذا يعني هذا؟ هل ترامب أصلا قادر على أن يعود للحرب مرة أخرى في ظل مونديال يقترب، وفي ظل انتخابات أخرى تقترب، وفي ظل احتفالات بعيد استقلال الولايات المتحدة في رقم جديد؟ ومن جهة ما يحدث إقليميا، لكن ما يحدث محليا بطبيعة الحال يستوقفنا. حادثة العنف التي حصلت هذا الصباح في مدينة الرملة، والتي أقر الآن وفاة إحدى المصابات، سنكون للتو في هذا الشأن. ما بين الإقليمي والمحلي سننتقل اتباعا على مدى ساعتين من يوم جديد. ياسمين عابد، إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة، عضو بلدية الرملة، المحامية سيرين أبو لبن، صباح الخير.
1: صباح النور، أنا عضوة بلدية اللد.
0: أسف، حدث جلل كان هذا الصباح في مدينة الرملة، ماذا تعرفون عن الحدث؟
1: لحد الآن بنعرف أنه في 4 متصوبات، واحدة منها أعلنوا أنها توفت، وباقي النساء المتصوبة ما بنعرف عنها غير انهم بتعالجوا في المستشفى.
0: مش كل المصابات لهم ضلع في الحادث، يعني المصادر تتحدث عن بعض المصابات اصيب يعني تم اصابتهم عرضيا.
1: الله اعلم، احنا حاليا ما عندنا معلومات كافية، ما نشروا، لسه ما انتشر.
0: لم تنشر معلومات أخرى خلفية الحدث سيرين؟
1: حسب ما ورد بالمجموعات إنه خلفية الحدث هي جنائية، والله أعلم. يعني بنتمنى الشفاء للأخوات الموجودات بالمستشفى، وحتى ما بعرف مين المرأة اللي توفت، ولكن الله يكون بعون العائلة. العائلات قاعدة بتدفع ثمن الإجرام.
0: يعني أنتم مش من زمان كعائلة دفعتوا أيضا ثمن، وهذا جعلكم تخططون لتظاهرة في الفترة القريبة.
1: صحيح، إحنا صراحة بدنا نوصل الوجع اللي قاعدة بتعيشه هاي العائلات، عائلات الضحايا.

0: ندفع ثمن كبير. الوجع هو جلل، وجعنا جميعا. يعني هسه مع الحالة هذه، مع كل الأخبار هاي اللي بنسمعها، رجعوني لأسبوعين لورا.
1: التظاهرة وين كنتم مفكرين؟ لأي مدى حصلت على مصادقة من السلطات؟
0: المظاهرة احنا كنا مخططين نعملها بشارع 40 ونفكر الشارع، ولكن بعد التوصل لتفاهمات مع الشرطة تقرر انه نعملها اقبال شارع 40 بمنطقة اللي بتطل على الشارع، لانه معنيين انه الناس بتكون بساعة ازمة، فمعنيين انه الناس يشوفونا وبرضو انه صوتنا ينسمع. احنا حاليا بهاي الدولة ما حدا شايفنا.
1: التظاهرة متى ستكون؟
0: المظاهرة رح تكون يوم في الأربعاء على الساعة 4 بالملعب البلدي قبال شارع 40.
1: ملعب البلدي يعني يمكن أنتوا بتشوفوا الشارع، لأي مدى اللي بالشارع بشوفوكم؟
0: لا لا، إحنا خارج الملعب رح نكون، مش بداخله، يعني من طول مباشرة على الشارع. إحنا بدنا كل العائلات اللي أولادهم وبناتهم بدفعوا الثمن غالي، والعائلات عائلات الضحايا هذول الميت بيموت مرة واحدة والأهل بيموتوا مليون مرة من بعدهم، فبدنا إياهم ييجوا ويسمعوا صوتهم، وممنوع يسكتوا عن حق أبنائهم. يعني هذا أقل الواجب اتجاههم.
1: لما فكرتوا بشارع 40 سيرين، فكرتوا اتأثروا أيضا على الناس اللي ماشيين بالشارع؟
0: صح، هذا ساعة ازدحام مروري، الناس بتكون مروحة من الشغل، جاي من الشغل، فبدنا الناس تبلش تشوف اللي حواليها. يعني كل العرب بمجتمعنا أو المجتمع اليهودي
1: أيضا تعملوا أثر على الحياة، على حياة الناس، على حياة.
0: ما هو بدي أوصل لك الفكرة، العرب والمجتمع اليهودي برضه حاليا هيك اللي أنا شايفاه، وهذا شعوري إنه ما حدا حاسس فينا. كل ما المصيبة هي خارج بيتهم فهم مكملين عادي ومستمرين عادي بالحياة، بس هم لازم مجبورين يشوفونا غصب عنهم.
1: وقرار الشرطة إنها ما تسمح لكم بإغلاق شارع؟
0: صحيح، إحنا بالآخر زي ما حكيت لكم قبل، إحنا قدمنا التماس للمحكمة العليا عن طريق عدالة، والمحكمة العليا طلبت إنه نتوصل لاتفاقات بيننا وبين الشرطة، فأعطونا عدة خيارات، وبالنهاية اخترنا هذا المكان. الهدف بالنهاية هو مش بس إنه نيجي ونسكر شارع، مع إنه كان هدفي إنه عن جد لما نيجي نسكر شارع نسكر الأكسجين تبع الشارع اليهودي والشارع العربي.
1: كان هدفك تعملوا شلل على الأقل مؤقت في المنطقة بسبب أزمة السير اللي ممكن تصير.
0: صح، بس برضو إحنا كعرب بما إنه الشرطة ما رضيت إنها تتوصل معنا لحل إنه نسكر الشارع حتى لو لساعات، فاضطرينا إنه نختار خيار بديل، والأهم إنه نسمع صوتنا وإنه تكون هذه كخطوة أولى والناس تستمر فيها.
1: المشكلة سيرين إنه مظاهرات ما بتغير من واقع الحال طالما الشرطة لا تقوم بدونها.
0: هاي مش كمان مظاهرة على فكرة، هذه خطوة وصرخة إنه نوصل صوتنا ووجعنا، بما إنه ما حدا سمعنا وما حدا شاعر فينا، فالحال هذا رح يستمر.
1: نعم.
0: الهدف تبعنا هو إنه نمنع جريمة القتل الجاي.
1: نعود
0: يعني طلع الأخبار اللي إحنا صحينا عليها.
1: نعود إلى
0: يعني
1: مكان هذا الصباح.
0: إذا إحنا ما عملنا توعية يومية وأسبوعية وشهرية وما استمرينا بالنضال، فإحنا رح نقوم كل يوم نصحى ونشوف مين هي الضحية الجاي، ونضلنا خايفين ونستنى نسمع اسم الضحية بقرب لنا ولا ما بقرب لنا. يعني إحنا عايشين بشعور الخوف
1: بشكل يومي. طبعا من خلال ما وصلك هذا الصباح، هل يمكن أن تؤكدي بأن منفذة أو من أطلقت النار في هذه الجريمة الصباحية كانت امرأة؟
0: الله أعلم، أنا صراحة ما فيش عندي معلومات كافية، ولكن بالساعة القريبة بتبين الصورة.
1: إذن هذه صورة الحال في منطقة اللد ورملة. المحامية سيرين أبو لبن، عضو بلدية اللد، شكرا جزيلا لك.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: الأمور المحلية وإلى الحكم المحلي. دكتور فائر قزل صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل المسامين.
0: رئيس بلدية المغار في مؤتمر لكم كرؤساء سلطات محلية في المجتمع المعروف زاركم نتنياهو أيضا.
1: نعم، زار رئيس الحكومة لعدة دقائق قليلة المؤتمر. أنا طبعا ما شاركتش في هذا اللقاء مع نتنياهو، ولكن تواصلت مع أصدقائي. طبعا اللقاء تبع رئيس الحكومة هو أكثر رسمي، وما كانش فيه ولا أي خبر ولا أي شيء اللي هو يصرف على أرض الواقع.
0: هذا يعني جاء على لقاء مع إيدين فاضي؟
1: بتوقع هو أكثر لقاء له صلة في الفترة. طبعا مش سر أنه فترة انتخابات وكل الوزراء وكل الحكومات بتحاول تكون في تواصل مع الرؤساء، فما كان في جديد. تحدث باختصار عن أوضاع الطائفة المعروفية في سوريا، وأنه هو راح يتحدث مع ترامب، يضغط على السفير وعلى المسؤول عن المنطقة هنا، محافظة على ما يسمى كل موضوع السوء هذا اللي كان شغلنا في الفترة الأخيرة. والشغل الثاني هو يعني جاي يتشكر موقف الطائفة بالنسبة لتعاملهم في حرب الشمال ومشاركتهم في الجبهة الداخلية. وطبعا احنا بنعمل هاي الأمور مع نتنياهو بلا نتنياهو، مع احتراما له.
0: دكتور فائر، يعني هذا المؤتمر التأم على أي خلفية؟ ماذا أردتم؟
1: المؤتمر الهدف الأساسي منه هو اللقاء مع عدة شخصيات من عدة وزارات بهدف تثبيت. كان في ما يسمى اتفاقية حومش، اتفاقية الخماسية اللي هي في السنة الأخيرة تمت، ومن خلالها تم رصد ميزانيات للمجتمع، طبعا ما يسمى منتدى السلطات الدرزية، ولكن قسم كبير من الميزانيات ما وصلت، يعني ما تمت على أرض الواقع بالرغم من أنه في اتفاقية. فكان واحد من الأهداف الأساسية لقاء مع ممثلين عن الوزارات أنه هن يتابعوا توصيل هاي الميزانيات للسلطات. والهدف الثاني لقاء مع ممثلين من عدة جمعيات ومؤسسات، ولكن للأسف اللقاء تبع رئيس الحكومة انتهى بعد عدة دقائق بحجة أنه
0: مشغول
1: مع ترامب وفي تلفون لأوضاع، وأنه راح يوصل الطلبات تبعتنا. طبعا شارك في المؤتمر حايم بيبرس رئيس ما يسمى الحكم المركزي في السلطات المحلية، وتعهد أنه يقوم في توصيل.
0: من حيث الخطة دكتور ثائر، كم كان من المفروض أن يصل إلى السلطات المحلية الدرزية وكم وصل في الحقيقة؟ لأن هناك الكثير من الضبابية، وبتعرف يعني فترة انتخابات، وكل يعني أصحاب مصلحة سياسية يصدرون معلومات مختلفة، ونحن نريد أن نسمع هذه المعلومات منكم يعني على أرض الواقع.
1: أنا بقول لك هيك شغلتين. الشغلة الأولى إن الخطة الحماسية كفكرة وكمبدأ وكتعاون هي مهمة جدا جدا جدا، وبدونها السلطات بتقدرش تكمل السنة. هاي خلينا نكون واضحين، نحطها في البنط العريض مثل ما بقولوا. ففضل كبير كبير للخطة الخماسية على عمل وتنفيذ قسم كبير من المشاريع للسلطات المحلية بلا شك. وطبعا احنا بنتشكر كل القائمين، الأخ هاشم حسين، الأخ ياسر غضبان، الوزارات كلياتهم مشكورين.
0: ولكن
1: الأرقام فيها تغليط. بيجوا بقولوا 3 مليار، السلطات ما اخذتش 3 مليار. فعلى سبيل المثال بدي انطي مثال واحد اللي أوضح الأمور. بيجوا بحطوا بند من خلال البنود تبعون الخطة الخماسية، هي بتتقسم حسب الوزارات. بيجوا بحطوا بند 300 مليون شيكل في وزارة التربية والتعليم لعشرين بلد مثلا، ولكن هذول 300 مليون شيكل بتخللوا مرات بناء مدارس، وبتخللوا برامج اللي الوزارة بدها تشغلها. يعني مع خطة خماسية وبلا خطة خماسية الوزارة كانت رح توصلها.
0: يعني أضافوا لهذه الخطة أموال من المفروض أن تكون مرصودة أصلا يعني لهذه المشاريع، فشملوها بثلاثة مليار.
1: يعني هاي المصاري اللي احنا بناخذها في خلال ما يسمى الخطة الخماسية هي مش إضافة لكل البرامج الموجودة في كل البلدان. لو كان هيك الوضع كان وضعنا في العلالة.
0: كنتوا بتكونوا في في جنة عدن.
1: يعني احنا بنطونا للشتيف ما يسمى للحساب الجاري أكم من مليون في السنة، بس كمان الوسط البدوي والوسط اليهودي بأخذوهن. نأخذ معنا كائزون ما يسمى هبات موازنة، بس هاي الكل بأخذها. في

0: عندنا ميزانيات برصدوها بتطلع ما يسمى كلوتكورين، صح مهمة وبنعمل مشاريع، أنا ما بحاول أذم، بالعكس الخطة الخماسية هو مهم جدا، ولكن هناك فرق كبير كبير. خلينا نقول يعني مبدئيا 30% من الأرقام اللي بتنذكر هي حقيقية تطبق على الواقع، لأنه هناك بنحط مثلا يعني أنا مش مسؤول عن وزارة المواصلات، أنت تحط لي 200 مليون شيكل وتأخذ من وزارة المواصلات لمشاريع، وزارة المواصلات مكلفة أنها تعمل عندي مشاريع، لو أنت بتنطيني مصاري إضافية غير بتنطيهم للوزارة كان هنا بكون الإشي ممتاز.
1: والآن في هذه الفترة أنتم كرؤساء سلطات محلية من كل الأطياف المتنافسة في الانتخابات القطرية ستسمعون الكثير من الوعود.
0: للأسف وللأسف إحنا كلياتنا في هذه الفترة معرضين نسمع وعودات من كل الأحزاب والتيارات، فلهيك الضغط تبعنا إنه يكون التنفيذ على أرض الواقع، لأنه اللي بتنفذش خلال هذول الأربع أشهر مش راح يتنفذ. إحنا بنعرف تقوم انتخابات وتيشكل حكومة ويمكن ما يشكلوش، ممكن تمد لسنة، فهذا الإشي مش هوين ويعني ممكن يضيق على السلطات المحلية، فعلشان هيك الطلب تبعنا واضح. اليوم في حكم مركزي اللي بترأسه الأخ حايم بيه، بس هو بيساعد يعني، بس بلا شك انه احنا رح جايتنا فترة صعبة مش هوينة لكل السلطات والبلديات، وبحاجة الى تعديل او بحاجة الى بوصلة من جديد كيفية التعامل بكل ما يتعلق بالميزانية.
1: ونتنياهو عندما جاء لم يلتزم بتنفيذ كل بنود الخطة، لا في لقائه مع رؤساء السلطات المحلية ولا في لقائه مع شيخ موفق طريف.
0: احنا في السنة الاخيرة التقينا مع نتنياهو على الاقل 5 مرات، وفي عدة التزامات وعدنا فيها وبعدها ما تنفذتش. أهم وعد كان إقامة لجنة لوائية للتخطيط والبناء، وفي مصادقة عليها في الحكومة من سنة، إقامة لجنة لوائية للتخطيط والبناء للوسط الدرزي لحاله، صادق عليها، تم تعيين أشخاص، كل الإشكاليات مرناها، لحد اليوم ما قامتش هاي اللجنة.
1: الاستنتاج
0: انه في فرق شاسع بين الوعودات والتطبيق على ارض الواقع. كل وعد لازم يكون مطبق مع ما يسمى برنامج عمل وأزمنة تفرض على الكل. ما بينفع تقول لي بدي ابني لك لجنة لوائية بس ما تقوليش وينتا، شو بفيدني انا كل نص سنة منتأخر في الوسط العربي والدرزي، الاف البنايات بتقوم بدون رخصة ومخططات بتروح على الزاوية، هاي واحد. اثنين، العنف والجريمة أهم ملف اليوم للوسط العربي والدرزي وللشمال. أنت بتتعهد أنك تعالجه، بس كيف بدك تعالجه لمن أنت مش عم تنطي ما يسمى تكنيم أو وظائف لكل هاي الأمور؟ يعني أنا ما بكفيني تطلع على التلفزيون وتقول أنا معك وشاعر فيك وحاسس فيك، بدي إشي ينصرف في البنك.
1: إذن
0: الوضع بعده صعب.
1: دكتور ثائر قزل، شكرا جزيلا لك على هذه الصورة والتوصيف الواقعي لما يحدث. تحياتي، يعطيك العافية.
0: تحياتي لك.
1: شكرا جزيلا لك رئيس بلدية المغار، بعد لقاء تم ما بين نتنياهو ورؤساء السلطات المحلية الدرزية وأيضا الرئيس الروحي للطائفة المعروفية. الكثير من الوعود ولكن القليل من التطبيق والتنفيذ. فاصل ونعود.

0: المغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً. عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي. وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكراً يعطيكم العافية.
5: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
6: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة. إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
7: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.
9: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون يأخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس. بلانكس المستقبل بين يديك.

0: إذن الفجوات ما بين التخطيط والتنفيذ، ما بين الوعود وتطبيقها على أرض الواقع، الخطة الخماسية التي وعد بها السلطات المحلية الدرزية. يقول رئيس بلدية المغار نفذ منها قرابة الثلث لا أكثر، وكثير من أموال الخطة كانت أصلا جزء من الموارد والميزانيات التي كانت سترصد مع أو بدون خطة. نتحول إلى الجولان، الناشط نبيه حلبي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كنا ظننا بأنه قضية المراوح قد انتهت.
1: للأسف الشركة مصرة على الاستمرار بتنفيذ المشروع. محاولات أخيرة كانت قبل أشهر بأنه كل فترة يبعثوا المقاول مع بعض أفراد الشرطة على أراضينا، بتم التوجه لهم من قبل شبابنا ومشايخنا فمنخرجهم من الأرض. أعادوا الكرة مرتين بالسنة الأخيرة بمحاولة جس نبض أو محاولة فرض المشروع أنه معتمدين على يأس الناس وكذا. الناس ما بتيأس،
0: وكأنه كل مرة يتم التأكد إذا بعدكم صحيين.
1: صحيح، نحن يعني الأرض مراقبة، الأرض المزارعين موجودين داخلها بيشتغلوا براضيهم، فأي تحرك من قبل الشركة بيتم كشفه فورا وإبلاغ المجتمع، والمجتمع عنده آلية تحرك ذكية بأنه تبعث لهم أول شيء أشخاص محترمين أنه يطلعوا من أراضينا. ما بيطلعوا بنعمل اجتماع عام بمقام اليعفوري، بنتوجه بشكل جماعي لطردهم. يعني مؤخرا قاموا بالادعاء بشكوى بالشرطة على 3 نشطاء من قرية مسعدين، تم تحريرهم امبارح بكفالات، يعني اعتقلوا لمدة 4 أيام
0: بكفالات وشروط مقيدة.
1: نعم صحيح، ابعاد اسبوع عن القرية، ابعاد مدة 2 شهر عن الاراضي تبعهم اللي هن اصحابين اراضي. يعني واحد يعني مزارع بيدافع عن ارضه، بيطلع قرار محكمي بابعاده عن ارضه مدة 2 شهر. لسه نحن في بداية موسم الكرز، يعني بعد صحيح. اسبوعين موسم الكرز راح يبلش يعني في الجولان. فقرار تعسفي. يعني الهدف طبعا هو محاولة استهداف النشطاء لردع المجتمع،
0: لأنه كان في محاولة أستاذ نبيه، كان في محاولة قبل عدة أيام العودة للعمل في الميدان.
1: نعم، قبل تقريبا 1-1.5 شهر وتم طردهم يعني بطريقة مؤدبة وخرجوا من الأرض.

0: وصلنا أخبار أنه الشركة قدمت طلب جديد للدولة بالرجوع والتنفيذ العمل، مش عارف شو راح يكون موقف الدولة، لكن اعتقال النشطاء من قبل يومين هذا دليل أنه يبدو أنه في تعاون مع الأجهزة الأمنية الشرطة أو في توجيهات بالبدء للتحضير لدخول للأراضي. طبعا المجتمع كان في اجتماع يوم ليلة الجمعة يوم الخميس الفائت واصدر قرار من خلوات الجولان والنشطاء والمجتمع بشكل عام برفض هاي الإجراءات والأعمال الاستفزازية والتأكيد على ثابت واحد لن يتغير، منع إقامة المشروع وفرضه بالقوة يستدعي وقوف جماهيري غاضب. يعني هن جربونا قبل 5 سنوات بمواجهة في الأراضي بين التفاح، أشجار التفاح والكرز، كانت مواجهة عنيفة. قبل 3 سنوات المواجهات المشهورة اللي عرفوا فيها كل المجتمع الإسرائيلي. يبدو أنه عقولهم الصغيرة أو المافيوية يعني بيتعاملوا معنا بطريقة عصابة مش بطريقة شركة ومحترمة.
1: طبعا أنا ذاك أستاذ نبيه، يعني بعد الاحتجاجات الأخيرة وكانت فعلا احتجاجات صاخبة جدا، كيف انتهت الاحتجاجات؟ هل كان وعد بإلغاء المشروع أو فقط تجميده؟
0: لا، نحن طلبنا بإجراء تحقيق من قبل، وطلبنا من رئيس الحكومة وقتها بإجراء تحقيق شامل على تصرفات الشركة وعلى التصريح اللي أخذتها بشكل غير قانوني، على توقيع العقود اللي تم خداع بعض المزارعين فيها. دخلنا بجولة مفاوضات مع الشركة بحضور جهات وزارية وحكومية. الشركة تنازلت عن مجموعة كبيرة من المراوح، طلبوا بالآخر أنه خلونا بس نحط 8 مراوح، فقلنا لهم نحن ما بتمرق علينا هاي الأمور، هاي مثل مسمار جحا بتصير يعني، ولا مروحة، مش مستعدين نسمح لكم تحطوا ولا مروحة في أراضينا. المفاوضات ما وصلت لقرار نهائي من قبل الجهات الرسمية يعني. حاليا نحن بمسار قضائي مستمر وسيستمر كل الوقت.
1: حصلتم على أي نتائج لأي تحقيق تم؟
0: لا، ما في قرار نهائي من قبل الحكومة. يبدو أن الشركة مقتنعة أو عندها سياسة بأن هذا المشروع فعلا لن يتم تنفيذه يعني حاليا في الجولان، فبتستعمل هاي الأساليب لابتزاز الدولة، بمعنى أنه أنتم عطتونا تصريح نقيم المراوح وإسا أنتم رح تلغوا لنا التصريح، فادفعوا لنا 400 مليون شيكل وبعض الأحيان طلبوا 1 مليار شيكل. فشركة يعني تشتغل بنظام العصابات يعني. فالدولة بين أمرين، أو فرض المشروع بالقوة والدخول بمواجهات مع السكان المحليين في الجولان، أو تعويض الشركة بمئات الملايين. هاي الواقع اللي موجود أمام الدولة يعني.
1: وأنتم بكل حاولوا اقتراح أمور ترغيبية أخرى للعودة للمشروع يعني خلال السنوات الأخيرة؟
0: كل الوقت كانوا يعطونا مثل تفضيلات بأنه نعطيكم شوية كهرباء، نعطيكم من زفت لكم طريق في بين البساتين، يعني أمور تافهة وسخيفة يعني. حاليا أنا طلبت تقرير مجدد من قبل سلطة حماية الطبيعة، موجود عندنا تقرير من قبل 2 سنين، موجود تقرير مفصل من قبل سلطة حماية الطبيعة، تقرير كارثي بفرجي المراوح اللي موجودة في تل الفرس في الجولان وفي منطقة سهل المنصورة، هاي المشروعين اللي قائمين لهم سنوات، إثباتات دامغة على كارثة بيئية تحصل بشكل يومي، في قتل يومي للعصافير، للطيور، للنسور، في طرد للنحل المنطقة، في ضجيج، العمال اللي بيشتغلوا تحت المراوح ما بيقدروا يكملوا نهارهم بسبب الضجيج. فالتقرير هذا إن شاء الله أنه قريبا بيوصلنا، وبنرجع منفرجيه كمان مرة للجمهور الإسرائيلي للحكومة بأنه نحن حربنا ضد هاي المشروع حرب وجود، يعني حرب صادقة وحقيقية بدون أي يعني اعتبارات لا سياسية ولا أمور أخرى يعني. فإن شاء الله قريبا بيكون في تقرير مفصل بفرجي، بيقول عنا المثل يعني ما شفنا يعني مين مات يعني، فنحن مش راح نحط حالنا بوضع اللي نعاني لمدة سنوات طويلة ونخسر أراضينا ونخسر زراعتنا يعني.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال أستاذ نبيه حلبي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا لك. إذن قضية المراوح لم تمت، لا تزال تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، آخرها كان عندما تم توقيف بعض المحتجين.

0: الذين جاءوا ليقولوا الشركة لا لن تعملوا في أرضنا، وتم إطلاق سراحهم بكفالات وبشروط مقيدة، واستمعتم إلى صورة الحال بشأن المروح.
1: فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك على النظافة بالمواقف وعلى المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك، بهني بهني نفسي فيك.

اعتقدت شخصا تشتبه بأن له ضلع وبأنه قام بتنفيذ عملية إطلاق النار هذا الصباح في الرملة، تلك العملية التي أودت بحياة امرأة في مدينة الرملة كانت قد أصيبت بجراح حرجة جدا، ومن ثم تم إقرار وفاتها. الشرطة تقول بأنها اعتقلت مشتبها به على أنه قام بإطلاق النار على النساء في مدينة الرملة. من جهة أخرى، الجيش الإسرائيلي يحذر سكانا في بعض القرى في جنوب لبنان طالبا منهم أن يخلوا قراهم. يبدو بأن الجيش الإسرائيلي عازم على توسيع عملياته العسكرية في لبنان.

ونحن للتو نود أن نطوي هذه الساعة بعدما كنا في الأمور المحلية المختلفة في عملية في الجريمة التي كانت هذا الصباح في مدينة الرمل، وأيضا كنا مع قضية المراوح التي تعود ربما لتبرز مرة أخرى بعدما كنا قد ظننا أن الشركة عدلت عن هذه الفكرة وأن الدولة قد جمدت أو ألغت هذه الفكرة، لكنها تطفو على السطح ما بين الفينة والأخرى. تحدثنا أيضا عن الواقع الحزبي والسؤال المركزي الآن خلال هذين الأسبوعين، هل ستقوم الحكومة أو الائتلاف الحكومي بتعجيل موعد الانتخابات إلى مطلع شهر أيلول أو نهاية شهر آب؟ هذا ما ننتظر لنرى إذا ما رأى نتنياهو مصلحة له في هذا الأمر. فاصل قصير للتو، بعده جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي وإياكم في ساعة أخرى من هذا العدد من يوم جديد عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM ومن موقعنا شمس.com وتطبيق إذاعة الشمس. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على نغمات والتقنيات إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة. فاصل إعلانات أخبار ومن ثم نعود.

0: أصل الكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة؟ بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء،
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: الشمس دائما.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: هنا إذاعة الشمس.

0: الأخبار العاشرة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل السيدة في مدينة الرمل، فيما جرى في البداية تصنيف حادثة إطلاق النار على أنها عملية ذات خلفية قومية، قبل أن تعود الشرطة وتؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حادث جنائي. وفي التفاصيل، أصيبت ثلاث نساء بجراح متفاوتة، من بينها إصابة حرجة وأخرى خطيرة بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرمل صباح اليوم، قبل أن يتم لاحقا الإعلان عن وفاة إحداهن. وقال المحامي رئيس أبو سيف عضو بلدية الرمل في حديث لإذاعة الشمس إن امرأة أطلقت النار باتجاه ثلاث نساء أخريات على خلفية نزاع مرتبط بالعمل في مجال النقل. وأضاف أن امرأة رابعة من المجتمع اليهودي أصيبت بشظايا رصاص طائش ووصفت حالتها بالطفيفة، مؤكدا أن لا صلة لها بالنزاع. وإلى الجبهة الشمالية، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 9 بلدات لبنانية بالإخلاء تمهيدا لمهاجمتها. وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن محاولة اعتراض لهدف جوي قرب قوات له في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من قوات الاحتياط خدم سائقا في كتيبة النقل التابعة لمركز النقل في الجيش الإسرائيلي، وقتل خلال معركة قرب الحدود اللبنانية. ووفقا لبيان الجيش، وقعت الحادثة يوم أمس بعدما أطلقت عدة طائرات مسيرة مفخخة من لبنان وانفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب البيان، فقد قتل الجندي جراء انفجار احدى المسيرات في هجوم اعتبره الجيش الاسرائيلي خرقا لتفاهمات وقف اطلاق النار من قبل حزب الله. أفادت تقارير بإطلاق 3 صواريخ اعتراضية على الأقل من محيط مدينة كريات شموني باتجاه جنوب لبنان، بتزامن مع سماع دوي غارات إسرائيلية في المنطقة الحدودية. في السياق، أبلغ المجلس الإقليمي مروم جليل السكان بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا وغارات بواسطة مروحيات قتالية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات والتحركات العسكرية ستسمع في المنطقة. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمسيرة انقضاضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. القدس 27، الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، في النقب 30، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

وجهاز شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا جليل بتلاقوا كل اشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة واسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا جليل على الفيسبوك. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش
3: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.

إذن يوم جديد في ظل الخوف والقلق الذي كان من هذا الفيروس. حتى الآن المنظمات الصحية تهدئ من روعنا، تقول لا داعي للخوف، لا داعي للقلق، لأن الاكتشاف كان مبكرا وهذا الفيروس كان فيروس موجود من

من قبل وليس فيروس جديد. نحن بطبيعة الحال ليس لنا إلا أن نتابع بعدما تم تحويل كل من كان على متن هذه السفينة من دول مختلفة إلى بلادهم في ظروف من الحجر الشديد.

0: نحن في يوم من جديد إلى ما يحدث ولا يحدث في لبنان. دكتور حياة الحريري صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ مصطفى.
0: في لبنان ينتظرون تجدد المفاوضات، ولكن العمليات العسكرية مستمرة، والآن إنذار وتحذير لقرى أخرى. يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن توسيع العمليات.
1: نعم، أولا اسمح لي بأن أعزي فلسطين وكل العالم العربي وكل الصحفيين بذكرى استشهاد الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة، الذكرى الرابعة اليوم. أما فيما يخص

0: لبنان، يعني بكل أسف هو المسار الذي وضعته إسرائيل منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، وهو يمكن تفسيره أو يمكن يعني أن نقسمه إلى قسمين أو جزئيتين. أولا هو مشروع ومسار كما أشرت، وضعت أهداف إسرائيل حقيقة الأمر في الحرب الماضية، يعني منذ عام ونصف، حرب 66 يوما، وهي تستكمله اليوم، وهو بتهجير منطقة جنوب لبنان، ليس فقط أنا برأيي جنوب الليطاني، ولكن هي عفوا تستمر في يعني تحويل كل الجنوب اللبناني قدر الإمكان إلى منطقة غير قابلة للحياة، وذلك من خلال كما نرى ونشاهد كل يوم عمليات التهجير والقصف والاعتداءات.
1: والجنوب أشبه اليومية. يعني يبدو أشبه بما يحدث في غزة أو ما حدث في غزة، يعني عمليا النموذج الذي كان في غزة يتم عمليا نسخه في الجنوب.
0: صحيح، وأقول لك بكل أسف بأنه ليس أشبه بغزة، هو فعلا مثل غزة، يعني هناك قرى كثيرة طبق أولا، يعني هذه سياسة إسرائيل التي تنتهجها وأعلنت عنها منذ ما بعد 7 أكتوبر عندما غيرت عقيدتها القتالية، هي كانت تعتبر بأنها قبل 7 أكتوبر بالنسبة إليها هي كانت تعتبر بأنها تعتمد على القتال الدفاعي، بينما بعد 7 أكتوبر اتخذت أو أعطت لنفسها الحق في أن تقوم بما يعرف بالأمن الاستباقي، بمعنى أي تهديد محتمل في نظرها، في نظر الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بضربه، وليس فقط بضرب مكان التهديد، ولكن أيضا بضرب كل المنطقة التي ينطلق منه هذا التهديد حسب قولها. وبالتالي طبعا هذا فيه رسالة قوة وردع وتخويف لكل المجتمعات التي يعني بالنسبة لي أدبيات إسرائيل بأنها تحتضن أو توافق على الأعمال التي تستهدفها وما إلى ذلك. وبالتالي اليوم نعم نموذج غزة يطبق في لبنان بكل أسف، وهذا ما كنا نحاول أن نتفاداه تحديدا كدولة لبنانية في هذا الموضوع. ثانيا الجزئية الثانية هو التفاوض تحت النار. إذا نتذكر قبل أسابيع أو قبل شهر من اليوم ربما، كانت إسرائيل ترفض مبدأ المفاوضات، ولكن هي لم تكن ترفضه بالمعنى الفعلي، بل كانت تؤجل قبول المفاوضات إلى حين استكمال تقدمها في جنوب الليطاني وتحديدا إلى مدينة بنت جبيل لفرض أمر واقع أمني جديد، واليوم تستكمل هذا فرض هذا الواقع الأمني الجديد وتحوله إلى واقع سياسي جديد من خلال الضغط بالنار على الدولة اللبنانية وعلى المجتمع اللبناني للذهاب إلى المفاوضات. كما أقول دائما يعني منزوعة الأوراق بالنسبة للدولة اللبنانية، وأيضا للضغط على الدولة اللبنانية للقبول بوقف إطلاق النار بأي ثمن، وأعني هنا بالأثمان والشروط السياسية.
1: والمفاوضات القادمة التي تحدثوا عن أنها قد تتجدد هذا الأسبوع على ما ستدور، هل ستبقى في ظل الأمور التقنية أم قد تتطور إلى مضامين يمكن أن نقول أكثر عمقا؟
0: يعني لا يمكن حتى الحديث عن الأمور التقنية منذ اللحظة الأولى، أنا أعتقد بأن الموضوع هو أكبر وشامل أكثر، يعني اليوم وهذا جلي وواضح حتى في التصريحات الإسرائيلية منذ الاجتماع الأول، نحن نعلم بأن المفاوضات بالمعنى الرسمي الفعلي لم تبدأ بعد، هناك اجتماعات تمهيدية وستستكمل هذه الاجتماعات أعتقد في 14 و5، يعني في اليومين المقبلين، وبالتالي الحديث كان منذ اللحظة الأولى ليس فقط عن الأمور التقنية، ولكن عن اتفاق سياسي شامل أو عن انتقال سياسي إذا صح التعبير في العلاقة بين لبنان وإسرائيل. طبعا هذا من الجانب الإسرائيلي، الدولة اللبنانية في المقابل تذهب إلى هذه المفاوضات وتتمسك بالمطلب الأساسي وهو وقف الحرب، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتقول الدولة اللبنانية بأن موضوع مسألة نزع سلاح حزب الله هو مسألة لبنانية شأنا داخليا، وهذا يعني تقوم به أو تطبقه الدولة اللبنانية وليس إسرائيل، ولا تستطيع أساسا إسرائيل أن تطبقه بالنار. وهذا أيضا يعني أعتقد بأن جزء من الـ

0: يعني جزء من الإدارة الإسرائيلية تعي بأن استمرار هذه الاعتداءات لن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، ولذلك اليوم نتحدث عن منذ اللحظة الأولى أجندتين مختلفتين. طبعا هنا أريد أن أوضح، الدولة اللبنانية هي أعلنت منذ اللحظة الأولى في هذا العهد الجديد، كان منذ خطاب القصب أو البيان الوزاري لرئيس الحكومة لحكومة الرئيس نواف سلام، بأنها يعني ليست ضد مبدأ السلام، ولكن هذا موضوع سابق لأوانه كثيرا. لبنان ليس ضد مبدأ السلام ضمن اتفاقية بيروت للسلام 2002، ومن المبكر جدا الحديث والدفع بهذا الاتجاه كما تحاول أن تصوره إسرائيل، لأن يعني هناك أمور وقضايا كثيرة عالقة. نحن نتحدث عن لبنان تحت النار، اعتداءات يومية، شهداء مدنيين بشكل يومي، هناك أسرى، هناك خلافات على الحدود، وبالتالي هذا ما أشرت إليه قبل لحظات، تحاول إسرائيل الضغط بالنار للحصول على مكتسبات سياسية. لبنان حتى الساعة يحاول قدر الإمكان الذهاب إلى هذه المفاوضات والدخول في المسار الدبلوماسي المباشر وطرح كل المواضيع على الطاولة، ولكن المطلب الأهم والأساسي والأول هو وقف هذه الحرب، معالجة القضايا الكثيرة العالقة، وإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، ومن ثم لاحقاً، وهذه تحتاج إلى سنوات، ربما يتم الحديث ضمن تسوية شاملة في المنطقة عن أي اتفاقية سلام محتملة.
1: وكأن الجميع ينتظر وكأن الجميع ينتظر ربما، يعني في إسرائيل يتحدثون عن محاولة فصل الجبهات، إيران، لبنان، كل جبهة على حدة، بات واضحاً بأن الجبهتين متصلتين بشكل كبير، والمحاولات لفصلهما حتى الآن لم تنجح، والجميع ربما ينتظر ليرى ماذا سيحدث ما بين واشنطن وطهران.
0: صحيح. هلأ إسرائيل طبعا تريد فصل الجبهات لسبب بسيط جدا، هي تريد منع عودة ما يعرف بوحدة الساحات التي سقطت، أنا بالنسبة لي فعليا أو أثبتت هشاشتها، أو هناك نوع من الوهم كان فيما يخص وحدة الساحات منذ الحرب على غزة، لنكون واضحين في هذا الإطار، ولاحقا حتى في الحرب على لبنان، حرب 66 يوما، لم يكن هناك وحدة ساحات، ولم تتدخل إيران آنذاك، لأن إيران لم تكن يعني عليها مباشرة أو ضدها، وكانت نفوذ وأوراق تستخدم. اليوم تحاول إيران بسبب يعني دخولها في الحرب مباشرة إعادة إحياء ما يعرف بوحدة الساحات. طبعا إسرائيل تريد كسر أو منع إعادة انتشار هذا المفهوم، مجرد المفهوم لهذا الموضوع، وتريد فصل الساحات. بالمقابل هناك أيضا يعني لبنان وموقف لبنان، لبنان كدولة وحتى كجزء كبير من المجتمع اللبناني اللي نستثني بيئة حزب الله، هناك أيضا يعني رغبة وقرار لبناني بفصل الجبهات، بمعنى بأن لبنان لن يقبل بوصاية إيرانية، وخاصة بأن إيران عندما طرحت موضوع لبنان أو ملف إدخال ملف لبنان هي لم تطرحه بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، بل طرحته لأن حليفها حزب الله هو يعني من أدخل لبنان أولا في هذه الحرب وورط لبنان في هذه الحرب، وثانيا هو يتحرك على الإيقاع الإيراني بكل أسف في هذه الحرب، وبالتالي كانت الدولة اللبنانية كانت وما تزال تريد فصل الجبهات، بمعنى القرار السياسي، بمعنى قرار التفاوض، بأن هي من تفاوض على أي تسوية ممكنة مع إسرائيل، على شكل هذه التسوية، على شروط هذه التسوية، ولكن في المقابل طبعا لا يمكن فصل ما يجري في لبنان عما يجري في إيران، وذلك أولا لارتباط الحزب كما أشارت بإيران، وبالتالي حتى هذه اللحظة إيران تصر على استمرار دعم الحزب، وحتى الحزب يعني يقول ويصرح بأن ويضع كل سياق هذه الحرب منذ اللحظة الأولى إلى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة، في ما يجري في الساحة الإيرانية، ولكن الفرق هو أن ينجح لبنان، بالنسبة للبنان وهذا المهم، بأن يجلس كطرف في أي تسوية ممكنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وليس كورقة نفوذ، وهو ما يرفضه وما يحاول قدر الإمكان بالسياسة أن ينتزعه وأن يحافظ عليه، بمعنى منع تكريس الوصاية الإيرانية.
1: سننتظر ونتابع. دكتور حياة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية. إذن دكتور حياة الحريري، محللة سياسية ومحاضرة

0: إذن الحال في لبنان قبيل مرحلة التفاوض الجديدة، لبنان الذي يذهب إلى هذه المفاوضات بدون الكثير من الأوراق في نهاية المطاف، المحاولة أن لا يبقى لبنان تحت الوصاية. إعلانات.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

المفاوضات تحت النار في ظل ما يحدث في لبنان. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي إسرائيلي هذه الليلة في جنوب لبنان. قضية المسيرات البسيطة التي تقود مضجع الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى العمليات العسكرية وجنوب لبنان عمليا ينفذ فيه ما كان في غزة، نموذج غزة يتم تطبيقه بحذافيره في جنوب لبنان.

0: إذن نحن في يوم جديد، كنا في لبنان وقبلها وقبل لبنان كنا مع الفيروس المخيف، ونحن بعد لحظات نتحول إلى الواقع الرياضي وتطورات الواقع الرياضي. وقبل الرياضة إلى ظروف الطقس والمناخ، وهي أيضا تنادي راصد الجو الأستاذ مأمون العصائري. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى، لك ولجميع مستمعي راديو الشمس، أهلا وسهلا.
0: نعم، نحن لا نسمعك بأفضل حال أستاذ مأمون. الواقع الطقس، نحن ذاهبون نحو الارتفاع.
1: بالتأكيد، احنا مبدئيا الأحوال الخمسينية تنتهي في 10/5، وهي مبدئيا انتهت، خلينا نقول فلكيا، يعني لأنه هي تستمر من 21

0: 25 أذار حتى العاشر من أيار، لكن ممكن يتخلى للأيام القادمة ارتفاعات على درجات الحرارة، وممكن يكون في أجواء مغبرة، لكن حتى هذه اللحظة في الأفق ما في شيء من هذا القبيل. هناك ارتفاعات على درجات الحرارة صحيح، أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في باقي المناطق، لكن أيضا في ساعة الواء بارد نسبيا في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق، لأنه في ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة، في ساعة الليل يعني ممكن توصل في بعض المناطق 12 و13 و15 و16 درجة مئوية. درجات الحرارة على المستوى المنظور خلينا نقول 96 ساعة القادمة، الأربع الأيام القادمة، متذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض، لكن خلال ساعة النهار زي ما قلنا أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في باقي المناطق. في المناطق الجبلية تصل درجات الحرارة العظمى في أواسط العشرينات مئوية.
1: لا تنتظرون أجواء خماسينية خلال الأيام القادمة أو نهاية الأسبوع القادم؟
0: حتى اللحظة لا يوجد يعني منخفضات خماسينية، خلينا نقول هي فلكيا زي ما قلنا انتهت في العاشر من أيار في 10/5، لكن ممكن يكون في ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء حارة وجافة. نعم ممكن تكون أجواء حارة وجافة، لكن مش بالضرورة تكون مرافق إلها يعني أجواء مغبرة أيضا. لا خلينا نقول مبدئيا لا يوجد في الأفق أحوال خماسينية ستسود في الأيام القادمة على المستوى المنظور زي ما قلنا على الأقل 96 ساعة القادمة.
1: متى ندخل في نوع من الأجواء المستقرة؟
0: هي أجواءنا بشكل عام استقرت نسبيا، لكن زي ما حكينا الأجواء متذبذبة درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض. خلينا نقول بلشت ريحة الصيف مبدئيا، يعني الأجواء الصيفية بلشت تظهر عندنا، الأحوال الصيفية الدفى خلال ساعات النهار، الأجواء دافية في ساعات النهار.
1: صحيح. إذا نحن بدأنا نميل إلى الاستقرار. أستاذ مأمون أشكرك على هذا الحديث، شكرا جزيلا لك الراصد الجوي. إذا بدأنا ندخل مرحلة الاستقرار، وإن كنا نميل نحو الارتفاعات في درجات الحرارة، لكن لا نتحدث عن أجواء خماسينية مغبرة. إلى الرياضة.

0: للرياضة المدرب زهر ملي. صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك جميع المسلمين.
0: أنا وأنت مش بأفضل حال.
1: لا أنا أنا تقبلت الإشي من زمان، أحكيك بصراحة يعني. فريق بغير مدربين دون أدنى شك في فشل كبير، وهذا الشيء اللي صار في ريال مدريد يعني امبارح. النتيجه حتى النتيجه كانت يعني صغيره جدا بالنسبه لاداء ريال مدريد، كان لازم بالاساس يخطف ياكل اهداف اكثر من هيك. فريق محطم بتاعت نقول هيك، فريق اللي ما فيش عنده ولا اي دفاعات حماس، اي بيلعب
0: لا روح ولا تنظيم. زي طبعا احنا يعني بالاول نقول مبروك لجمهور برشلونه، هي حصل على البطوله بشكل رسمي بعد الكلاسيكو وحصل عليها بحق.
1: مصطفى فريق برشلونه افضل فريق في اوروبا، اذا مش افضل فريق في العالم تعتنول هيك. انا بس بتاسف انه شغلي واحد ما قدرش يوصل للنهائي او لدوري الابطال للنهائي، وما قدرش ياخذ كاس اسبانيا، حاز على لقب واحد بس هاي سنة، مع انه بيطلع له اكثر. اداء جيد، اهداف حلوه، مرتب، بتشوف الاداء اللاعبين، كل واحد بيعرف حاله شو عم بيساوي، كل واحد بيعرف وين منطقته. فريق منظم بدون ادنى شك انه هذا الفريق اللي راح يكون عنده في السنين القادمه مع التركيب الموجوده مع صغر سن اللاعبين الموجودين في برشلونه، أنا بجد راح يكون مدى طويل بالنسبة للإنجازات.
0: وفليك حتى مع غياب النجوم، حتى عندما غاب رافينيا، حتى عندما غاب لامين يامال، استطاع أن يبقي الفريق في أوجه.

0: يعني الفريق بالضبط. ما تراجع، استمر في الانتصارات وقد يصل إلى نهاية هذا الموسم ويعني ويوازي الرقم القياسي لبرشلونة وريال مدريد في عدد النقاط.
1: بدون أدنى شك فليك عمل إشي كبير بالنسبة لبرشلونة، وعشان هيك
0: نعم
1: أساس هيك فليك عمل تركيبة يعني مميزة. المميز فيها إنه لكل لعيب في واحد بديل، ويعني بدون أدنى شك يعني
0: وعلى فكرة مع كل أزمة برشلونة المالية هون الإنجاز أكبر. يعني لو كنا نتحدث عن فريق يعني بظروف اقتصادية صحيح، مع هيك وهذا يحسب لصالح فليك.
1: أكيد فليك اليوم هو أفضل مدرب بأوروبا يعني بدون أدنى شك، يعني فيش عليه حديث تاني. يعني بكل الصعوبات اللي كانت عند برشلونة في السنة هاي، أنا بعتقد اجتاز كل قضية الماديات واللاعبين وقدر يوصل اللعيبة بالأساس لنقطة اللي هي امتياز، وأنا بعتقد علامة كبيرة جدا. وإذا في مدرب لازم يأخذ أحسن مدرب بأوروبا هو فليك.
0: هذا المدرب الذي توفي والده، مع هيك قرر أن يبقى مع لاعبيه وبعدها يذهب إلى مصابه.
1: أكيد الشيء جاء مفاجئ يعني بدون نشاك يعني، وهذا الشيء كان في مباراة اللي هي كلاسيكو. يعني الواحد مرات بيقول إنه العمل هو أفضل من أي شيء آخر، لكن في أحزان في عند الإنسان فترات اللي فيها حزن، وأنا بعتقد مرق هاي الإشي بطريقة صحيحة إنه إجا على اللعبة، مع إنه ما ضحك كتير بس بدون أدنى شك إنه وفاة والده أثر عليه سلبي، لكن هو ظل واقف على الملعب وأعطى إرشادات للاعبين وفاز، وأنا وفاز في البطولة. أنا بعتقد يعني مش كل واحد بيقدر يعمل هاي العملة بعالم كرة القدم. يعني
0: اللوم في مدريد على بيريز، على من يرأس الفريق من عهد أنشيلوتي زاهي، الفريق مشتت مش منظم، لاعبين عمليا هني بقرروا إيش يعملوا وإيش ما يعملوش، الإحساس أنه هذا الفريق فوضى
1: كتير كبيرة جدا يعني. وفي نوع من بين اللاعبين في نوع من الغيري
0: غيري يعني وحساسيات وصار في مجموعات حتى بغرف الملابس.
1: بالضبط يعني في كتير شغلات في هاي. أنا بعت أنشيلوتي خسر غرفة الملابس بالسنة اللي قبلها، وإجا
0: ألونسو
1: تيحاول يصلح، لكن الإشي زاد أكتر.
0: هو زاد لأنه ما أعطوا ظهر.
1: بالضبط، وهذا الشيء اللي بيميز إنه الإدارة ما أعطت المدرب ما أعطته الكافي، لكن المدرب أنا بعتقد لازم يكون حكيم أكتر من هيك يعني. مع كل احترامي لألونسو وإنجازاته، لكن كان لازم يكون عارف لوين جاي. هو جاي لأفضل فريق في أوروبا وأغنى فريق وأحسن لاعبين، كان لازم يعرف كيف يتصرف بهذا الموضوع، وأنا بعتقد كان فشل كبير.
0: وين مسؤولية اللاعبين زاهي؟ يعني في نهاية المطاف تتحدث عن نجوم، هذه الطريقة أدت بهم إلى الفشل. يعني حتى إمبابي اللي ترك باريس، بعد ما ترك باريس ربما قد يحصل هذا الفريق على دوري أبطال مرتين، مش المفروض إنه يفهم الدرس؟
1: أكيد لازم يفهم الدرس، وهذا بتعلق بالمدرب، إنجاز المدرب. هنا فيش عندنا مدرب للأسف الشديد، فيش مدربين، فيش عنده قوة شخصية أو قوة في غرفة الملابس. إمبابي ما بتفق مع فينيسيوس، في كتير شغلات بناتهم. يمكن بس اللي بفهم فوتبول بعرف قديش في كان نزاعات بين هؤلاء اللاعبين اثنين، وما ننساش نزاعات بين كمان
0: والطوش الأخير بين تشاوميني وفالفيردي.
1: بالضبط، وعدم ثبات يعني، فيش ترتيبة، فيش خطة عمل، فيش خطة لعب، الفريق بيلعب على حظ. زدت الطابلة إمبابي، زدت الطابلة فينيسيوس، ومندبر حالنا.
0: في أوروبا اليوم في كرة القدم المعاصرة لا يمكن لفريق أن يمشي على التسهيل. زايبي ننتقل من الدوري الإسباني إلى ما يحدث هنا. عنان خلايلي في حديث على نابولي.
1: أكيد أنا قريت الخبر هذا، وهذا بيسعدني جدا. أنا بعتد عنان عم بعمل إنجاز كبير بالنسبة للاعب كرة قدم إسرائيلي. تقول هيك فريق لاعب صغير السن في خلال فترة قصيرة جدا قدر يصل لفريق نابولي، يعني تقريبا بيحكوا على 32 مليون.

0: يورو 35 مليون يورو ثمنه، ومنه راح يكون اسم لمكابي حيفا بالأساس. لكن بدون أدنى شك أنه عنان مش خطوة كتير، يعني إذا بتتذكر مصطفى عدنا نسأل ليش عنان مش عم بعطي الإشي اللي كان يعمل بعطيه أول ما بلش يلعب. الواضح أنه كان عنده إن التجربة بموضوع الدوري البلجيكي وحياته
1: اللعب في أوروبا بحاجة لتأقلم
0: اللعب بالأوروبا، لكن أثبت للجميع أنه لاعب اللي راح يوصل لبعيد، وهي أكيد نتمنى له إياه من كل قلبنا، لأنه إنسان اللي ضحى وراح يضحي وراح يعمل الأشياء المستحيلة.
1: فعنان خليلي
0: هذا يعني بيحكوا عن لاعبين بالأساس عندنا لما يطلعوا من الدوري الإسرائيلي وبروحوا لأوروبا بتلاقيه عمل مرة واحدة لعبة أو طبخ جول أو ضرب جول بيعملوا منه ملك. أنا باعتقادي هنا ما فيش عليه لا طبخة ولا عنان، مميز بأدائه الجيد.
1: عنان ممتاز. المدرب زهير بني، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك. نحن بهذه الوقفة الرياضية نطوي ساعة ثانية من يوم جديد. نشكركم على المتابعة. شكرا للزملاء ياسمين عابد إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.

شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراق
2: ضوي بالأبيض.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في استوديو هتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود أن عناصر من حرس الحدود أطلقوا النار على شاب فلسطيني مسلح في مخيم قلنديا بعد أن ترجل من مركبة وبادر بحسب البيان إلى إطلاق النار باتجاه القوات باستخدام سلاح طويل لدى دخولها البلدة. وأضاف البيان أنه لم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، فيما أشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وإلى ملف العنف والجريمة، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل السيدة من مدينة الرملي، فيما جرى في البداية تصنيف حادثة إطلاق النار على أنها عملية ذات خلفية قومية، قبل أن تعود الشرطة وتؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حادث جنائي. ووفق الشرطة فإن المشتبه به هو زوج الضحية. وفي التفاصيل، أصيبت ثلاث نساء بجراح متفاوتة بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملي صباح اليوم قبل أن يتم لاحقا الإعلان عن وفاة إحداهن. وأضافت المصادر أن امرأة رابعة من المجتمع اليهودي أصيبت بشظايا رصاص طائش ووصفت حالتها بالطفيفة، مؤكدا أن لا صلة لها بالنزاع. وإلى الجبهة الشمالية، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذير إخلاء لسكان عدد من القرى في جنوب لبنان تمهيدا لمهاجمتها. وفي بيان آخر، أعلن الجيش عن محاولة اعتراض هدف جوي قرب قواته في جنوب لبنان. أفادت تقارير بإطلاق ثلاثة صواريخ اعتراضية على الأقل في محيط مدينة كريات شموني باتجاه جنوب لبنان بالتزامن مع سماع ذوي غارات إسرائيلية في المنطقة الحدودية. في السياق، أبلغ المجلس الإقليمي مروم جليل السكان بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا وغارات بواسطة مروحيات قتالية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات والتحرك العسكرية ستسمع في المنطقة. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من قوات الاحتياط خدم سائقا في كتيبة النقل التابعة لمركز النقل في الجيش جراء انفجار إحدى المسيرات التي أطلقها حزب الله يوم أمس. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمسيرة انقضاضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. القدس 27، الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل 25، يفا وتل أبيب 25، أما في النقب 30، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، 11:05 باستوديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، أكيد مرحب فيكم ومندعيكم لمرافقتنا على مدار ساعتين من الوقت. رح نكون في بث مباشر إذاعة الشمس 98.1 و 101 FM، موقعنا الإلكتروني وتطبيق الشمس اللي برفقكم وين ما كنتوا. أكيد تحياتنا للجميع. برنامجنا اليوم برنامج بيت العيلة، أكيد اللي بيرفقكم دايما ومعودين عليه دايما من بداية الأسبوع لنهاية الأسبوع. أخبار كتير بتخصوا بتهم بيت العيلة، قضايا جدا مهمة بتعالج كتير تفاصيل حياتية يومية من الكبير للصغير كيف بيقولوا، ما هيك؟ واو، في ظل هيك يعني شو بدي لكم، وعينا هيك أخبار ما بعرف متضاربة. أربعة نساء طبعا محاولة قتل، واحدة طبعا واحدة بينهن طبعا قتلت. أدرى أخبار متضاربة، بالأول كان في خبر على أنه امرأة هي اللي كانت طبعا تحاول يعني هي اللي قتلت، ولكن الخبر كمان الأخبار اللي عم تجي أيضا أنه هناك رجل هو اللي كان وراء محاولة القتل. واو، أخبار تقيلة على الصبح، يعني كل يوم كل يوم أساسا نوع هيك أخبار تقيلة، بس هيك قاعدي وعم فكر شو بدي افتتح برنامجي اليوم حقيقة. يعني إذا كنا بعدنا نحن وخاصة بالشمال يعني بعدنا عايشين الحرب، إن كان ببعض الأوقات أو أحيانا صافرات الإنذار، أصوات أساسا الضرب والمدافع والطائرات اللي كل الوقت بنسمعه، الحالات الاقتصادية المزرية، القلق، الخوف، شو بعرفني، في كتير تفاصيل هيك قاعد تفكر فيها. الأعياد كمان اللي جاية على الأبواب، أيضا الصيف أيضا اللي هيك دائما بيوعدنا بحرارته الكتير عالية وكتير قاسية، يعني وكأنه مش ناوي يبدل هيك شوي يخفف عنا. كل هيدي التفاصيل هيك كنت عم فكر فيها، بس أنا اللي بقوله بتعرفوا بين ذاك وهذا وذاك، وأيضا كمان أنسيت لكم كمان الفيروس الجديد اللي جاي، وهذا التحور كمان الجديد اللي ما بينتهي لحتى يذكرنا هيك دائما بهشاشة هيدا العالم. بس بتعرفوا بعرف صعب كتير، وبعرف منتسأل هيك ليش عم بيصير هيك، كيف نعيش أساسا في ظل كل هيدا الشيء، كيف نحافظ أساسا هيك على إنسانيتنا وسلامنا النفسي وسط كل هذا الركام من الأخبار والضغوطات. بدي لكم الصمود يا جماعة، يعني الصمود لا يعني أنه ما تشعروا بالألم، بفهمكم كيف بفهم حالي كمان، ولكن بقول أنه دائما هيك الصمود يعني أنه تختاروا الاستمرار رغم وجود. يسعد صباحكم، صباح الخير، تحياتنا. تعال أخذكم هيك شوي لأصالة وصوت أصالة الرائع جدا، وهذه الأغنية الرائعة جداً.

يلا إذن أهلا وسهلا فيكم. اليوم برنامجنا بقيت العائلة فيه كتير مواضيع مهمة طبعا مثل العادي, بس قبل بتعرفوا هيك بدي أخدكم شوي نحكي عن ترند. للأسف يعني لما بنقول ترند بنعرف إنه هو منتشر بكل أنحاء العالم. الترند اللي هيك اسمه رجيم البلاستيك اللي بيمضغوا الطعام ولكن ما بيبلعوه, وهذا أخطر ما يمكن. ترند غريب لإنقاذ الوزن انتشر على فكرة بالأول بالصين شفناه, وهذا شيء خطير وتداول كمان عبر منصات التواصل يعني مثل تيك توك وغيره وغيره. وجبة كاملة من دون ابتلاع بيقوموا على مضغ الطعام عبر غلاف بلاستيكي وبعد هيك بيبسقوه بدون ما يبلعوه. هيدا الترند أثار موجة قلق كتير عند المختصين وسط تحذيرات طبعا كتير كبيرة من مخاطر صحية التعرض لجزيئات الميكروبلاستيك واضطرابات بالجهاز الهضمي وكتير أمور ومشاكل كمان على فكرة بالفم والأسنان أيضا. بس بتعرفوا أنا اللي بتسأله خلف هيدا الترند في شيء أخطر ما يروج له كطريقة بلا سعرات, وكأنه يعني اللي هو بالواقع طبعا سلوك بيشبه أنماط اضطرابات الأكل, سلوك اللي بيعرف بالمضغ والبصق للأسف, وهيدا نمط غير صحي أبدا وموصوف كمان بالأدبيات الصحية قد يربي

0: وبعد أكيد البريك نحن منرجع لكم لحتى نبدأ المشوار ونكون هيك كمان مع ضيوفنا اللي جاهزين معنا لليوم. بيت العيلة على الهواء.
1: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
2: محسنة أورا ضوي بالأبيض.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا اصل الكهرباء.
7: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسه اضاءه فاخره بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءه الاسقف، تسموديت كرا، انظمه المغناطيس بروفيل ماغنيتي، اضاءه داخليه وخارجيه، واضاءه للحديقه، مفاتيح واغطيه من شركه نسكو لضمان الامان والجوده. لا تفوت الفرصه، الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه.
5: تمنا نبع الكهرباء.
6: تمنع أصل الكهرباء.
7: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
8: أنا أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
9: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: شكرا، يعطيكم العافية.
10: الشمس دائما.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.
0: يلا مع بيت العيلة، معي أنا رانيا العلم، من وراء المايك خليل حداد، اتيها الحسفي عدد هذا البرنامج، إيهاب أويس على الهندسة الصوتية. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أيوة. أي على فكرة هيدا المثل من نحن وصغار هيك علمونا عليه، بس بعدنا من أجل. بكرة بدرس، بكرة بنجز هيدا المهمة. كلنا بنعرف إنه بكرة هيدا أحيانا ما بيجي صح، بس نحنا تعو هيك نحكي اليوم عن حرام الوقت. رح نحكي شوي عن التأجيل، ليش دائما عن جد في وراها في شيء هيك يمكن اللي نحنا ولا مرة فكرنا فيه، ليش بنهرب دائما من الأشياء اللي لازم نعملها رغم إنه منعرف إنها لمصلحتنا؟ كيف ممكن نتصر على حالنا ونبدأ هلأ مش بكرة؟ شو رأيكم؟ يلا تعا هيك نرحب على الهواء مباشرة بضيفتي أمال خازم، طبعا أبو العلا. أهلا وسهلا فيك أمال.
13: أهلا، صباح الخير.
0: صباح الفل، كيفك؟
13: الحمد لله تمام.
0: تمام، أهلا وسهلا فيك أمال. بتعرفي هيك يعني عندي سؤال، أول شيء كيف ممكن تيجي هيك تصححي لنا شوي أو تعرفينا شوي على مفهوم التأجيل؟ ليش منأجل؟ يعني بمعنى أنه طبعا نحن بنعرف أنه يمكن أوقات هو التأجيل مش كسل، بل هو غالبا يمكن

0: كمان إذا بنبحث فيه أكتر هو هو هروب، هروب عاطفي ممكن يكون.
1: نعم. أول إشي يعني عن جد في مثال إحنا ربينا عليه، ولكن رح أذكره بعد ما أحكي لك هاي النقطة اللي جدا مهمة، اللي هي ممكن يكون التأجيل سيف ذو حدين. كيف يعني؟ ممكن أول إشي يحمينا من التسرع، أول إشي الثاني ممكن يضيع علينا كثير من الفرص. إذا كان الهدف من إنه يحمينا من التسرع، إنه الهدف التفكير التدبير أكثر، إنه نفكر بشكل من دون ضغط وتوتر، فهذا ممكن يعمل عنا أو بيصير عنا حكمة، حكمة من وراء التأجيل. شوف قديش الإشي مهم. ولكن إذا صار عادي للهروب للخوف للتردد للأشياء اللي أنا بدي أكون إنسان مثالي، فهون رح يضيع علينا كثير كثير من الفرص.
0: ليش منأجل؟
1: ليش منأجل؟ لأسباب كثيرة. أول إشي إذا عرفنا إنه التأجيل مش دائما هو شر، مش دائما هو كسر زي ما أنت ذكرتي. التأجيل ممكن إنه يعطينا فرصة إنه نهدى أكتر، نفكر أكتر حسب إحنا المشروع أو الأشياء اللي بدنا نعملها. ما هو مش كل الأشياء بحياتنا على نفس المستوى، أكيد في أشياء أهم أشياء مهمة وأشياء كذا بحسب إحنا بحياتنا اليومية. ولكن لابد إنه نعرف ونميز بين التأجيل اللي هو بسبب التسرع بصير عنا عادي إنه إحنا نأجل نقول بكرة بكرة بكرة، وممكن إنه إحنا هذا التأجيل بسبب التفكير أكتر والهدوء أكتر يصير عنا فرصة كتير منيحة إنه نأخذ القرار الصح. هاي أول إشي. ليش منأجل إحنا؟
0: يمكن لأنه كمان نحن عقلنا هيك مبرمج على أنه كمان هيك أو بفضل مثلا المتعة اللحظية. يعني لما منشوف يمكن المهم اللي قبلنا كيف منشوفها كالجبل مثلا، أوكي؟ يمكن مباشرة اللي بتحس العقل هيك عم يهرب لحتى يقوم بإشياء هيك أسهل، مثل مثلا بيمسك دغري الموبايل، أوكي؟ يمكن لحتى يشعر بإنجاز وهمي سريع، أو أنه العقل البشري كمان بحب الإشياء اللي بتعطي نتيجة هلأ، يعني عرفتي كيف؟ عشان هيك بفضل هو المتعة اللحظية يمكن كمان.
1: طبعا. وكمان هو بفضل الراحة إنه أنا ليش أتعب حالي وأفكر كتير وكذا، خلص بقول بكرة. يعني أي إشي بده يطلب مني دغري بقول بكرة، يمكن لأنه عشان أرتاح اليوم. بس هاي تصور إنها قديش بتسبب إنه ضغط نفسي، إنه إحنا نقول بكرة رح ننجد هاي الأشياء. عشان هيك التأجيل بيجي من أشياء اللي هي ممكن جواتنا بتفكيرنا إحنا ربينا عليها وصعب إنه إحنا نتحرر منها. مثلا لما منقول إحنا ليش منأجل، ممكن نأجل بسبب المواجهة الصعبة. يعني أنا بديش أواجه فلان من الناس وبدي أجل هذه المواجهة. ليش؟ لأني بخاف أواجه. هاي شيء واحد كتير مهم. ممكن نأجل بسبب الخوف من الفشل، إنه أنا عندي فكرة معينة بس ممكن أفشل فيها، كيف إنه أنا بدي شو أعمل؟ أفضل إشي إني أأجلها. إشي كتير مهم إني ممكن أأجل خوفي أو من كلام الناس، شو بيقولوا عن الناس إذا فشلت. هاي إشياء كتير مهمة. ممكن أجل ليش إنه مثالية زايدة، وكتير ناس أنا يعني بصادف إنهم بس بدهم يوصلوا للإشي الممتاز المميز، يكون إنسان مثالي جدا. عشان هيك ممكن هو يضل يأجل أو بكرة بعدني مش جاهز، بعدني لقدام بدي أتعلم، بعدني كذا. هاي كتير الأشياء من وجهها. وممكن الإنسان فقد الشغف، يعني فقدان الشغف إنه أنا ليش بدي أعمل هذه الأمور، ما عنديش هاي الهمة هاي النشاط هاي كذا، فأنا خلص خليني زي ما أنا. زي كثير من الناس بتعودوا على شغلات وبدهنش يجددوا بحياتي، فبتضل هالفكرة إنه خلص مش لإلي، بعدين ممكن لما أكبر شوي، ممكن لما أتعلم أكثر شوي، بعمل هاي المشروع، بعمل هاي الفكرة، باخذ هاي القرار. فبصير التأجيل نمط حياة. هون إحنا منقول إنه قديش ممكن يضيع فرص بحياته لما هو يأجل. إذا الأجل طبعا هاي كارثة بتصور عند الإنسان، حتى بيبدأ يشك بنفسه إنه أنا فاقد لأي قدرة معينة، فعشان هيك أنا بأجل مش مستعد أعمل إشي. طيب. جديد
0: بما أنه حضرتك مرشدة أسرية مواجهة مجموعات أمال اليوم، قديش بتشوف اليوم كمان التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أعادت برمجة عقولنا على التشتت، وصار الصبر على المهام الطويلة هو شبه مستحيل. حتى إذا أنت بتلاحظ علينا يعني نحن كمان، إذا اليوم بتشوف بتمرق مثلا على فيديو مثلا، إذا بتحسيه طويل شوي دغري بتقلبي عنه مهما كان مهم، بطل في عنا صبر للأشياء يعني. أو الأغاني مثلا، إذا بتروحي لأغاني زمان بتشوف الشيء بينعاد كتير، وبتقعد تسمع الغنية نفس الساعة وما كنت تمل، بالعكس كنت تستمتع أكتر. اليوم ما في، يعني أقل شيء عم بيكون عندك دقيقتين الغنية، فشو اللي صار؟

0: نمط حياتنا جدا يتغير، وخاصة هاي الأكشن اللي إحنا منعيشه أو السرعة الرهيبة اللي إحنا منعيشها، وكتير السوشيال ميديا بيأثر علينا علينا إحنا كمهنيين، على إحنا كزوجات كأزواج كبيت كأسرة كأولاد كأطفال، كلنا متأثر من التكنولوجيا وقديش هي عم بتساهم في إنها تخلينا هاي السرعة اللي هي إحنا أصلاً عندناش قدرة إن نفكر بموضوع أكثر من دقيقتين ثلاثة. حتى لما مثلاً تكون فعالية ورشة، أنت كل فكرك إنك تعمليها بسرعة عشان تنجزي وعشان إنه اللي قدامك يستفيد، لأنه ما عندوش هذه القدرة إنه يقعد فترة طويلة، وهذا الصراحة إشي كارثي. يعني تعال نقول عنه إنه الطفل قديش بقعد على البرامج اللي هي ترفيهية أو برامج السرعة اللي تعال نقول أفلام سرعة وكذا، ولكن هو ما عنده القدرة على التفكير في موضوع معين. ليش صار هاي الإشي؟ أكيد التكنولوجيا ساعدت في هذا الإشي، ولكن نمط الأسرة نفسها كتير تغير. يعني بالأول إحنا ببداية الأمومة كنا أكتر هدوء، أكتر انسجام مع الأولاد، نقعد قاعدة نص ساعة ساعة زمان إنه نقعد نحكي نتحاور كذا. اليوم هاي الأمور مش موجودة، كل واحد بالأسرة قاعد على التلفون. يعني هاي إشي غريب، إنه يعني ما عندنا هاي القدرات عن جد، ما عندنا هاي القدرة إنه نقعد ونرتب أمورنا ونرتب أفكارنا. وإحنا ككبار يعني كمان اندمجنا بهاي الموضوع. يعني بتشوف الريل السريع الحلو الكذا، بتقلبي عندك هذه القدرة إنك تقلبي يمكن 10 فيديوهات تشوفيها بدقيقة واحدة، ولكن ما عندك القدرة إنك تقرأ مقالب.
1: تعال نشوف يعني أوقات بتعرفي هيك أمال، أوقات من أجل لأنه أوقات يمكن ما بيكون عندنا هيك خلق، يمكن منكون تعبانين بنكون مرهقين بحاجة مثلا للراحة، وأوقات يمكن فعلا بنعمل يعني بيكون التأجيل هو نابع عن من شيء يعني من خوف معين، من عدم ثقة معينة، يعني وكأنه في يعني ما يسمى التسويف المرض اللي ممكن يدمر حياتنا. كيف اليوم في تقنيات اليوم تيجي مثلا تقولي لي فعلا هيك تعطيني هيك وكأنه بوش هيك نعمل ننجز قدر الإمكان، يعني نحاول ننجز الأشياء، ومش بضروري يكون بشكل مثالي إنما ننجز، يعني نبدأ هيدي الخطوة الصغيرة، لأنه بكرة لما نتطلع هيك شوي نقول واو والله حلو إنه نحن أنجزنا حتى لو بدينا بشيء صغير.
0: تمام، كتير حلو اللي حكيتيه. في خطوات جدا سهلة اللي احنا ممكن نبدأها من دون المثالية ومن دون انه انا اكون وحدي او ام ممتازة او مميزة او حاضرة كل اليوم مع اولادي. هذا كتير مهم. انا بدي احكي لك بالنسبة كأم كمرشدة اسرية قديش اليوم الام بتعاني انها تقعد مع اولادها شي نص ساعة زمان بهدوء من دون كذا، ولكن بخطوات قصيرة او سهلة ممكن انها يكون عندها القدرة انها تكون ام حاضرة وواعية، تقعد محن بكل حواسها بكل تعال نقول عائلها، تقعد تنجز محن إشي كتير بسيط، لعبة معينة اللي هي يمكن تأكل 10 دقائق. هاي كتير مهم للأم إنها تقعد محن قاعدة وجها لوجه ونتعال نقعد نحكي فكرة معينة أو شو صار معنا اليوم أو كذا. هاي خطوة بسيطة بتكونش 10 دقائق، ولكن قديش هي مفيدة، قديش بتعطيها للأولاد راحة نفسية. هاي إشي جدا بسيط وكل يوم نقدر نعمله إحنا بالبيت، لو 10 دقائق نقعد مع بعض. ثاني خطوة ممكن إن يكون من دون هاي تعال نقول الزخرفات الزائدة، غير حياتك بدل حياتك. أنت بيوم ممكن تغير حياتك، ولا يمكن نقدر بيوم وبساعة نغير حياتك. 100%. هاي نمط حياة إحنا بدنا نمشي عليه ونتدرب عليه ونوعى للفكرة اللي إحنا بدنا نوصلها أو الهدف اللي بدنا نوصله. فبدل حياتك هاي كلمة أو غير حياتك وإشي بسيط بخطوات عملية، لا هي خطوات صعبة عملية ولكن بدها استمرارية، بدها نبدأ بخطوات ثابتة، بدها كل يوم نكررها ونقولها، لأنه هاي الحياة هيك صارت. يعني لابد إنه نكرر الأشياء ونعيدها كده، وخاصة مع اليوم مع الأولاد اللي هن إحنا كل يوم كأم كمعلمة هاي الأمور كلياتها. خطوة كتير صغيرة زي ما حكينا من دون هاي الزخرفات الزايدة والعناوين البراقة اللي غير حياتك كده، خطوة صغيرة ممكن إنه إحنا نغيرها بالبيت، وتبدأ هاي الخطوة لبرا وللأولاد وللمدارس ولكل هاي الأمور من دون ما إحنا نكيف مزاجنا اليومي حسب قدراتنا اليومية. كيف يعني؟ يعني أنا اليوم مزاجي مبسوطة ممكن أقعد مع أولادي وأحكي لهم وخرفين، ثاني يوم مزاجي مش رايق، فأنا يعني بحاول إن أقلب مزاجي حسب المزاج أنا، كيف أتعامل مع أولادي أو مع الناس أو مع أي حدا بشوفه برا.

0: كتير منيح إنه نضبط مزاجنا للأشياء اللي أنا اليوم بدي أوصلها، وهاي رسالة كتير مهمة قديش نحافظ على قدرتنا في التفكير وقدرتنا في التعامل مع الآخرين. وكمان كتير إشي مهم إنه نقسم المهام.
1: صحيح.
0: تقسيم المهام إنه اليوم بدي أعمل كذا، اليوم بدي أقرأ قصة لأولادي، بكرة بنقعد برا أنا وياهن نقصل نزرع الوردات كذا، ممكن بكرة بعدين نروح على الألعاب نلعب أنا وياهن. هاي تقسيم مهام بسيطة الولاد بحبوها، وأنا ممكن أشتت عائلهم للتكنولوجيا ووسائل التواصل وأقعد أنا وياهن وأكون حاضر أنا وياهن وأقولهم كثير شغلات اللي هي مهمة ولو حتى بسيطة، ولكن راح بعائلهم وتفكيرهم كثير تغير شغلات كتير مهمة.
1: يعني في تقنيات نحن بنقدر نتبعها يعني طبعا. كمان والأهم من هيك بتعرف إنه نطلع دائما للمهمة، ما نطلع عليها ككتلة واحدة، يعني دائما هيك تعنا هيك نقسم هذه أي وهذه المهام لخطوات فعلا هيك مهمة، وهيك بنبدأ ولو بدينا هيك بخطوة صغيرة. شكرا كتير لإليك مرشدة المرشدة الأسرية ومواجهة المجموعات أمل خازم أبو العلا، يعطيك ألف عافية عزيزتي. شكرا تحياتي لإليك، إلى اللقاء، باي باي.

0: معكم هيك شوي لحتى نحكي عن بتعرفوا بدي سميها هيك معركة يومية اللي بتصير بأغلب بيوتنا. ومين بطل هذه المعركة؟ صغيرنا وصغارنا. في كلمة هيك بتحسوها سلاحهم الوحيد هي كلمة لا لا لا. دايما بنسمع كلمة لا، ودايما نحن منقول لما بنسمع كلمة لا دايما نحن بنربط هذا الشيء وكأنه بالعناد، يعني وكأنه الشخص لما بيقول لا واو انت شو شخصية عنيدة، شو عنيد، ما أعندك وما بعرف كل التفاصيل. يا جماعة تعال نغير هاي المصطلحات شوي، وتعال نفهم ليش لا، وتعال نفهم ماذا وراء لا، وتعال نفهم انه لا بتدل على ذكاء مش على عناد. كتير تفاصيل بدنا نحكي عنها، ولكن بعد ما نطلع لفاصل وبريك إعلاني ومن ثم نعود.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

تحياتنا للجميع. تحياتنا لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات كمان. أكيد أول شيء تحية حلوة لكل رباط البيوت، لكل المتوجنين على الطرقات، لكل المتوجنين بأعمالهم وعم يسمعونا. أحلى تحية لكم.

0: إذا تعال هيك نروح نحكي هيك عن هيدا المعركة اليومية اللي بتصير بأغلب بيوتنا لما ابننا هيك فجأة يقرر إنه ما بده يعمل هاي الشيء، مثلاً ما بده يأكل، ما بده يلبس، ما فجأة بيرمي حاله بالأرض بنص السوبر ماركت. هل بنتسأل شو هيدا؟ شو اللي عم بيصير؟ هل هيدا تمرد؟ هل هو صرخة لإثبات الذات؟ تعال نحاول نفهم شو هيدا العناد اللي نحن بنسميه عناد عند أطفالنا، وكيف نعرف هذا الشيء، وكيف نحاول أساساً كمان نحاول نعرف نواجه هذا الشيء ويكون عن جد فرصة لبناء شخصية قوية عند أبنائنا. أهلا وسهلا بضيفي المحلل السلوكي أمجد شغري. تحياتي لك أمجد، مرحبا.
1: حياتي رانيا إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني هيك تعال نكون نحن وياك شوي أذكياء بالبداية أمجد، ونحاول نفهم شو يعني عناد. يعني بتعرف نحن عنا، والله أنا بدي أقول لك يا وكحقيقة، نحن عنا العناد وكأنه بناخده شيء سلبي، أوكي؟ ولكن إذا أنت اليوم تتعمق بالعناد يا عمي، هو شيء طبيعي جدا جدا، إنما هو شيء جيد جدا جدا وإيجابي ويدل على الذكاء. تعال احكي لي عن هيدي المرحلة النمو الطبيعية، وعلى فكرة علماء النفس بسموه عند الأطفال هو المراهقة الأولى اللي بتبدأ من جيل سنتين.
1: اسمعي رانيا، أما عمليا هذا الموضوع فاهم ليش تمارك الذكاء؟
0: لا عم بيقطش الخط، خليني اسمعك منيح. شو فاهم؟ شو
1: أنا فاهم ليش تعملك تقولي ذكاء في هذا الموضوع؟ أنت من ناحيتك إنه طفل عم بيقرر إنه هو ما بده يرد، بدور على الإشي المريح له، بدور على راحته. فعمليا إذا أنا بطلع على الإشي كذكاء، فنعم أنا كان بوافقك الرأي، لأن الأطفال عمليا الأول أنا هو أريح إشي يدخل البيت.
0: أمجد لا أمجد، نحن مش عم نسمعك بوضوح، كتير عم بيقطش الخط هيك، وكتير كلمات مش عم نقدر نسمع. ما بعرف إذا بتقدر تغير هيك مكانك شوي.
1: أني أجرب.
0: يلا
1: هيك أحسن.
0: يلا واو روعة، هيك لنجرب.
1: تمام. فاللي عم بقوله انه هو عمليا هن عمالين يدبروا انهم كيف ممكن يهربوا من اي راحه او من اي حاله راحه عندهم جوا البيت. يعني عمليا اذا انت عم تقول كمان داخل السوبر ماركت، داخل السوبر ماركت هذا مش بالضبط عناد، هذا بالضبط احنا بتحيل السلوك بنعرفه نوبه غضب، وهي رفض لعدم التزام الاهل. ولكن العناد هو الشيء اللي تعرفتيه في الاول داخل البيت، لما الطفل ما بده ينبوطك بده شيء ينبوطي، اطفي التلفزيون بده يشوف التلفزيون، دخل شنتك وإلى آخره، كل هاي الأشياء اللي بتكون بشكل يومي، المعركة اليومية المألوفة لنا كأهالي جوا البيوت.
0: شو بده يحاول يوصلنا الطفل من خلال العناد؟ يعني تعال لي شو رسالة الطفل اليوم بتكون من خلال هذا الشيء؟ شو بده يوصلنا؟
1: خليني مرتاح ولا أكثر ولا لا أكثر ولا أقل من هيك. يعني إحنا بنعرفها بتحيل السلوك، إحنا بنعرفها هروب أو امتناع من مهمة. ليش بهرب؟ ليش بمتنع؟ عمليا في عنا كتير وضعيات. الوضعيات الاعتيادية هو كمان هو من ناحيته، لما انت عم هو عماله بيحضر بالتلفزيون، انت عم يقصد منه إسا انه هو مثلا يقيم بوطه من الصالون. لما هو مثلا كان يلعب بلعبة وانت عم تقوله تعال ادرس. فعمليا هذا اسمه وضعية هروب، يلي بشكل عام الانسان بدور على وضعية الراحة تبعته. وين الاشي بصير او ليش السلوك بتكرر باللحظة يلي الاهل فيها بتقول له انا موافقة على الاشي اللي انت عمالك تعمله. يعني عمليا انا بديش اركز على العناد، على ان بدي اركز بردة الفعل تبعتنا احنا كاهالي في التعامل مع هاي الطلبات. هل احنا بنطلب في الوقت الصح؟ هل احنا بنطلب في الطريقة الصح؟ هل احنا بنعمل انفاذ لطلبنا؟ بمعنى انه هل لما انا قلت له مثلا قوم حاليا قيم شنتك، هل انا بهتم انه اضلني ادير هاي الحاله، ولا انا بنتقل في يومي للي بعده للي بعده للي بعده؟
0: في كل مره يعني عملية انت بتجي تقلي انه اسلوبنا نحن كاهل هو
1: طلعي رانيا، عمليا في المنهجيه السلوكيه الشغل تبعنا هو بالضبط ملاحظه النتائج اللي بتكون موجوده في البيئه والمحيط. طريقة العمل هي إنه رد الفعل تبع المحيط للسلوك هو اللي بحافظ على السلوك، وليس عمليا كيف ما كثير مرات ناس بتفكر إنه في شو أنا أعمل مع الطفل أو شو في أنا أحكي مع الطفل. هذا هم بصير بينتقل عمليا لمجالات تدخل أخرى أو مدارس علاجية أخرى زي المدارس النفسية وإلى آخره. ولكن إحنا بالمنهجية السلوكية تعريفنا للتحديات السلوكية والتعامل معها بتتم بردة فعل المحيط أو البيئة اللي هي موجودة حوالين الطفل.
0: يعني بدك تقول إنه يعني الأطفال بيكرهوا الأوامر المفاجئة مثلاً، مزبوط؟ يعني تعقلي مثلاً، أعطيني مثال، بتعرف شو تع هيك نفوت شوي ببيوت أولادنا، أوكي؟ يعني بدل ما أنا أقول مثلاً، أنا كأم، أوكي؟ اليوم بقول كنت أقول لابني روح ألبس، أوكي؟ روح ألبس بلوستك مثلاً، أوكي؟ فاليوم بنتي بتتعامل مع ابنها مثلاً بتقوله بدل ما تقوله روح البس بلوزتك مثلا بتقله بتحب تلبس البلوزة ماما الزرقاء أو الحمراء، هون وكأنه عم تعطيه سلطة القرار ولكن ضمن حدود.
1: تمام. هلا هون عمليا هي شو عملها تجرب تعمل؟ هي عملها تجرب أنه تعطيه عملية اختيار على أساس أنه هي يعني بالنظرية تبعتها أو الفرضية تبعتها أنه رفض ابنها هو رفض لون البلوزة، ولكن هل هذا الإشي هو دائما فرضية صح؟ الجواب هو لا، لأنه إحنا كثير مرات ممكن يكون في إشي تاني، مثلا هي وين طلبت منه يلبس بلوزته؟ هل هي طلبت في وقت اللي هو كان جاهز إنه يأخذ هذا الأمر منها مثلا، ولا هو كاين مثلا عماله مشغول في لعبة، مشغول في أكل معين، بيلعب بالحارة مع الأولاد، شو ما كان يكون عمليا الطلب اللي هو عمال نحن نحكي عنه. فبهذاك المحل عملية الرفض بتصير، لأنه أنا ما بديش إسا أطلع. أنا إسا بضلني موجود في هاي النقطة أو في هاي المرحلة. وهون عمليا بيكون موضوع هل إحنا كأهالي بنتنازل أو ما بنتنازل. اللعبة موجودة في موضوع التنازل، قديش أنا بتنازل لأولادي، قدي أنا أولادي بشوف أنه أنا بدخل على البيت وبضلني هالقدي فايت في دوامة السرعة، انه مثلا فتنا على البيت بدنا نحضرهن ياكلوا بسرعه، بعدين نطلع على الدورات، بعدين بدنا ندرس، بعدين بدنا نرتاح والى اخره. فهذا العنصر وين بصير يستغلوا الاولاد؟ بصير يستغلوا هاي العصبيه تبعت الاهل، انه الاهل مش جاهزين، الاهل فيش عندهم وقت انه يديروا الحال الى الاخر. وفي هذا المحل هن بصيروا يبدوا انهم يخترقوا الحدود، وهذا بصير الرفض اللي هو بالآخر وترجم العناد.
0: طيب كيف بدنا نتعامل؟ تعال أعطيني حلول، تعال أعطيني آليات تعامل، تعال أعطيني تقنيات اليوم اللي هي تساعد أطفال اليوم. يعني أنت لما بنقول نحن أطفال اليوم، فعلا نحن لازم أساسا نشدد على هيدا النقطة، لأنه أطفال اليوم مش مثل أطفال زمان.
1: صحيح. هلا أنا أول إشي باجي بطلع فيه هو للأهل يطلع على الحالة اللي عم بطلبوا فيها. يعني لما أنا أولادي موجودين في لعبة أو ملتهين في لعبة، فأنا في الأول باجي بقولهن

0: انه بدي اعطيكم مده زمنيه معينه يمكن استعمل هناك التايمر عشان هن يخلصوا اللعب في هاي اللعبه. وبعد هيك باجي بقدم الطلب تبعي مثلا. بهاي الطريقه انت بتكون اخذت العناصر او المعطيات اللي هي في المحيط تبعته اللي ممكن تؤدي انه هو يرفض، وبالتالي بتدير الحاله بطريقه تانية. وهون بيفرق عن انك انت تقدمي بس الطلب وتطلبيه منه. انا متاكد انه اذا بتضلك تعيدي وتكرر الطلب تبعك وبالاخر تقولي له خلص فيش حدا برد علي في البيت او انك انت تعصبي او الى اخره، انت عارف انه انت هون خسرت معركه معه. وخسران هاي المعركه معه معناها انه هو قدر يربح كمان مره انه اللي بده اياه بصير، وبفهم انه للمستقبل بده اياه هو بصير جوا البيت. فعمليا انا يمكن اكثر ايش ممكن احكيه للاهل هو كل موضوع الواحد يبدأ يطلع على السلوكيات كإيش لازم يديره جوا البيت. يعني التربية كان بحاجة لإدارة. هلأ أكيد في منهجيات تانية اللي هي بتقولك إنه ولو هو أنا بضلني أحسب كل خطوة بعملها جوا البيت، المنهجية السلوكية هيك. يعني هي هيك بتتعامل مع الأمور، هيك بتتعامل مع الأوضاع. إحنا نطلع على البيئة، نطلع على المحيط، نطلع على ردود الأفعال. ويمكن كمان عشان هيك منهجية كمان ناجحة. فهاي متى ممكن يكون مثلا عنصر. العنصر الثاني مثلا أنا ولا مرة ممكن أجي أقول لابني اعمل إشي أو أطلب منه طلب إذا أنا مثلا مش قريب منه. يعني ولا مرة مثلا بنادي من غرفة لغرفة، ولا مرة مثلا أكون بالمطبخ وبقول له اعمل هيك. أنا فاهمه راح يقولي لا. وأنا ما فيش عندي مشكلة أنا أعمل إنفاذ للطلب تبعي أو للأمر تبعي أو للقانون تبعي جوا البيت. وهذا كان بحد ذاته كمان تحدي.
1: طيب بدي أشكرك يعني هلأ بهاي المرحلة. شكرا كتير أمجد شغري محلل سلوكي. يعني بالنهاية أنا بقول هيك العناد هيك بدنا نحاول هيك نقول إنه هو طاقة قيادية بجسم صغير بحاجة بس لتوجيه مش لتكسير. طولوا بالكم شوي وحاولوا تحتووه. ما هيك
0: بدي أوافق معك.
1: ايه
0: بس بتحفظ
1: بدنا نكسر هذا التحفظ بلقاء اخر.
0: اكيد لا بقول لك بس ليش التحفظ
1: على السريع لانه مجبور اطلع يعني على السريع
0: لانه شوي المنهجيه السلوكيه شوي تختلف عن باقي المنهجيات. في لقاء قادم
1: بالضبط هيك. شكرا كثير لك يعطيك الف عافيه. بنطلع هلا للقاء مسجل للمكمل الغذائي فينيا، وبعدها طبعا نشره الاخبار على راس الساعه، وبنرجع بنلتقي فيكم بساعه جديده وساعه ثانيه على الهواء.
2: أما الآن نريد الحديث عن مكمل غذائي يعني مصنوع من العنب. لحظات، ونكون مع مدير تسويق هذه الشركة، شركة فينيا، لنتعرف على هذا المكمل الغذائي ونسمع أيضا عن تجربة خاصة في استخدام هذا المكمل. نرحب بإيتاي تال من هيلشيفوك حفرة فينيا بإسرائيل. شلوم إيتاي.
3: سلام.
2: عود بعد جام نكير لكوخ مروتس فينيا. لما فينيا وما مأفين تا تصف هذا؟
3: فينيا זה בעצם פיתוח טכנולוגי מדהים ישראלי שמביא את היתרונות הטובים שבענבים האדומים ללא הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל תחילת החומר הפעיל בה שווה לאלף ענבים בלי הסוכר, שזו כמות מדהימה שאנחנו לא יכולים להגיע ולאכול ענבים כל יום, פחות מומלץ. ובעצם מה שהיא עושה, היא מסייעת בהגברה של זרימת הדם, הרחבה של כלי דם, גמישות של כלי דם, כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים את האנרגיה, את הערנות, החיוניות במהלך היום, שזה מאוד חשוב לנו, אנחנו
2: بتكفى ذاتي. دعونا نرحب بالاخ دريد زرقاوي، تحياتنا وعرفنا عن نفسك. عرفنا عن نفسك أخ دوريت.
4: عرف عن نفسك دوريت. أول شيء يعني يعطيك العافية, و يعني جد يعني بقدر أقول لك مفاجأة حلوة هيك عملتونا إياها, بس عن جد الواحد لما بيصير بده يحكي عن فينيا بيقدرش يكفي شو هاي فينيا بتعمل بالناس وبالعالم عن جد.
2: يعني إيتاي يوديك تعرفيت دوريد, يعني بيعرف شو العربي.

0: بس انا بواز مطلوب.
1: ومع هذا يعني دريد انت بحاجه لفينيا يعني.
2: سؤال حلو، سؤال وجيه. هل دريد بحاجه لفينيا؟ بصراحه يعني بالاول انت بتعرف لما تعرضت على هذا المكمل غذاء، فانا قلت يعني بتعرف مجرد يعني مكمل غذاء، مش راح يكون إشي هالقد له يعني معنى بصراحه، انا بحكيك بكل صراحه
1: أكيد.
2: لكن لما تعرضت على ايتاي ومن خلال اذاعتنا اذاعه الشمس وصار في عنا تعاون مشترك بهذا المكمل، قلت بدي اجرب طبعا، مش بس كشغل كمان كتسويق. لما جربته انا اليوم بقدر اقول بقدرش اعيش بدون الفينيا، اني لا اكل بلي فينيا. ليش؟ لانه عن جد فينيا لما كنت اقول انا قريت عنها كثير بتعرف كمذيع وكبدي اسوق الاشي، ولكن اليوم انا بقدر اقول انه فينيا اليوم اصبحت الشغل الشاغل بحياتي. اليوم فينيا في كل مراحل حياتي، في كل عمل بحياتي فينيا لازم تكون معي. يعني ما فيش مجال يوم من الايام تيجي تقول لي دريد ممنوع تستعين، يعني ما فيش شيء اسمه ما تكونش معي فينيا بحياتي.
1: طبعا الكل بيعرف دريد ومهامك والحمد لله يعني كثيره، انت مذيع ومؤثر وتعمل في التسويق ومدرس والكثير الكثير حتى من نشاطات اجتماعيه تحتاج الكثير من طاقات. كيف تساهم الفينيا في ذلك يا دريد؟
2: والله سؤالك بجنن. الفينيا هي فعلا بتعطيك نشاط خيالي. كيف قال إيتاي؟ هي عبارة عن 1000 حبة عنب موجودة في كبسولة واحدة. تخيل أنت شو الطاقات اللي ممكن تعطيك إياها، اللي هي يعني أنا اللي كان عندي كنت أتعب كتير، يعني كان في نمط حياتي اليومي اللي انك انت تطلع من البيت الصبح وتروح اخر يعني باخر النهار او بالليل، كان انت بدك قوه مضاعفه عشان تقدر تكمل يومك. اليوم هاي الحبه عم تعطيني القوه والحمد لله رب العالمين، اللي انا عم بحس النشاط اليومي وهذا الاشي اللي انا مش بس انا بشعره، اهل بيتي عم بشعره، انه دريد الحمد لله الوضع اليوم صار معه اكثر بكثير احسن مما كان قبل. يعني بعطيك مثال، انت بتعرف برامج الترفيهيه بدها قوه هائله جدا انك انت تقدر تكفي ساعتين وثلاث ساعات على الهواء والناس تكون مبسوطة منك وتقدر انك ترضي زبون. طب اليوم انا الحمد لله بروح بطاقات هائلة جدا، بينما كنت الماضي اروح تعبان كتير. هذا غير السفر مسافات طويلة جدا ورا المقود، وبتعرف قديش الاشي مش هوين.
1: اكيد دريد يعني الطاقات اللي بتميز دريد على الهواء ويعني ايضا نعم. يعني خارج ايضا الاذاعة، قديش هذا الاشي كمان بيأثر يعني على دعنا نقول عن الجانب النفسي، كون يعني انه التعب بطبيعة الحال يؤثر على مزاج الانسان. قديش هذا بيعطيك
2: يعني أنا وياك صرنا في مجال إذاعة سنين طويلة، إذا أنت بتروح والناس يعني المستمعين مبسوطين منك أنت بتكون ملك، بتحس حالك أمير. يعني أنا اليوم لما بروح وبحس إنه عملت إشي في البرنامج والناس كتير مبسوطة مني، فأنا خلص بالنسبة لي خلص عملت اللي بدي إياه. فاليوم أنا بقدر أقول شكرا لإيتاي، شكرا لكل شركة فينيا ماماشتو دا إيتاي، انه انتوا جبتوا يعني فيني على الـ على الـ على الـ الوسط العربي، واليوم احنا عم نستعمله ويعني بشكل هائل جدا، وهذا الحلو. يعني ما في حدا يعني عم بجرب فينيا الا عم بيقول يعني شكرا لكم انكم جبتونا هذا المكمل الغذائي.
1: بيسالوك دريد يعني لما بتكون في اماكن عديده بيسالوك عن الفينيا؟
2: كثير تفرق. يعني كون اليوم عم نشتغل في هذا العالم وعم بينزلنا كثير فيديوهات في هذا المجال، فبيسالوني انه دريد احكينا بصراحه، بتعرف كيف انه احكينا بصراحه، هل فينيا بتساعد ولا بس مجرد دعاية؟ انا يا جماعه عم بقول لكم احنا مضبوط رجال دعايات، بس انا عم بقول لكم فينيا بالذات بالتحديد استعملوها. بعدين شو الحلو ايال؟ استعملوا شهر شهرين، اذا انت شفت مش ناجح خلص فلت. اما انا عم بقول كل مين استعمله عم بيكمل بشكل يعني مكيف. ليه؟ لانه عن جد عم بجيب تاثير والناس مبسوطه منه. وكثير انت اكيد يعني استمعت لشخصيات معروفه في مجتمعنا ان كان على صعيد الوسط العربي او الوسط اليهودي، كلياتهم عم بيمدحوا فينيا ومبسوطين من فينيا، وبالذات كمان لاصحاب الجيل الذهبي، الجيل اللي بعد الستين. يعني انت بتعرف هذول بحاجه ماسه جدا لتنشيط لنطاقات.
1: انت طبعا بعيد جدا عن هذا الجيل دريد، يعني
2: احنا شباب ما شباب شباب يا لا واحد يا مالك، احنا باول عمرنا مالك
1: اول 30 اول
2: 30 حبيتك يا
1: انت ايضا قلت له سيف انا ما فيش ايفنت ما شي دوري
2: انت ايفنت ما شو ما
0: كل مين اخذ وين امر اني مؤمن
2: بالصوره انا ما قلتش اني لمد تاي ما عم تعرفيت اي مساب אבל هم فين هم فين
1: بخلص ايتاي بو راك تصبير اخ ذا اوفد بامت مبخنه فيزيولوجيه اخ ذا اوفد امرت اذا 1000 عنافين بתוך كموسه אחת اخ ذا مشبي على الجوف
0: שאנחנו כמו ראינו הוויניה מגובה במחקרים קליניים, ומה שאנחנו ראינו בעצם שוויניה, כשלוקחים וויניה יש לנו הרי שני חלבונים.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً للمجلس الأمني المصغر ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. هذا ومن المقرر أن تنتهي شهادة نتنياهو في قضايا الفساد المعروفة بملفات الألف في وقت أبكر من الموعد المقرر، وذلك عند الساعة 12:05

0: و45 دقيقة ظهرا لأسباب أمنية وسياسية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود أن عناصر من حرس الحدود أطلقوا النار على شاب فلسطيني مسلح في مخيم قالنديا بعد أن ترجل من مركبة وبادر بحسب البيان إلى إطلاق النار باتجاه القوات باستخدام سلاح طويل لدى دخولها البلدة. وأضاف البيان أنه لم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، فيما أشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم قالنديا شمال مدينة القدس. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله عن تنفيذ 4 عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان منذ صباح اليوم، فيما أفادت الوكالة اللبنانية بارتقاء 4 مواطنين جراء الغارات الإسرائيلية، كما أوردت أن مسعفين أصيبوا من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية إثر غارة إسرائيلية على بلدة تول أثناء قيامهم بأعمال الإغاثة. في وقت سابق من اليوم أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذير إخلاء لسكان عدد من القرى في جنوب لبنان تمهيدا لمهاجمتها. وفي بيان آخر أعلن الجيش عن محاولة اعتراض هدف جوي قرب قواته في جنوب لبنان. في ملف العنف والجريمة، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل السيدة في مدينة الرمل، فيما جرى في البداية تصنيف حادثة إطلاق النار على أنها عملية ذات خلفية قومية، قبل أن تعود الشرطة وتؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حدث جنائي. ووفق الشرطة فإن المشتبه به هو زوج الضحية. وفي التفاصيل، أصيبت 3 نساء بجراح متفاوتة بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرمل صباح اليوم قبل أن يتم لاحقا الإعلان عن وفاة إحداهن. وأشارت تقارير إلى أن امرأة رابعة من المجتمع اليهودي أصيبت بشظايا رصاص طائش ووصفت حالتها بالطفيفة ولا صلة لها بالحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا رجعنا رجعنا 11 من شهر أيار لعام 2026 12 و5 دقايق باستوديوهاتنا. كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات أهلا وسهلا فيكم، هيك منرحب بكل كانوا معنا كمان من بداية المشوار. تيبان تيبان شيرين

يلا بيت العيلة من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا شوي عن كل موضوع التأجيل، ليش منأجل وشو يعني تأجيل من أجل إشياء كتير بحياتنا ممكن يكون ما قلنا هيك ما عنا وقت ما عنا ما قلنا خلق ليش من أجل التفاصيل المهمة. في فرق بين التفاصيل المهمة والتفاصيل اللي ممكن تؤجل. كمان حكينا عن كل موضوع العناد عند الأطفال، ليش أطفالنا اليوم شو يعني عناد، شو كانت الأسباب وكيف نتعامل مع هذا العناد. أيضا كان موضوعنا لليوم كل ما كان هيك عندهم يمكن الوقت أو ما صح لهم يسمعوا أكيد هذه المقابلات كلها رح تلاقوها بموقع الشمس وتطبيق الشمس.

شو بانتظارنا هلأ بالساعة الثانية؟ رح نحكي هلأ شوي عن الحدث الفني الكبير. رح نحكي عن الميت غالا طبعا. شو كانت رسالته هيدي السنة؟ شو عرض هذه السنة؟ وهيك طبعا ما حنحكي هيك، يمكن بدنا نجيب شوي سيرة الفساتين، ولكن بدنا نحكي شوي هاي المرة عن صراع ما بين الخيال والواقع. قديش نحن منلبس، هل منلبس أواعي ولا منلبس قطع فنية؟ رسالة هيدي السنة يعني بقولوا إنه الموضة هي الفن اللي منعيشه ونمشي فيه، ما هيك؟ قديش نجحوا نجوم هيدي السنة وصلوا هيدي الفكرة إنه الموضة هي فن، ولا الموضوع تحول لمجرد تنكر ضاعت فيه هيبة الأزياء؟ أيضا رح نروح كمان لموضوع آخر، موضوع أولادنا، وبدنا شوي هيك نحكي. منعرف أنه الأحلام الكبيرة دائما بتبدأ بخطوة، ولكن بالحقيقة مش بس هيك، إنما بتبدأ كمان بقلب بيؤمن وعائلة بتدعم وبيئة تحتضن. اليوم بدي يكونوا معنا طالبات لاعبات كرة قدم، واحدة طبعا منهم هيك أيضا طبعا انضمت لمنتخب إسرائيل، رح تشاركنا هذه رح تشاركنا هذا الإنجاز، ورح نشوف كمان الأهل قديش بيدعموا أولادهم وقديش مهم يدعموا أولادهم، وأيضا المدرسة قديش إلى دور كمان بهذا الموضوع. كله هيدا رح نحكي فيه

إيه أكيد، بس تعهي كن روح نحنا وياكم شوي لفاصل، في عنا بريك ما هيك قبل ما نبدأ المشوار ويبدو ضيوفنا معنا، نروح لبريك وبعد البريك منرجع منطلع عليكم من جديد.

اوكي صار وقت هلا طبعا صار وقت الاعلان التجاري. تعال نطلع له بريك اعلاني وبعد البريك رح نبدا مباشره مع ضيوفنا لانهم صاروا جاهزين معنا على الهواء.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
4: الشمس دائما
5: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا تعال نروح هيك للميت جالا العام 2026. وطبعا كلنا منعرف انه اقيم تحت شعار الازياء هي فن. طبعا شفنا هيك احتجاجات ضد مشاركات معينة, شفنا انه السجادة الحمراء امتلأت بالنجوم اللي حاولوا الاجابة على سؤال واحد, كيف نرتدي الفن. شفنا الإطلالات اللي تراوحت ما بين النجاح الباهر والمبالغة اللي وصلت حد التنكر. أكثر تفاصيل مع ضيفتي على الهوى مباشرة, ستايليست وخبيرة المظهر صابرين حسون طافش. أهلا وسهلا صابرين, مرحبا.
1: كيفك عزيزتي؟
0: أنا منيحة, كيفك أنت؟ اشتقنا لك.
1: تمام تمام,
0: أهلا وسهلا فيك صابرين. الموضة فن, ما هيك كان عنوان هيدي السنة صحيح؟ طيب حب اسمع رأيك.

0: قاري بالآخر. فاليوم الثيم كل سنة بيعملوا الميت جالا وكل سنة بيعملوا الدونيشن وكل سنة بيعملوا موضوع. الموضوع كان المرة مضافا الربط بين الفنانين اللي بنحتوا اللي برسموا اللي بيعملوا ديزاينز اللي بيعملوا مباني حتى الأرخيتكت اللي هم الفنانين المعروفين لهم أسامي كبيرة بالعالم ويترجموا الإشي للبسه. فكل واحد منهم
1: عشان هيك شفنا بالضبط عشان هيك شفنا يمكن ايضا مشاهير اللي طلعوا وكأنهم تماثيل رخامية يعني حتى بالزبط. وجوههم ما كانت مبينة قديش هيدا الشيء بتشوفي ابداع
0: طلعي هو مش قصة هون مش موضوع الابداع هون الموضوع قد ايه ممكن تاخدي الفكرة الفنية وتطوليها لنفسك في اشياء كانت نوعا ما مشين وغريبة بس ما تحكي لمين وعراح للفنان اللي نعمل اللي استوحوا منه الفستان او اللبس الهدف هون اكبر بكتير انك تلبس اشي حلو او مش حلو مفاهيم الجمال هون ملهاش اي قيمة هون اكتر اشي له مفهوم قديش انا جبت البصمة تبعت الفنان بلبستي يعني اذا بتروحي اعطيكي مثال هاي
1: مين الفنان اللي جاب البصمة الفنية هيد السنة برأيك
0: حسب رأيي اللي هي راحت على إشي اللي هو السيف زون مادونا مادونا عملت التطبيق لصورة The Temptation of Saint Anthony وطبقت الرسمة بالضبط على لبستها هو الإشي ما كانش حلو إذا تطلع عليها مش ملبوس بس خلاني
1: بس
0: أنا
1: قدرت.
0: أقول ايه. أدور مين الفنان اللي رسم الرسمة وأعرف أشياء عن حياته وهذا هو الهدف من الميت جالا من لبس هني بلبسهم إذا بتجسد الإشي لـ ready to wear هاي مش ready to wear fashion ومش هذا هدف مش هذا
1: لا نحن صابرين مش عم نقدر نسمعك بوضوح صابرين صابرين نحن الخط عم بيقطش كتير مش عم بقدر اسمعك ايه
0: سوري
1: تمام
0: إذا بتروحي للكارداشيان مثلا كارداشيانز راحوا للتماثيل اللي في إيطاليا اللي في جسم المرأة فهني نحتوا الفساتين نحت ليه عشان الاشي يوحي للتماثيل النسائية الموجودة بإيطاليا مثلا بروما
1: بس الكارداشيان دايما بيعتمدوا هذه الإطلالات يعني ما بتحسي في هيدي بتعرفي هيدي الكورسي هيدي اللي بتضلها هيك هيدي اللي مشدات القاسي كتير دايما بيعتمدوها ما جابوا ما شفنا في شيء جديد صحيح؟
0: هيدي نتعموا على السامن وحطوا مبلغ وقدره إيش يفرجوا يعني بقدر أفهمهم بالآخر أما هني بيعتمدوا هذا الإشي بس المرة حسيت عملوه بذوق كان حلو وصل الفكرة بطريقة كمان وفية
1: وكأنهم أعادوا تدوير جماليات الموضة هيك ولكن بقوالب حديثة
0: يا عين عليك بالذات شغلة كتير لفتت نظري أنا يعني كستايلست من أجنب لأني كمان كنت بأمستردام وجيت وكنت بمتحف فان جوخ اللي بشكل شخص كتير بحبه بحب دمج الألوان اللي برسماته وكمان قصته التراجيدية كمان كتير هيك بحبها وبتعمق بعالمه كتير فواحدة من الممثلات نسيت اسمها سوري كانت لابسة فستان من ألوان رسمته المعروفة اللي هي الميد نايت كرايسيس اللي هي فاتت ألوان الغروب مع فيها أزرق كتير وفيها برتقالي كتير ألوان متناقضة بس لوحة فنية رائعة وهي لبستها كفستان وكان عن جد رهيب يعني بتحس في حضور وروح ألوان فان جوخ اللي هو اشتهر بدمج الألوان تبعه فكمان هذا إشي بالآخر هذا إشي اللي هو فن مش ملابس مش موضة فن
1: في بعض الفنانين ابتعدوا عن كل موضوع وكأنه فكرة الميت جالا وراحوا طلوا بإطلالات عادية بتعرفي وبتعرفي حتى كمان في إطلالات كانت من زارة شو رأيك؟
0: صح لأنه أنا بقولك
1: وأنا برأيي كانت هيدي صفعة فنية
0: صح 100% كمان ليش من فوتوا على البورد هي كمان كان في احتجاجات وكان في مظاهرات
1: صحيح
0: بريت الميت جالا وفي كتير ممثلين ومغنيين ومشاهير اللي قاطعوا الميت جالا ليش لأنه جيف بيسوس اليوم والأمازون برايم اللي هني بتقولي مسكين رأس ماليين الكبار بأمريكا حطوهم بالبورد الفاينانشال بورد اللي هو المالي الإدارة المالية فلما فات جيف بيزوس والأمازون برايم على الإدارة المالية حسوا كل المشاهير إنه بطل في فنهم، صار في بس قصة مصاري.
1: يعني التذكرة لما توصل لمية ألف دولار شو
0: بقلك؟ فقاطعوا الإشي، قطعوا الحدث، وعشان هيك كمان كان في مظاهرات، لأنه الأمازون معروف إنه هني بيعاملوا الإمبلويز تبعون هني الشغيل تبعون

0: صحيح،
1: بطريقة
0: جدا.
1: غير عادلة. فكان كمان هذا الاشي موضوع، يعني دائما المت جالا دائما في عليه حكي. ليش؟ لانه بيجوا عليه مشاهير كتير، فانا بيستغلوا المنصه اللي يقدروا يجيبوا الحديث اليومي او الحديث اللي هني معنيين يحطوه على الشاشات، فهني بيروحوا على المت جالا وبيظهروا عليه. ليه؟ عشان يكون في حكي عليه على الشاشات.
0: شو مع بيونسي؟ رجعت بعد 10 سنين ومع بنتها، كانه اراد التسليم الشعلي.
1: أول إشي بنتها خطفت الأنظار كمان بجمالها وكمان بالشيك والكلاسي تبعها. في إشي مش تراشي في بيونسة، يعني بتطلع مثلين في إشي كتير تراش، هي فيها إشي كتير شيك كتير سائل. على فكرة هي عملت لبستها كانت مستوحية من رسمة الهيكل العظمي، كمان رسام نسيت اسمه رسم هاي الرسمة، فهي استوحتها من هناك. لبس إشي فضي بس كشكل الهيكل العظمي كان. هي فكرت تفوت، بس انه مش كل الاضواء علي.
0: بس انتبه، الفستان ما قدر يطغي على حضوره. انتبه.
1: 100% لانها بيونسي، هي بيرسوناليتي قبل الشكل.
0: صحيح. إذا بعد في شيء هيك احكي لي، هيك ممكن نحكي على الميت جالا قبل ما ننهي اللقاء.
1: انه الميت جالا اليوم مع السوشيال ميديا، يعني الميت جالا له عمر، يعني اذا بترجع بالهيستوري لورا بتشوفي انه كمان المشاهير القديمه اللي ماتت وطلعت من حياتنا بقت تيجي وتلبس اشياء غريبه. بس اليوم السوشيال ميديا اخذ الاشي لمحل متطرف من ناحيه تنسيق ومن ناحيه اشياء اباحيه نوعا ما. ففي اشياء يعني ممكن ما نلاقيهاش منطق، نلاقيها يعني بلغتنا البسيطه العاميه شنعه وبتلتبسش، بس هني معنيين يجيبوا حديث معين. ففي اشياء اذا بنعمل زوم اوت على كل قصه نفهم انه في اشياء مختلفه، مش بس اللبس اللي بنشوفه يقول يي ما بشع اللبس، لا فوتوا اقروا افهموا شو في من وراء هاي اللبس.
0: صحيح.
1: في سبب،
0: في دائما في رساله وفي وجه اخر للاطلالات بميت جالا. كان في على فكره كمان حضور كثيف شفناه، كمان ما بعرف اذا لاحظتي للريش والخامات اللي حكينا عنها بالبدايه، انه اللي بتشبه النحت والرخام يعني. فعلا. شكرا. شكرا سابرين حسون طاف ستايليست، يعطيك الف عافيه عزيزتي. تحياتي لك،
1: اهلا
0: وسهلا فيكي. شكرا جزيلا، تحياتي، باي باي. يلا منروح ومنتابع من كمل

يلا تعال نروح ونتابع المشوار ونروح مباشرة هلأ لموضوع هام جدا. يلا إيهاب يكون جاهز الضيف معنا على الهواء.

طيب هيك لحد ما الضيف يكون جاهز معنا على الهواء تاخذكم هيك شوي لجزدوره. تعالوا روح انا وياكم جزدوره صغيره قصيره مش كتير طويله.

0: خلينا هلا نروح مباشره لموضوع هام جدا، موضوع شركه بلانكس اللي اجت هيدي الشركه لحتى تخليكم تفوتوا على بيتكم وتشوفوه على ارض الواقع كيف حيكون قبل ما تبدوا تبنوا وقبل ما تبدوا حتى حجر الأساس. للحديث عن هذا الموضوع بتوسع طبعا خلنا نرحب بالمدير العام لشركة بلانكس السيد وجدان غانم. مرحبا وجدان.
1: الله يسعدك يا هلا،
0: تحياتي، أهلا وسهلا فيك ببيت العيلة لليوم، تحياتنا. هلا فيك وجدان. تعال هيك بداية عرفنا عن منصة بلانكس، شو هيدا المنصة وكيف أساسا اجت فكرة هيدا المشروع؟
1: أول إشي أنا بأمن في شغلة واحدة في الحياة، إنه كل مشروع وكل إشي وكل منصة ممكن تقوم وتصير وتجيب إشي جديد، هي بتبلش من محل اللي كان فيه حاجة، محل اللي كان فيه إشي ناقص، واليوم إحنا في بلانكس حلينا هذا الإشي الناقص للزبائن وللمصممين وللمعتبين ولكل حدا بيشتغل في هذا المجال، لأنه فيش حاجة اليوم يطلعوا على الخريطة وما يفهموش شو يعني الخطوط. اليوم هن بيمشوا في قلب الخريطة، هن بيمشوا في قلب البيت تبعهم، هن بيمشوا في قلب كل إشي المصمم تبعهم صممه وهن مش فاهمينه، فبيقدروا بيجوا على بلانكس في أبسط شغلة ممكن، إنه يمشي في قلب التصميم نفسه، في قلب المساحات، يعني
0: بيعيشوا التجربة نفسها، وكأنك أنت فايت على البيت، يعني بتمشي بتعمل كل شيء فيه وأنت بتعمل عمليا قبل ما تفوت فعليا عليه.
1: بالضبط. يعني تخيل أنت بيتك، أنت جيت على بيت اللي هو جاهز مثلا، أو بيت اللي كنت أنت مخطط إنك تشتري، فأنت مش عارف شو المساحات في قلب البيت لأنك شايفيته من بعيد مش عايشيته. فتخيل أنت اليوم عم بتصممي وعم بتعيشيه قبل، قديش الاشي ممكن يفيدك وقديش الاشي ممكن يوفر عليك أخطاء مستقبلية، أخطاء اللي أنت ممكن بعدين توجهيها وممكن توفريها هذا الوقت.
0: طيب اليوم هيدي التقنية اللي عم تستخدموها وعم تتبعوها اليوم واللي طلعت انت فيها طبعا وهيدي اول مرة في البلاد، كيف رح تساعد الناس على ان يفهموا المكان بشكل افضل قبل زيارته؟ احكي لي اكتر كيف بتكون الاشياء على ارض الواقع.
1: هو الاشي ببلش قبل ما يكون على ارض الواقع، الاشي ببلش في فكرة عند الزبون، لما الزبون بتوجه للادريخال او للمصمم او للمعتبنين انه بده يبني بيت او بده يشتري من حفراء او من شركة اللي هي شركة مقاولات، حتى لو بده يشتري دار في دبي اللي هو مش غاضر يشوف الدار نفسه هناك، يعني إسا اليوم واحد إذا بده يشتري دار في دبي مثلا مجبور يسافر على دبي عشان يشوفه، ومجبور يفتل بين كل كل محل وكل محل وكل أتار وكل أتار، فاليوم فيش حاجة يسافر لهناك. اليوم بيقدر يجيب المخطط من الشركة نفسها اللي بدها تبيعه المخطط في دبي، تصوري لوين يعني الإشي. وأنا بقدر أعرض له إياته هون، فيش حاجة يسافر، فيش حاجة يدفع مصاري، يعني هو بس يجي يسافر. هو بيسافر بس لما بده يجي يسكر على العسكاء، يسكر على انه يشتري البيت نفسه، هاي هي السفرة الوحيدة اللي ممكن يسافرها لهناك.
0: رائع. طيب بكرة في فعاليات معرض البناء والهندسة المعمارية بتل أفيف لمدة يومين، كيف بلانكس اليوم عم تستعد لهذه المشاركة وشو اللي عم بتحضروا اليوم للجمهور وجدان؟
1: اول اشي انت مسكتيني بالضبط بالوقت قبل ما انا انزل على تل أفيف، هاي اول شغلة. انا يا اسه بدي اخلص الاستحاء معك يعني ونازل نبلش نحضر للتحضيرات اللي ممكن. اول اشي رح يكون يوم بجنن، يومين بجننه، كثير حلو كثير حلو. احنا رح نعرض فكرة بلانكس لكل حدا رح يزور المعرض، لكل بني ادم رح يجي على المعرض. انا بتوجه لكل المستمعين، لكل الناس، لكل حدا عم بسمعني اسه، كل واحد عم بيخطط لبيته، كل واحد عم بيفكر يشتري مزهرية في قلب بيته، بنصحه انه يجي على هذا المعرض، لانه هذا المعرض بيشمل كل اشي خاصه في البيت، من البرغي للبلوك للسبا لأي اشي بده يشتري في قلب البيت ومفكر يحطه في قلب البيت ممكن يجي ويفتل خلال يوم واحد. احنا رح نكون غاد واحنا رح نساعده واحنا رح نوجهه كمان ورح نفيده في المخطط اللي هو بيبنيه لبيته.
0: في عروضات خصومات هيك بسؤال اخير طبعاً للزوار طبعاً اللي رح يتعرف على المشروع ويوصل لعندكم المعرض طبعاً خلال بلانكس؟
1: كل زائر رح يجي على المعرض اكسبو تل أفيف بكرة

0: أو بعد بكرة من الساعة 10 للساعة 8 في الليل بيقدر يتواصل معنا على رقمنا أو يفوت يدور علينا في السوشيال ميديا في بلانكس يسجلوا PLNX بيقدروا يوصلوا لنا وبيقدروا يتصلوا لنا على رقم التلفون احنا بنسجلهم وبيفوتوا عن طريق بلانكس في طريق مسرع بيفوتوا دغري على التعرفة نفسها ودغري بيفوتوا لغاد وبيستنوش في الدور فبيقدروا يتواصلوا معنا
1: كيف ممكن التواصل معك قلنا التواصل معك
0: 052-285-3000 فهذا رقم المحل 052-258-3000
1: 258-3000
0: بيقدروا يتواصلوا معنا وبيقدروا يتصلوا لنا
1: رح تكون هاي المشاركة بداية لحضور بلانكس بمعارض دولية وأحداث تكنولوجية تانية بالمستقبل وجدان
0: عقد ما فيك تفكري وفيك تتخيلي انه بلانكس رح يوصل لمحل بعيد احنا رح نوصل لمحل بعيد فاحنا عنا هاي التعرقة إسا بكرة وفي عنا في شهر 6 اخرى تعرقة اسمها مركز ابنية في استاديون نتانيا 2/6 و3/6 وفي شهر 10 وفي شهر 12 ان شاء الله بتشوفونا في دبي كمان
1: ان شاء الله بدنا نتمنى لكم التوفيق وجدان طبعا المدير العام لشركة بلانكس السيد وجدان غانم بالتوفيق وبالنجاح ونحن معكم دايما شكرا كتير لك يعطيك العافية تحياتي الى اللقاء باي باي يلا تعال نروح لفاصل قصير من الإعلانات التجارية وبعد الفاصل نواصل المشوار
2: مرحبا في تمنع أصل الكهرباء
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50% لا تفوت الفرصة الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة
2: تمنع أصل الكهرباء
3: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا
4: على العافية تعرف وين بيت ابو سمير
5: انا اللي بعرف اخوي شايف اشاره تمهل الجديده تمهل وبعدها فوت على اليمين عد اشارتين برضو جداد وبالاشاره الثالثه
4: برضو جديده
5: كل جديد هون اخوي
6: جديد الخطه المروريه اشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربيه من اجل سلامتكم باحترام السلطه الوطنيه للامان على الطرق ووزاره المواصلات
5: فهمت وين
4: طبعا ان اللبيبه من الاشاره شو
5: يصلوا
3: جهزوا حالكم منيح بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5 تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس سجلوا الآن 052-258-3000 بلانكس
7: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكاكولا طعم الحياة
8: لايف سيل في سوبر فارم المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع عناية مكياج أطفال وغيرها الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس
9: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون
10: الشمس دائماً
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم
1: يلا تحياتنا وأهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا ببيت العيلة على الهواء مباشرة بيقولوا الموهبة هي العطية ولكن أنا بقول الإصرار هو اللي بيصنع دائما المعجزات ونحن أمام قصة نجاح هيك

0: مش موجودة بس بمقاعد الدراسة، إنما كمان انطلقت إلى الملاعب. اليوم بدنا نحتفي طبعا بطلابنا طالباتنا بالأحرى اللي هيك سعوا وراء حلمهم بكرة قدم وطموح طبعا حدوده السماء، وحجزوا لأنفسهم مكان بمنتخب المنتخب كرة القدم الإسرائيل تحت سن 15 عام. هيك نعرفكم أول شيء طبعاً بضيوفنا وضيفاتنا الرائعات جداً. أول شيء نرحب بليان إبراهيم شربيني من الصف السادس بمدرسة جسور. أهلا وسهلا فيك ليان، مرحبا.
1: أهلاً،
0: تحياتي، أهلا وسهلا فيك. هبة زكريا زعبي كمان الصف السادس بمدرسة جسور الريني، كمان أهلا وسهلا بهبة.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: وأيضا نرحب بالمعلمة أيضا معلمة إيمان شحادي حبيب الله، مربية ومرشدة أسرية. تحياتي لك معلمة إيمان، مرحبا. الكمبيوتر أطول من مش قادر أشوفه منيح. تمام خلاص، لا أكيد شايفتك، أهلا وسهلا فيك. أول شيء تعيك نبارك بداية طبعا، أول شيء أهلا وسهلا فيك، كن سعداء جدا جدا جدا بتواجدكم معنا اليوم بإذاعة الشمس، وإنكم هيك موجودين معنا بهيدي المنصة لحتى هيك نعرف كل مجتمعنا العربي عليكم وعلى إنجازاتكم الرائعة. يعني بتعرفوا لما منقول دائما كرة قدم، نحن دائما منروح للولاد ما هيك، للرجال، إنما نقول كرة قدم وطالبات في كرة القدم ومتأهلات لمنتخب إسرائيل أيضا، هذا شيء رائع جدا وفخر كبير. بداية ليان إبراهيم شربيني، مبروك.
1: الله يبارك.
0: مبروك هذا الإنجاز. تحكي لي شوي بداية هيك قصتك مع كرة القدم، كيف اكتشفتي هيك موهبتك، كيف عرفت أنك بتحبي كرة القدم؟
1: كان أبوي عنده نادي فريق، شاف موهبتي سرحك مع فريق مكابي الريني. مكابي الريني شافوا أنه عندي مستقبل وراح على منتخب إسرائيل وعملت امتحانات والحمد لله بفضل ربنا نجحت.
0: حلو، من أي سن بلشتي؟
1: من الصف الأول.
0: من الصف الأول، واو، وإنت تلعبي كرة قدم، حلو. كمان في زميلي لقلك حدك اللي هي هبة زكريا كمان زعبي، أيضا كمان لاعبة كرة قدم ما هيك؟ حكي لي حكايتك هيك بداياتك مع كرة القدم.
2: هبة، أول شيء طبعا كنت ألعب مع فريق المشهد للبنات، بعدين شفت انه ليانها حط على مكابي عيني، هسه انضميت لإلها.
0: حلو،
2: ويعني انا هناك بلعب طبعا على الجول انه شعيعت. هسه بعدين كنت العب مع الفريق الصغار، هسه شافوا البنات الكبار شافوا موهبتي على الجول، نقلوني من الصغار للكبار معهم، وصرت العب معهم الكبار، صرت انا واحدة اساسيه بيناتهم.
0: واو، رائعه جدا. يعني الكبار لما بنقول كبار يعني قديش اعمارهم؟
2: يعني بصف كله
1: 9 10 ل 12.
0: من العشر ل 12، وانت كمان ليان اليوم انت متواجده
1: بمنتخب
0: كمان من 10، يعني واو، بتلعبي مع اكبر منك، اجيال اكبر منك، رائع جدا. بدي انتقل اول شيء كمان هيك تعال نحكي مع المعلمة والمربية إيمان شحادي حبيب الله، مربية ومرشدة أسرية، أهلا وسهلا فيك إيمان، تحياتي. شو دور المدرسة اليوم مع هالطالبات؟ كيف بتحكي لنا مشواركم وهيك ومرافقتكم؟ أكيد لا شك أنكم كمان مرافقينهم بالدعم وبالبيئة المحيطة والحاضنة لإلهم بالمدرسة.
3: للأمانة المدرسة عندنا كتير كتير كتير بتعطي اهتمام لطلابها، بتواكبهن بكل مراحلهن، إن كان بالمواهب أو من ناحية التعليمية الاجتماعية. أخذوا عنا كتير دعم واحتواء ومرافقة. أنا وهبة كانوا من بداية الطريق واضحات بالكرة القدم المغاير، خلينا نكون معتادين زي ما حكيت من أول الطريق على كرة القدم دائما للذكور.
0: صحيح،
3: إن كسروا القوالب النمطية وانطلقوا. كل الوقت كانوا المعلمات المربيات يسألوهن شو عملتوا، وين رحتوا، شو سويتوا، وانت عندكم لعبة مع مين لعبتوا، كم جول جبتوا. دائما دائما بالحس
0: كان في اهتمام
3: طبعا طبعا. وكمان شغلة انه يعني الغياب اذا بيغيبوا او اشي نهاتف او نرفع تليفون او نبعت رسالة نصية ليه البنت الفلانية غايبة، الاهالي يساعدونا او يردوا علينا انه كان عندهن لعبة او او او. والاحلى انه يعني معانا زي ما تقولي إشور، خلينا نقول بالعربي براني من الإدارة، إنه هدول الطالبات يكون مش إنه مخاوزة بس إلهن معاملة خاصة. عندهن امتحان هذاك النهار، كان في لعبة أو في عندهن تدريب أو ما غدوا،
0: تاخدوا بعين الاعتبار طبعا.
3: واهتمام كتير كتير كتير من الإدارة. يعني احنا اليوم أجينا اللي مديري على

0: طريق رغم انها هي بجلسه مهنيه دغري بعثت لي رساله نصيه مع تهنئه مع مباركه مع تشجيع قبل ما نطلع كمان ما قبلتش يطلعوا الا يعني اخرت الجلسه تبعتها انها تطلع بريت المدرسه لتشوف الصبايا وشجعتهم وحكت معهم.
1: طبعا بنوجه لهم تحيه من هون اكيد من اذاعه الشمس للجميع.
0: وبخص بالذكر انا دعم الاهل لو الاهل ما كانوش
1: أكيد.
0: لو الاهل مش مواكبين مش داعمين للصبايا ما كان بوصل ولا لأي محل حتى لو أي حدا تاني طرف تاني أعطاهني الدعم. أنا إيماني بابني بقدراته بدعمه بتشجيعه بمواكبته بأني زي ما حكت هنا هبة كانت تلعب بالمشهد اللي هي بلد تاني مش موجودة أخذتها إما ودتها ووصلتها وجبتها ودعمت. وكمان ليان أنا من هي صغيرة كنت أشوف أبوها يجي يأخذها عنا بساحة المدرسة بالملعب. يعني في مرة كان تطوع الأبو إنه كل البنات اللي بالمدرسة بحييه عن جد بارك الله فيه إنه بعد الظهر نهار خميس ينزل يعملهن مباريات بساحة المدرسة. ها مش إشي مفهوم ضمن ولا متعارف عليه بين الآباء. مجرد مثلا ما حكينا إنه بدنا نطلع على راديو الشمس تشجعوا وانبسطوا وكانوا عن جد حابين يجوا بس أجاهن طارق فما مش يرافقونا.
1: ليان كرة القدم بحاجة لمهارات لمهارة لسرعة لركض لكل هيدي التفاصيل. كيف تتعامل مع هيدي المهارات؟ يعني بتتمرني كتير؟ كيف يومياتك؟ وقديش هيدا الشيء كمان عم بياخد من وقت دروسك يعني؟ ولا انه عم تعرفي تنظمي وقتك اكثر واكثر؟
2: يعني بعرف انظم بس مرات بيكون في اهمال بس يعني برجع عادي. ويعني من ناحيه مهارات كتير بشتغل حالي ويعني بدك سرعه وبدك قوه وبدك كل شيء عشان تكوني التوب بالملعب. بس
1: كل يوم تركضي؟ كل يوم تتمرني؟ كل يوم يوميا؟ وهبة
2: الأسبوع مرتين في عنا تمارين بالريني والصدف ما يكون في تمارين بالمنتخب إسرائيل بتل أبيب بس الأكثر مع الريني لأنه قريب يعني
1: حلو طبعا. وهبة كمان نفس الشيء كمان بتتمرني؟
3: طبعا أكيد
1: دايما كل يوم يوميا
3: لازم.
1: كيف بتوازني ما بين الرياضة وما بين موهبتك وشغفك لكرة القدم وما بين عن جد يعني ما بين الدراسة والامتحانات والتحصيل الدراسي لأنه كمان هيدا جزء مهم يعني لا يقل أهمية كمان عن موهبتنا؟
3: هي زي ما قالت ليان كمان عن جد إنه إحنا في بيننا إهمال كتير إنه يعني منقدرش نساوي إنه عنا فريق فوتبول وعنا دراسي إسا يعني كتير صعب إنه نوازن بين الشغلتين مع بعض مرات بنهمل بياب هاي الشغلة ياب هاي الشغلة فإحنا لازم يعني نقدر هون نعمل توازن عشان يكون عنا بين الطرفين إشي منيح.
1: والمدرسة أخذي هيدا الشيء بعين الاعتبار إيمان
0: لحد إسا إحنا بالمدرسة
1: بتساعد شوي بهيدا الموضوع يعني كمان انك تاخدي كمان بعين الاعتبار شيء كمان ايجابي يعني اذا انت بتشوفي اليوم الطالبات بصف سادس اليوم عم يعكسولنا عن جد شخصية قيادية يعني فعلا وبيمتلكوا موهبة وشغف واضح عليهم هذا الشيء.
0: خليني اكون صريحة معاكي للأمانة ليان وهبة عندهم شغف كتير كتير كتير عالي وعندهم إرادة أقوى من قوية وعندهم مسؤولية فكون هدول الأشياء مجتمعات مع بعض احنا كمان كمدرسة غير على انه بك على عاتقنا واجب انه نشجعهن ونشجع موهبتهن كمان زي ما كلها ناخذ بعين الاعتبار لو ما فيش عندهن مسؤوليه وما فيش عندهن اراده وما عندهن طاقات وقدرات ذهنيه وعقليه عاليه ما كنا كمان احنا دعمناهن زي ما حكوا هن مسمينه اهمال بس احنا للامانه بناخذ بعين الاعتبار النهار اللي بيكون في عندهن تقصير معين بشغله معينه بدرس معين بامتحان معين احنا بنحكي معاهن بشكل شخصي محادثه بسيطه معلمتي بكره بتكون كونوا حاضرين وبالفعل ولا مرة كانوا إلا على قد الثقة والمسؤولية ويكونوا حاضرين. واللي معجبني مع أني أنا مش مسميته تقصيد شجعهم يعني على الإهمال لأنه هو مش إهمال يعني زي ما حكوا مرات بكونوا التدريب بكون مثلا ليان عندها التدريب لمسافات بعيدة المشوار المتعب لحاله مشوار متعب اللي بخليها تتوانى إنها مثلا ما تلتزمش بأداء مهامها المدرسية كما يجب فبناخد بعين الاعتبار هالأمر بس كونها إنها عندها مسؤولية وبترجع عن الخطة كثير كثير بيشجع.
1: كنت بتتوقعي ليان توصلي لهيدا المرحلة الاحترافية بسن صغير هالقد؟
2: أنا ما كنتش متوقع بهذا السن بس كنت متوقع أن رح أوصل بس مش بهذا السن.
1: واو حلو
0: هاي الإرادة القوية
1: طبعا
0: قبل نفسك بتعطينا.
1: طيب كيف كانت يعني مرأة

0: مرقتي اختبارات ليان، احكي لي شوي عن أجواء الاختبارات، كيف كانت؟ شعرتي بالخوف مع المنافسات الفتيات الأخريات، خاصة أنه هني أكبر منك؟
1: آه كنت هيك أول تمرين بتل أبيب، سهلني كلهن يهود يعني اللغة
0: آه.
1: إسا يعني أول إشي كنت شوي متوترة، بعدين خلص يعني عادي تعودت ونجحت.
0: حلو. هبة كمان بدي أسمع منك اليوم، شو بتقولي لكل البنات اللي بيجي لكم اليوم عن جد؟ لأنه بتعرفوا يمكن بعد كرة القدم هيك مش كتير فتيات عم نشوفها بكرة القدم، يمكن عم نشوف كرة سلة آه مزبوط، ولكن كرة قدم بعد شوي الموضوع مش كتير واضح. شو كنت بتقولي اليوم لكل الفتيات اللي عم يسمعونا وحابين عن جد، بس في عندهم هيك يمكن خوف، يمكن قلق معين، يمكن منهم قادرين يخطوا هاي الخطوة، شو كنت بتقولي له؟
2: يمكن البنات اللي مثلا بيحبوا يلعبوا فوتبول بس هن انه خايفات انه من هاي الشغلة يمكن انه فيش حدا منه مهتم لهن انه عادي الفوتبول بس انه معتبرينه بس للأولاد، انه ما حدا انه مقدرهن انه هن حابات يلعب فوتبول إسا يعني هيك. ولازم انه يعني كل واحد لازم تلعب فوتبول اكيد لازم يكون عندها عائلة انه يعني تشجعها على هذا الاشي.
0: اهلك دايما بيرفقوكي للتمارين هبة؟
2: انا لا مش دايما.
0: مش دايما. بس شو بتشعري لما بيكون موجودين معك الاهل خلال التمرين؟ هذا بيعطيكي هيك قوة كمان.
2: بيعطوني انه بيشجعوني معها فانا بتحمس اكتر، بس انه اقوي حالي بالتمرين وباللعب كمان مش بس بالتمرين.
0: حلو. وليان كمان
1: نفس الاشي،
0: اهلك بيرفقوكي دايما بما انه بيك كمان هو مدرب، ما هيك اللي فهمته منك صحيح؟
1: بحس بقوة بس أبوي يكون معاي يعني وخلاص بيكون ثقة عالية.
0: واو حلو رائع جدا. يعني الأهل كيف ذكرنا إيمان إنه الأهل لهم دور كتير كبير، هني فعلا إن كان الأهل وإن كان المدرسة هني يعتبروا بيئة حاضنة وداعمة أيضا لكل المسيرة اللي بيمر.
3: علينا نتخرف بشكل صادق جدا، المدرسة داعمة من الدرجة الأولى،
0: واضح أساسا لمجرد وجودك معهم هون اليوم كمان هيدا بيقول كتير.
3: أممنا وبارك الله فيكم. يعني أنا من هون من على هالمنبر بشكر راديو الشمس وبشكر إدارة المدرسة اللي أتاحوا الفرصة، ما لحقتش أحكي للمديرة عنا هيك حابة انطلقوا. كمان بحييها من هالمنبر. وأنا بدوري كمربية بحكي للأهالي كافة، لكل أهالي المجتمع عنا، ولا ممكن حدا يوصل، نادرا ما بوصل حدا إذا بكونش فيه دعم كامل متكامل من الأهل. وأنا للأمانة بشوف بهدول الطالبات الأهل عندي هني كتير كتير كتير دعم، إذا أنت لمستي عندهم شخصية قوية، ثقة عالية، بتقدروا، الشغف عالي، ما أجا من فراغ. حتى لو كان أنا دوري احتواء ودعم
0: صحيح.
3: لو الإشي مش مسؤول من قلب البيت داخل البيت ما كنا منوصل لأي محل. وعن جد أنا لما سألت ليان وين بتشوفي حالك أو كنت متخيلي حالك توصل، من لما كانت بصف الأول وإحنا منشوف فيها لمستقبل إن شاء الله إذا ضلت على نفس الإرادة والتصميم والدعم بتوصل لمحل كتير منيح. وكمان هبة إذا أنت منتبه كده هي شخصيتها قوية وهدف واضح عندهن، يعني رغم إنه صغر سنين بس بتشوفي إنه البنات عندهن هدف، واللي عنده هدف بوصل.
0: دائما في حدا في شخصيات هيك بتكون قدوة أو مثال لنا هيك منحب إنه نحتذي به. مين الشخصيات بملاعب كرة القدم اليوم المحلية والعالمية كمان اللي هيك هن عن جد قدوة لكم وحابين توصلوا لهونيك لهديك المراحل؟
1: بيجيش حدا عبالي بس انه اذا بدي اخد حدا قدوة مش لعيبة بدي اخد ابوي.
0: واو
3: حلو.
0: وهبة
2: انا طبعا عشان يعني بلعب على الجول اكيد بدي اخد يعني لعيبة بلعبوا على الجول، فأنا يعني بختار الناس اللي بوصلوا لمحلات إنه مثلاً كل اللي بيلعب فوتبول بالأول كانوا من الحارات من الساحات يلعبوا بعدين وصلوا للعالمية.
0: برافو.
2: عشان كان هيك بدي حلمي يكون ويعني لازم إحنا نقوي حالنا عشان نوصل للمحلات العالية مثل هيك.
0: برافو. جاي المونديال هلأ كمان شوي. دايماً كتير بتكونوا هيك متحمسين للمونديال وأجواء المونديال.
1: دايماً.
0: حلو. أوكي أنا كتير بدي أشكركم أول شيء لتواجدكم معنا براديو الشمس، وأنا جدا يعني هيك بدي كيف بقوله بشد على إيديكم وبهنيكم وبهني أهليكم فيكم عن جد ومدرستكم كمان فيكم، قديش أنتوا فخر لمجتمعنا وفخر لبناتنا. وبدي أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح وإن شاء الله بتوصلوا للعالمية، وأكيد نحن دايما مع

0: معكم منشجعكم ومنرافقكم وبكل شيء انتم كمان هيك بتحبوا انه هيك كمان نكون معكم فيه. نحن موجودين دائما بإذاعة الشمس. كلمه اخيره لإلك هيك كمان وللطالبات اذا بحبوا كمان يقولوا شيء مع الإيمان شهادة، شو بتحب تقولي لهم اليوم هيك وجها لوجه قدامك؟ كمان
1: بحب اوجه لهم تحيه، عادة أنه وجه تحية بحب أشوفهم بمحل هني راضيات ومبسوطات فيه، محققات ذاتهم بكل مجالات الحياة مش بس بالموهبة. وخدوها مني معلمتي، خلينا نقول حلقة، كل بني آدم عنده مسؤولية وإرادة بوصل، والدنيا إلكو اسعوا في مناكبها. وكل الاحترام والشكر لكم على الاستضافة وعلى إتاحة المجال إنكم تسمعوا صوات حلوة طبعاً. من مجتمعنا ومن صبايانا الحلوات،
0: هيدا فخر لإلنا. ليان شو بتحب تقولي، توجهي كلمة ممكن للماما للبابا للمدرسة لأي حدا كمان بتحبت؟
2: أوجه لهب علي الريني بالذات لمدرباتنا يارا عواود وتيجان خميسي، يعني الشكر اللي عطونا اياه هذا خلص. انا بس هيك بدي يعني احس انه في حدا معي.
0: الدعم اللي عطوك اياه حلو هيك بيعطيكي قوه بيقويكي اكثر.
2: كمان لمدرستنا وانه كيف دائما مهتمين ودائما انه خلص بعطوك انه انت مسموح لك. وكمان بحب
1: مسموح
2: اشكر
1: مسؤوليه
0: طبعا
2: بشكر سيدي.
0: سيديك واو
2: سيدي من أنا وصغيرة. عمي لعيب فوتبول، كنت دايما أروح أحضر له مباريات. وسيدي حكالي أنت رح توصل لهذا المحل، والحمد لله فضل ربنا وصلت.
0: واو نوجه لهم تحية حلوة. وهبة شو بدك تقولي لمين؟ بدك تقولي شكرا على الدعم، شكرا على المرافقة، شكرا على وجودكم بحياتي.
3: أنا بشكر الكل، يعني كل الناس اللي دعموني من أهل لمعلمات لأولاد صفي لمدرباتنا طبعا زي ما قالت ليان. يعني بشكر كل اللي وقفوا معي وحكولي إنه أنت بتقدر، أنت بس اعمل وأنت رح توصل لهذا المحل.
0: واو ما أرباك، شكرا لكل عن جد. هيك كان طريق لإلكم هيك ومسار داعم وآمن أيضا لإلكم. شكرا كتير لإلك المعلمة إيمان شهادي حبيب الله، مربية ومرشدة أسرية، طالباتنا الرائعات هبة زكريا زعبي وليان إبراهيم شربيني. شكرا لكم وانتو فخر لنا، وبالتوفيق وبالنجاح ونحن دايما معكم. شكرا جزيلا. ونحن لهون هيك منوصل أيضا لنهاية لقائنا لليوم. بطبيعة الحال بيت العيلة وصل لنهاية. رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أداة هذا البرنامج، إيهاب عويس رفقنا بالكنترول والهندسة الإزائية. نحن من لكم أنا بقلكم باي باي. بكرة أكيد بيت العيلة رح يكون مع الزميل إيال حديد، وبرجع وبلتقي فيكم كمان يوم الأربعاء عن جديد. أنا رانيا العالم، من الألكون أجمل تحية، باي باي.

0: حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم
1: يا باترون يا باترون، انت أحسن اختيار
2: يا دخولية بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
3: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
0: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراحة وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى أسف هروفي فيما وصفت حالته بالخطيرة. وأعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث تعود إلى ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر. وفي حادثة أخرى، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل السيدة رنين العبيد في مدينة الرمل صباح اليوم. ووفق الشرطة فإن المشتبه به هو زوج الضحية. وكانت الشرطة قد صنفت حادثة إطلاق النار على أنها عملية ذات خلفية قومية قبل أن تعود، وتؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حدث جنائي. وفي التفاصيل، أصيبت ثلاث نساء بجراحة متفاوتة

0: بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرمل صباح اليوم قبل أن يتم لاحقاً الإعلان عن وفاة إحداهن. وأشارت تقارير إلى أن امرأة رابعة من المجتمع اليهودي أصيبت بشظايا رصاص طائش ووصفت حالتها بالطفيفة ولا صلة لها بالحادث. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بإصابات وصفت بالطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ 4 عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان منذ صباح اليوم. أفادت الوكالة اللبنانية بارتقاء 4 مواطنين، كما أوردت أن مسعفين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية أصيبوا إثر غارة إسرائيلية على بلدة تول أثناء قيامهم بأعمال الإغاثة. وفي وقت سابق من اليوم أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذير إخلاء لسكان عدد من القرى في جنوب لبنان تمهيدا لمهاجمتها. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا للمجلس الأمني المصغر ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. هذا ومن المقرر أن تنتهي شهادة نتنياهو في قضايا الفساد المعروفة بملفات الألف في وقت أبكر من الموعد المقرر لأسباب أمنية وسياسية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود أن عناصر من حرس الحدود أطلقوا النار على شاب فلسطيني مسلح في مخيم قلنديا بعد أن ترجل من مركبة وبادر بحسب البيان إلى إطلاق النار باتجاه القوات باستخدام سلاح طويل لدى دخولها إلى البلدة. وأضاف البيان أنه لم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وأشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء الصيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 27، الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 30، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق تماما بعد الواحدة ظهرا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن عبر الموجات 91.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية. ونبدأ في الميل.

لف الأول نذهب إلى مدينة شفا عمر. بداية، اعتداء على سيارات معلمي المدرسة الثانوية التكنولوجية في المدينة.

0: ونذهب إلى شفا عمر وينضم إلي من هناك الزميل الصحفي زايد خنافس. مرحبا زايد.
1: مرحبا أختي.
0: إذن اعتداء على سيارات معلمي المدرسة الثانوية في المدينة، هذا ليس الاعتداء الأول. زايد أنا لا أسمعك، هل يمكنك أن تحسن مكانك؟ سنعود الاتصال بالزميل الصحفي زايد خنافس من شفا عمر مرة أخرى. القضية هي اعتداء على السيارات لمعلمي المدرسة الثانوية التكنولوجية في المدينة، نحاول استيضاح بعض التفاصيل، من المعتدي ولماذا يتكرر هذا الاعتداء أيضا؟ هذه ليست هي المرة الأولى، وأين الشرطة؟

0: إذن الصحفي زايد خنيفس مرة أخرى ينضم إلينا. مرحبا زايد.
1: مرحبا أختي.
0: نعم الآن أنا أسمعك بشكل ممتاز. ما تفاصيل الاعتداء على سيارات المعلمين في المدرسة الثانوية التكنولوجية؟
1: أختي يعني في يعني إحنا نتحدث عن المنطقة الغربية من شامير، يعني فعلا قبل كمان عدة أشهر عمال يعني بيحطوا سياراتهم بمنطقة الناعمة وتعرضت لنفس يعني تحطيم زجاج نوافذ السيارات. واليوم يعني ليس بعيد عن نفس المنطقة مدرسة التكنولوجية الثانوية البلدية كذلك تعرضت سيارات المعلمين والمعلمات لتحطيم نوافذ السيارتين. يعني أنا كنت هناك تواجدت قبل قليل وخرجت، يعني هناك بس يعني ملاحظات. أولا يعني مرت أكثر من ساعة ساعة ونص الشرطة مع إبلاغها لم تصل إلى المكان.
0: نعم حتى الآن
1: للأسف حتى الآن. اثنين يعني الموضوع كما يبدو يعني هناك يعني حديث، خلينا نقول يعني حديث بأن هناك كما يبدو شاب يعني يعاني من أزمة نفسية معينة، وكما يبدو يتكرر هذا الموضوع في عدة مناطق في شفا عمر. والسؤال يعني أين الشرطة وأين العائلة وأين طبعا الجهات يعني اللي يجب أن تعالج إذا فعلا يعني هذا الشخص يعني يمر من محلات التجارية ويقوم بالتحطيم. لماذا هذا يجب علاج هذا الموضوع. وهناك يعني من يذكر الاسم كذلك، يعني ذكروا قدامنا انه هذا الشخص تكرر يعني تكثير وتحطيم سيارات في مناطق تجارية في شفا عمر، واليوم طبعا مدارس مدرسة تكنولوجية. للأسف كمان موضوع إنه يعني مدرسة يعني بدون يعني سيارات في في في شوارع في
0: بدون
1: حتى حي ثاني قريب مقابل المدرسة، يعني المدرسة لا يوجد فيها موقف سيارات. هذه كذلك يعني مشكلة، وهناك إمكانية للبلدية أن تقوم بترتيب موقف سيارات لهذه المدرسة.
0: نعم.
1: وكل مدارس طبعا شفا عمر. هذا هو الموضوع، يعني كما يبدو الموضوع الحديث عن شاب يعاني كما يبدو من
0: هل هو طالب في المدرسة؟
1: لا هو يمر يعني لا هو يعني مش طالب مدرسة.
0: نعم
1: هو يمر من أمام المدرسة والمحلات التجارية وطبعا يعاني من أزمة نفسية، وهذا هو الحديث المعروف في شفا عمر عن هذا الشخص يعني.

0: نتأمل طبعا معالجة الموضوع طبعا بالطرق يعني بطرق القانونية،
1: نعم بطرق تربوية أيضا تربوية ربما، نعم واحتواء نعم هذه الحالة نعم عند الشاب، نعم أنت تقول أنه
0: يعني
1: يعاني
0: هو ليس يعني مهم جدا، هو ليس من طالب من المدرسة،
1: نعم
0: وهو شخص يعني معروف كما يبدو يعاني من أزمة نفسية.
1: إذن هذه هي صورة الحال في مدينة شفا عمر بعد الاعتداء على سيارات معلمي المدرسة الثانوية التكنولوجية. الزميل الصحفي زايد خنيفس كنت معنا من شفا عمر، شكرا جزيلا.
0: تحياتي.
1: تحياتي.
0: شكرا.
1: تحياتي. الآن إلى ملف آخر، يعني نوع عنف من نوع آخر. عشرات المحامين من مدينة حيفا ومنطقة الشمال نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مجمع الدوائر الحكومية في المدينة احتجاجا على تصاعد أعمال العنف الموجهة ضد المحامين خلال الفترة الأخيرة. المحامي مطلق بدران هو أحد المحامين الذين تواجدوا في الوقفة وأيضا يعني تولى دفاع عن قضايا جنائية خطيرة، تواجد هناك. مساء الخير مطلق.
2: سلام سلام، يا هلا أهلا وسهلا.
1: إذن ما أهمية هذه الوقفة، وهل يعني كان هناك حضور كبير للمحامين؟
2: أول إشي كان أمل أن يكون أكثر محاميين بعد بهاي المظاهرة،
1: نعم.
2: بس أنا بتأمل أنه هذا الإشي، وبآمن حتى كمان مش بس بتأمل أنه هذا الإشي كان مساعد، لأنه أنا حكيت بهاي المظاهرة أنه مجرد أنه الوزير بن غفير اللي هو اليوم عضو كنيسة اللي كان محامي بيوم من الأيام، حسب رأيي إذا هو اليوم عنده حسنوت وعنده دفاع كونه عضو كنيسة، كمان إحنا كمحاميين بيطلع لنا إنه يكون في عنا دفاع، ولما بتصير شغلة زي اللي صارت مع التراكليت اللي كان انضرب وكسروا له وجهه، هذا الإشي بقول إنه لازم يتحقق. كيف لازم؟ لازم أعضاء الكنيسة يسنوا قانون خصوصا للمحاميين وللدكاترة، وإحنا عم نسمع كثير ومنشوف كثير شو عم بيصير. بالآخر هذا مجالنا اللي إحنا بنشتغل فيه يوم يوم، إحنا مش أي حدا اللي ممكن يصير معه شغلة وبعدين خلص بننسى، لا إحنا كل يوم عندنا زباين وكل يوم بنشتغل بهاي القضايا، وهذا الإشي بيأثر علينا بشكل جدا صعب. فعشان هيك أنا رسالتي كانت إنه مثل ما الوزير بن غفير كمان مرة هو محامي وأغلب أعضاء الكنيسة محاميين،
1: نعم.
2: فهذا الإشي بقول إنه لا، لازم يكون في سن قوانين والحكام تهتم لهاي الأمور كمان، وشرطة إسرائيل لازم كمان تعطي أهمية قصوى لهيك أمور، وكل بني آدم بتجرأ حتى بتهديد إنه يتوجه لمحامي لازم يعاقب.
1: هي المشكلة الآن
2: يعني بأسرع ما يمكن،
1: هي المشكلة بالفعل بأنه كل هذه التهديدات وحوادث العنف يعني باتت لا تقتصر فقط على المحامين والأطباء، وإنما يعني بشكل جارف يعني أصابت كل أصحاب المهن في مجتمعنا. السؤال أيضا مطلق، هل شارك أيضا محامون من الوسط اليهودي، كون
2: طبعاً
1: معظم
2: طبعاً
1: الحوادث كانت في مجتمعنا؟
2: لواء الشمال محمد نعامة وسادي سروجي بحيفا، والمحامية تامي أولمان، ناس اللي عندها، وكمان كان رئيس أحمد ذباح بدير الأسد، كل هاي الناس ناس إلها قدرتها إنها تأثر،
1: نعم.
2: على مستوى دولي، نعم. ففي مجال إنه إحنا نأثر، وأنا بآمن إنه رح نأثر، وهذا صوت مكان اليوم هو بس بداية.
1: وماذا بعد هذه الوقفة؟ هل قمتم بإبرام مكتوب لربما للشرطة لوزير الأمن القومي؟
2: أكيد 100%، مش واحد واثنين، كل واحد بهمه هذا الإشي اتوجه لأعضاء الكنيسة وحكينا بهذا الموضوع، فيش عليها جدال هاي الشغلة بالمرة.
1: نعم، وهل يعني تنوون تصعيد هذا النضال أو هل لديكم خطة لنشاطات قادمة؟
2: ما هو حسب إحنا شو إحنا

0: مطلب على الأقل في بداية يعني افتتاح الدورة الصيفية في الكنيسة، وهذا جزء من عملنا البرلماني والضغط السياسي اللي بنشكله من خلال الدورة الحالية وفي الكنيسة كمان. المهم الآن في هذا السياق أنه كل جسم في الدولة يقوم بواجبه تجاه هذه المطالب. مش ممكن يعني نتقبل موضوع مهاجمة المحامي صالح أسدي في بير السبع، نعم، ومقتل الشاب أحمد النعامي، ولا حسيب ولا رقيب في المؤسسات الإسرائيلية.
1: لكن,
0: نعم
1: لكن يعني أستاذ وليد، كان هناك قبل 20 عاما يعني قرارات لجنة أور التي أيضا قالت بأن الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعدائية تجاه المواطنين العرب، لا تتعامل معهم على المستوى المدني، إنما يعني تتعامل معهم يعني كأنهم أعداء. الآن أي قرارات جديدة ستخرج عن لجنة تحقيق برلمانية جديدة؟ ما الذي سيختلف؟
0: أولا نحن نريد أن توافق الكنيسة على هذا المقترح. ليس بالسهل أن توافق حكومة على نتنياهو على هذا المقترح، ويعني تقريبا شبه يعني مؤكد أنه بنغفير سيعترض على هذا الطلب. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نتحدث فيها، خصوصا بعد أحداث أكتوبر من العام 2000 وكل ما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق بعدات أور، لجنة أور. ولكن المهم أن نضع كل هذه المطالب وكل هذه التقارير وكل هذه التوجهات على طاولة الحكومة وطاولة الكنيسة، وفي أي فرصة قادمة نستطيع أن نقدمها من جديد. لابد أن تنظر الحكومة بشكل آخر، لا يمكن القبول بهذا الواقع. نحن نتقدم الآن أمامنا مرحلة، أيضا مرحلة مفصلية في الفترة المقبلة بما يتعلق بموضوع الانتخابات، وأنا أتوقع أن يكون موضوع العنف والجريمة على رأس يعني سلم أولوياتنا. هذا سيكون، لكن المهم عدا عن متابعة هذا الملف، ماذا حدث؟ أيضا لا يمكن إطلاق النار بهذه الصورة على الناس.
1: هناك استسهال بالفعل. الآن السؤال يعني، وإن أخذنا بالحسبان سيناريو رفض الكنيسة لإقامة هكذا لجنة، ما الذي تنوون فعله؟
0: هناك تحرك سياسي، هناك تحرك أيضا على مستوى الأطر الشعبية، على مستوى لجنة المتابعة، وأيضا السلطات المحلية العربية، وأيضا على مستوى البلديات، مثل الموضوع اللي تحركوا فيه الشباب اليوم أمام قبالة محكمة الصلح في بير السبع، وأيضا على مستوى مدينة طلعت بما يتعلق بمقتل الشاب أحمد النعامي. هذه القضايا موجودة تطرح بشكل مستمر، ولكن نحن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل هذه الجهات. كل هذه الرسائل وهذه التوجهات نقوم بإرسالها أيضا لكل نواب الكنيسة، على أساس أن يعرفوا أن هناك إخفاق كبير ومتعمد من قبل الشرطة في متابعة كل هذه الملفات، وأيضا التستر. يعني رواية الشرطة أنه شكل خطرا على حياة الشرطة أو على عناصر الشرطة، هذه رواية جاهزة،
1: هي رواية كلاسيكية يعني بتنا، نعم، وتعودنا عليها، وأي حدا بتابع كان ممكن يعني يرويها قبل أن تصدر الشرطة
0: أنا بيانها. أريد أن أقول فقط في هذا الجانب نقطة مهمة. ربما يكون هناك فرصة للعرب مستقبلا في الجانب السياسي، ونحن نريد أن نكون في موقع نؤثر فيه سياسيا، وكل ما حدث وكل إخفاق كان لأجهزة الشرطة فيما يتعلق بالمواطنين العرب سيكون على الطاولة في المرحلة المقبلة. هذا سيكون إن شاء الله.
1: بسؤال أخير أستاذ وليد، هل تنوون تدويل هذه القضية، أم أنه يعني قانونيا يعني لا يمكن التحرك بهذا الاتجاه، أو أنه لا يجدي نفعا المقصود؟
0: ممكن نتحرك بهذا الاتجاه، ونحن يعني في مؤتمر خلال الأيام الأخيرة كنا شاركنا في مؤتمر دولي وطرحنا هذه القضية وقضايا أخرى تتعلق بها المجتمع العربي، ونطرح دائما هذه القضية باستمرار، ونحاول أيضا يعني إثارة هذه القضية بشكل كبير جدا. بما معنى أن إذا حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية فشلت في حماية المجتمع العربي، فقد يكون هناك مقترح مستقبلي نطلب حماية دولية من منظمات، من مؤسسات أخرى.
1: هذا الشعار رفع وإن كان يعني بدافع السخرية قبل عدة سنوات، جبولنا اليو إن يحمونا، يعني قبل سنوات في شي مظاهرة يعني مناهضة للعنف والجريمة. نحن سنتابع هذا الملف. النائب وليد الهواشلي عن القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.

0: إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملي بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازورو ناعم ال 10 كيلو بس ب 40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور.

هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: سنة أورا والتمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: إيجا العيد وعيدنا
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
4: ذبح
3: أحلى شروي زبطنا
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90. ومشروب ليموناد بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: إيجا العيد وعيدنا
4: ذبح
3: بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا ذبح أحلى شروي زبطنا
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شكل 90 للكيلو. نعم ب 74 شكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
8: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء

0: من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا يبقى احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت دوره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90 رز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
0: إيجا العيد وعيدنا

شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.

0: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
1: ريو كافي،
2: صحصح دايما
1: وانت عيش.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: إيجا العيد وعيدنا.

شروت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل.

روتين للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: إيجا العيد وعيدنا.
4: إيجا العيد وعيدنا.
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
3: إيجا العيد وعيدنا.
4: إيجا العيد وعيدنا.
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90. زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90. أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90. وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبني؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبني. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بجراحة وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى أسف هاروفي فيما وصفت حالته بالخطيرة. وأعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث تعود إلى ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر. وفي حادثة أخرى أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل السيدة رنين العبيد في مدينة الرمل صباح اليوم. ووفق الشرطة فإن المشتبه به هو زوج الضحية. وكانت الشرطة قد صنفت حادثة إطلاق النار على أنها عملية ذات خلفية قومية قبل أن تعود، وتؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حدث جنائي. وفي التفاصيل، أصيبت ثلاث نساء بجراحة متفاوتة بعد تعرضهن لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرمل صباح اليوم قبل أن يتم لاحقا الإعلان عن وفاة إحداهن. وأشارت تقارير إلى أن امرأة رابعة من المجتمع اليهودي أصيبت بشظايا رصاص طائش ووصفت حالتها بالطفيفة ولا صلة لها بالحادث. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ثلاثة جنود بإصابات وصفت بالطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ أربع عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان منذ صباح اليوم. أفادت الوكالة اللبنانية بارتقاء أربعة مواطنين، كما أوردت أن مسعفين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية أصيبوا إثر غارة إسرائيلية على بلدة تول أثناء قيامهم بأعمال الإغاثة. وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذير إخلاء لسكان عدد من القرى في جنوب لبنان تمهيدا لمهاجمتها. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا للمجلس الأمني المصغر ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. هذا ومن المقرر أن تنتهي شهادة نتنياهو في قضايا الفساد المعروفة بملفات الألف في وقت أبكر من الموعد المقرر لأسباب أمنية وسياسية.

0: أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود أن عناصر من حرس الحدود أطلقوا النار على شاب فلسطيني مسلح في مخيم قلنديا بعد أن ترجل من مركبة وبادر بحسب البيان إلى إطلاق النار باتجاه القوات باستخدام سلاح طويل لدى دخولها إلى البلدة. وأضاف البيان أنه لم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وأشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء الصيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق مع طقس حار نسبيا في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 27، الجليل الأعلى 29، طبرية 33، في الناصرة 29، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 25، النقب 30، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه اسمعوا منيح سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90 مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90 ومشروب ليموناده بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل أرخص سعر على الإطلاق وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور لحقوا حالكو
2: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار
3: يا باترون
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكاكولا طعم الحياة
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
5: الشمس دائما
6: ليل وشعر أبراج وموسيقى برنامج نجوم الليل برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء أنا بستناكم على الموعد أحبكم لو تعرفون كم دوريت زرقاوي
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية

0: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار اكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالك
1: يا باترون، يا باترون انت احسن اختيار
2: يا باترون.
3: على العافية. تعرف وين بيت ابو سمير؟
4: انا اللي بعرف اخوي. شايف اشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشارة التالتة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون اخوي.

0: الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
4: وبأحلى شروي زبطنا
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: إيجا العيد وعيدنا.
4: إيجا العيد وعيدنا.
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
3: إيجا العيد وعيدنا.
4: إيجا العيد وعيدنا.
3: وبأحلى شروي زبطنا.
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شكل 90. ومشروب ليمونادا بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. هذا لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
0: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الثالثة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت الأمني لمناقشة كافة التطورات المتعلقة بتعثر المفاوضات مع إيران والتصعيد في لبنان. في السياق، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المسارات الدبلوماسية مع واشنطن، وذلك مع تعثر مسار المفاوضات بين البلدين. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب أو لا سلم. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده لن تنخرط في حرب مع إيران. يأتي ذلك في وقت نشرت فيه بريطانيا مدمرة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك تحسبا لأي تصعيد مرتقب مع استمرار التوتر في مضيق هرمز. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش أن 1 مروحيات إجلاء جنود جرحى هبطت في جنوب لبنان دون تمكنها من الإقلاع مجددا إثر خلل تقني. هذا وذكرت مصادر مطلعة بأن الجيش يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرار. دبلوماسيا، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت الرئاسة أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. بدورها، أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء عن وقوع 4 ضحايا في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته على بلدات عدة. أصيب

0: فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى أساف هروفي. هذا وأعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث تعود إلى ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر. وفي حادثة أخرى، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل السيدة رنين العبيد في مدينة الرمل صباح اليوم. ووفق الشرطة فإن المشتبه به هو زوج الضحية. في السياق، قالت الشرطة بأنها صنفت حادثة إطلاق النار على أنها عملية ذات خلفية قومية قبل أن تعود الشرطة وتؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن حادث جنائي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية 16، في الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، في النقب 16 درجة مئوية، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: عبد الله.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد، مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: فظيعين
1: بسم الله. يعني عن جد
2: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
1: لا الجمهور اللي

0: اجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجا العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعه يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: شو بتفضلوا قرض حتى 40000 شيكل بدون فائده ولا منحه بقيمه 1500 شيكل نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عده امتيازات وكمان في خدمه بتخلي معاملاتكو مريحه اكثر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمه الهاتفيه متوفره 24 ساعه باليوم للانضمام اتصلوا على نجمه 5522 او ادخلوا الى موقع لومي لومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لتلبيه شروط الاستحقاق المفصله في موقع لومي عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات الفات قانونيه خاضع لشروط الخدمه
0: اجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجا العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: دخولي بس ب 25 شيكل
0: بيبي شارك عرابي يطلق حمله دخولي بس ب 25 شيكل الحمله حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا باجمل الاجواء في بيبي شارك اهلا وسهلا أحلى.

0: تكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.

0: كوت.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عش.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، من اللي أملك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: ثروات عيد الاضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. الرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90، الرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. ثروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: شلخت سيفعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حق
2: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار يا باترون.
0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم واحد على واحد من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك. إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.

0: ثروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعه يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحمله. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الرابعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. توت صافرات الإنذار في منطقة الكرمل تحديدا في مدينة عتليت، وذلك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ أرض جو أطلق تجاه طائرة تابعة لسلاح الجو كانت تعمل في جنوب لبنان وفق بيان الجيش الإسرائيلي. في السياق، أعلن الجيش عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش أن أحد مروحيات إجلاء جنود جرحى هبطت في جنوب لبنان دون تمكنها من الإقلاع مجددا إثر خلل تقني. وذكرت مصادر مطلعة بأن الجيش يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرارات. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت الرئاسة أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. بدورها، أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء عن وقوع 4 ضحايا في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته على بلدات عدة. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت الأمني لمناقشة كافة التطورات المتعلقة بتعثر المفاوضات مع إيران والتصعيد في لبنان. في السياق، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المسارات الدبلوماسية مع واشنطن، وذلك مع تعثر مسار المفاوضات بين البلدين. بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب أو لا سلم. في السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده لن تنخرط في حرب مع إيران. يأتي ذلك في وقت نشرت فيه بريطانيا مدمرة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك لتحسبا لأي تصعيد مرتقب مع استمرار التوتر في مضيق هرمز. دعا رئيس المعارضة وحزب يش عتيد يائير لابيد إلى حل الكنيسة الأسبوع المقبل والتوجه إلى الانتخابات. جاءت تصريحات لابيد مع افتتاح الكنيسة الدورة الصيفية الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة تحديات سياسية وانتخابية داخل معسكر اليمين تتعلق بمصير الأحزاب الحليفة وقانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى الخلافات داخل حزب الليكود حول تشكيل القائمة الانتخابية المقبلة. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الليد. وأفاد طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى أساف هروفي. وأعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث تعود إلى ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، النقب 16، في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

المستشار وإياكم حتى نهاية هذه الساعة. الأستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج من غرفة التحرير، وإلى جانبي عدي ياسين. 046-10-101 هذا هو الرقم الذي بحوزتنا. لدينا أحيانا بعض الردود بالنسبة لقضايا كنا قد طرحناها، بالإضافة إلى الملفات الجديدة التي أرسلتموها لنا، وبإمكانكم الآن وفي غضون بث البرنامج الاتصال بنا إلى 046-10-101 ونحن على أتم الاستعداد لخدمتكم.

كنا قد تناولنا قضية الشاب المتزوج لبلغاريا والذي منعت الدولة من خلال دائرة السكن والهجرة

عودة هذه الامرأة إلى البلاد، وطبعا طلب مننا من خلال الـ SOS أن نتدخل وأن نسهم بمساعدته بهذه القضية، ولكنه لا يرد الآن. أود بأن أشير إلى كل من استمع إلى هذه المقابلة وله علاقة بهذا الشاب أن يتصل بنا على التو لكي نبشر له لربما بشرى معينة.

إذن القضية المرتبطة بهذا الشاب المتزوج لامرأة من بلغاريا والتي لا تعود إلى البلاد لأنه بناء على أقواله خرجت في أيام الحرب، وطبعا اتضح لنا فيما بعد بأنها تركت البلاد ما قبل اندلاع الحرب في هذه المنطقة، الأمر الذي لا يمكنها من التصنيف من خلال أولئك الذين بإمكانهم العودة إلى البلاد، بمعنى أنه يعني القضية ليست بالدقة كما هو ذكر، وإنما هي تركت البلاد ما قبل الحرب، ولكن نحن بتدخلنا إلى سلطة السكن والهجرة طلبنا معاملة حسنة، لأن الأمر مرتبط رغم كل ذلك باندلاع الحرب مرة تلو الأخرى مرتين في فترتين متتاليتين، وطلبنا طبعا العفو عنه بالنسبة لهذه الفترة من الزمان، بسموها سنون، فترة تجميد أو فترة انتظار، ونحن طبعا أخذنا هذا الوعد من قبل مسؤولة كبيرة في دائرة الهجرة والسكن بأنها ستدرج أحقية هذه المرأة بالعودة إلى البلاد رغم أنها تركت البلاد ما قبل الحرب وليس في خضم الحرب وفي زخم هذه الحرب. بالإضافة إلى ذلك طبعا نحن سنتابع هذه القضية حتى الرمق الأخير لكي تعود هذه الامرأة مع زوجها إلى البلاد، ولكن نحن نشعر بغبطة وسعادة بأن دائرة السكن والهجرة قد تعاملت معنا برقة بتصنيف عالي وباهتمام بالغ، ونحن طبعا بانتظار هذا الشاب أن ينتظر أن ننتظر الهاتف أو المهاتفة من قبله معنا لكي نستمع إلى رد فعله بالنسبة لهذه القضية. يقول لي أحد الذين يعملون في هذا البرنامج بأن هذا الشاب موجود الآن خارج البلاد، نأمل بإذن تعالى بأن يستمع إلينا وأننا نحن تركنا له بلاغات عديدة من خلال الدقائق الأخيرة، وإن تمت الأمور على ما نرجوه أن تتم فسنأتي بالمقابلة معه، مقابلة الاكتفاء والسعادة.

لم يعني يرد على لساني لغاية الآن بالنسبة لهذه القضية، بأنها بسبب خروجها ما قبل الحرب عليها الانتظار سنة بأكملها حتى تعود إلى البلاد، وهذا الأمر طبعا نود أن نلغيه لكي تعود إلى البلاد ما قبل ذلك، لأنه في نهاية المطاف وفي غضون هذه الأيام أو تلك الأيام اندلعت الحرب، وإن عادت فقد تصل هذه القضية إلى شط الأمان. هل أفلحنا عادي والأستاذ خليل حداد بأن نتبادل أطراف الحديث مع

الشاب الذي توجه إلينا بالنسبة لزوجته من بلغاريا. سلامات، مرحبا. ألو.

0: هلا انا صاحب حظ الان. مرحبا.
1: مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: تمام.
0: شندنا البلاد باكملها طولا وعرضا لكي نلتئم واياك لكي نزف لك البشرة بالنسبه للقضيه اللي طرحتها. ذكرنا بجملتين بالنسبه لهذا الموضوع.
1: اولا شكرا على الجهود، يعني ثانيا كان موضوع لم شمل
0: وطبعا كان في خلاف في وجهات النظر. انت قلت انه طلعتوا لما اندلعت الحرب، ولكن طلعتوا انتوا قبل ما اندلعت الحرب، عشان هيك انتوا ما يعني لم تدرجوا ضمن اطار اولئك الذين لهم احقيه بالعوده الى البلاد. واحنا ادينا الى ان تتدخل شخصيه مرموقه من دائره السكن والهجره لكي تخفف هذا العبء وهذا الاشتراط.
1: صحيح، كان في القليل من سوء التفاهم، خلينا نحكي هيك.
0: وانت وين موجود الان؟
1: انا حاليا يعني موجود خارج البلاد.
0: وبعد ما انك سمعت هاي التفاصيل اللي انا اوردتها مرتين من بداية البرنامج، كيف تشعر؟
1: صراحة يعني اشعر بسعادة كبيرة، بارتياح كبير جدا، وعن جد يعني كتير متشكر للجهود ولكديش يعني ساعدته، وعن جد يعني فرحتوني من كل قلبي.
0: بس بدك توعدني بس تعود إلى البلاد أنت وزوجتك تكونوا معنا على اتصال لكي نستمع إلى صوتك من رحم هذه البلاد المقدسة.
1: طبعا أكيد.
0: يا هلا بيك، شرفتنا على كل حال. يا هلا بيك.
1: شكرا، الشرف لنا، الله يسعدك.
0: بأمان الله.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: بطنه.
1: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبن نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا او محمقه بلوباند 200 جرام الثلاثه ب 12.90 شيكل، ولبن الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
3: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار يا باترون.
1: جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي.

0: الهائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

بعد أن استمعنا إلى الشكر والامتنان من هذا الشخص المحترم بناء على صوته والريذم تبع كلامه، إنسان محترم، وهذه القضية في طريقها إلى الحل وعودة الزوجة البلغارية إلى البلاد مع زوجها، نحن نفتح الباب أمامكم للاتصال بنا الآن، ولكن بإمكانكم أيضا خلال أيام الأسبوع أن تتصلوا بنا على الواتساب 0461101، اتركوا أرقامكم وتفاصيل التفاصيل الشخصية لكم لكي نهتم بكم.

بعد لحظات سنكون مع قضية بالنسبة لنا هي قضية مثيرة. هذه القضية مرتبطة بالغش والخداع، وسيتكلم ويتحدث بهذا الصدد أحد المحامين الذي وصل إلى التفاصيل بالنسبة لهذه القضية. هي قضية باتت شائعة في زخم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسود البلاد. الناس يحصلون على قروض، وأحيانا ينغرون، وأحيانا ينجرفون، وطبعا يتورطون في نهاية المطاف. لا أريد أن أستبق كثيرا، لأن هذه القضية على العتبة، وأنا بانتظار المهاتفة. وهذه أنا من العدي ياسين.

0: إذن نحن نقول سلامات للأستاذ المحامي جميل جبرين.
1: أهلين فيك أستاذ. هلا فيك أستاذ.
0: يا هلا بيك. شرف كبير بأنك ضيف هذا البرنامج، ونريد أن نكشف عورة قضية مرتبطة بأحد الأشخاص الذي تعامل بشكل سيء مع أولئك أصحاب من أصحاب المحدوديات الحركية كما يقولون، والذين وقعوا بالفخ. هل التفاصيل واردة بالحسبان الآن أستاذ جميل؟
1: واردة بالحسبان. أول شكرا أستاذ على اهتمامكم، اهتمامكم غير مفهوم ضمنا في هاي الشريحة. يذكر أنه
0: أود فقط أن ننوه بأننا بحذر كبير يجب ألا نذكر هذا الاسم، اسم طبعًا هذا طبعًا الشخص، وألا نقع بفخ المفاجآت.
1: بالإضافة طبعا
0: نعم، بالإضافة طبعًا إلى ذلك أدعو كل من يستمع إلينا أن يتمعن بكلامك وبتفاصيلك، وإن كان قد وقع في الفخ فنحن العنوان. تفضل أستاذ.
1: صحيح أستاذي. طبعا احنا نحكي عن شريحة من الناس اللي هم باخذوا مخصصات من التأمين الوطني في موضوع سيارات ما يسمى بالفان الشاحنة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

0: اللي عنده مشكلة في التنقل. طبعا التأمين الوطني بيعطي لهذول الناس لهذا القسم من شريحة من الناس، شريحة اللي جدا مستضعفة، بيعطيهم مخصصات اللي على أساس يشتروا سيارات اللي هي معدي لهاي الشريحة من الناس، من ناحية سلم أو من ناحية مصعد اللي بيهيئ هاي السيارة أو الشاحن للنقل. هذول الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، فللأسف الشديد في ناس شافت بهذول الناس طعم وشافت فيهم هدف للاحتيال للأسف الشديد. والإشي بنفهمه من كمية التوجهات اللي احنا حصلنا عليها ومن كمية الناس اللي عملنا بعد البحث، اتضح انه مش نقطة واحدة ولا في مع متوجه واحد، الا اكثر من متوجه اللي خلانا نضوي الضوء الاحمر في هذا الموضوع.
1: وانت وصلتك شكاوى من هذا القبيل لتعالج هذه القضايا؟
0: صحيح طبعا طبعا.
1: نعم.
0: طريقة الاحتيال او طريقة النصب في اللغة العامية بتصير كالتالي: هذا الشخص بتوجه للناس اللي هم بحاجة لهاي المركبات اللي هي معدلة لذوي الاحتياجات الخاصة، بكلهم احنا بنساعدكم في تعبئة النماذج، تمليء النماذج، واحنا بنجيب لكم السيارة ومنهيئها لانها تكون سهلة الاستعمال، وبنحط لها مصعد او ما يسمى معاليد نخيم لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعطيهم كل اللي طبعا. وحسب خبرتنا كمان في قسم من الناس اللي كان في لهم معرفة سابقة مع هذا الشخص وكان عندهم معطينه الامان لأنهم مجربينه بأشياء سابقة، ففجأة المصاري هاي بكلهم اللي بتفوت لهم من التأمين الوطني. طبعا التأمين الوطني حدرت في الموضوع، بودي المخصصات هاي للشخص نفسه، بس الشخص نفسه لما صار في عنده ثقة في الشخص اللي بيشتغل معاه هذا الفرد، فهو بحوله المصاري كليات على أساس أنه يحضر له سيارة جديدة ويعدها من ناحية كل الإمكانيات، المصعد والسلم والهاي، والزلم بيختفي والمصدر هذا المصاري بتروح هباء منثورا. الإشي المقلق أستاذ زهير إنه اللي إحنا حسب الإحصائيات الموجودة عندنا، يعني نتكلم عن أكثر من 10 أشخاص اللي وقعوا بهذا الفخ، وحسب ما كعب بسمع من الناس اللي الموجودين المجموعة موجودة، الشخص هذا محتال بعده بيستمر في نفس العمل. ويعني بجوز يعني أنا بقول للمستمعين إنه اللي في عنده أحسن مستشير ومحامي يفحص الموضوع، يطلع على الموضوع من عن كثب حتى لو كانت لكم تجربة.
1: أود بعض الملاحظات. أولا يعني طبعا يبدو بأنه معلومة واحدة لم ترد على لسانك أستاذ جميل لغاية الآن، وهي بأنه يريد أن يعلن إفلاسه.
0: طبعا
1: هذا واحد. ثانيا كيف التأمين الوطني، المؤسسة التأمين الوطني، أن تحول لهذا الشخص هذه الأموال، هذه المخصصات التي يجب أن تكون مباشرة، أن تحول مباشرة إلى صاحب الحق، صاحب الإعاقة، وبعد ذلك تتم العملية بتحويل هذه الأموال من أجل الحصول على السيارة؟
0: صحيح أستاذ زهير، أنا شرحت أنه المخصصات هاي بتفوت فعلا على صاحب الحق، بس من الثقة الموجودة بين صاحب الحق اللي هو الشخص لبين هذا المصلحة اللي بتحاول تسوق نفسها أنها هي بتعطي إكسسوارات السيارة وبتعطي السيارة نفسها، فالشخص بعد ما يفوت المصاري أو المخصصات من التأمين الوطني هو بيكون بشكل طوعي نقل هاي المصاري.
1: هو نفسه. أوكي ساعتها يعني ما في ملامة على التأمين الوطني،
0: لأنه
1: اعتقدت أنه التأمين الوطني يحول مباشرة هذه الأموال إليه،
0: ولا في ملامة على صاحب الحق لما صاحب الحق هو الشريحة مستضعفة.
1: عليه ملامة صاحب الحق لأنه ساذج. الآن دائما نحن نقول ببرنامج المستشار، نحذر وننذر ونقول افحصوا، لا تقعوا بالشرك، لا تقدموا أعناقكم إلى أولئك الذين يتربصون. يعني كل هاي الشغلات كتير مهمة، يعني في حق معين على الإنسان، لأنه الناس عم تسمع كيف عم بيقعوا بالشرك واحد ولا الثاني.
0: صحيح جدا، بس في هاي الحالة أستاذ زهير يعني هذا الشخص زي ما قلت لك له فترة في هذا المجال، وفي كثير من الناس من الشريحة هاي كان في لهم تجارب نوعا ما جيدة مع هذا الشخص، فصار عندهم ثقة وصار في عندهم معرفة، ومعرفة شخصية. فكمان مرة لم يكن في التوقع أنه يوم من الأيام رح يصير معهم إشي مهم.
1: أنا بدي أنوه أنه إحدى وسائل

0: الوسائل التي يتبناها أولئك أصحاب الغش والخداع بأنهم في البداية يعني يحصلون على المصداقية من خلال إنه هل بيوعدوا فيه بصير، وبعدين لما بتبقى الغنيمة بتكون كبيرة ساعتها بتقع الواقع.
1: بكل قلب العامين لما تيجي الخبطة كبيرة.
0: صحيح.
1: يعني في قسم منهم أحد الموكلة كان في عنده سيارة قديمة اللي هو جاب له إياها، وكان الأمور تمام. لما صار الحادث الفخ قالوا تعال نجدد لك السيارة، نجدد لك سيارة أجدد سنتها. أخذ منه سيارة وأخذ منه كمان الفارق المخصصات الدعم الوطني، عملوا له كمان حظرة أو كمان تحويلي للمخصصات اللي فات إنه على أساس السيارة تحضير السيارة الجديدة.
0: أود أن أسأل سؤال المليون دولار، لماذا الشرطة لم يعني تقبض على المشتبه به؟
1: احنا بنفحص كل المجالات القانونيه الموجوده امامنا، منها توجه للشرطه ومنها لهاي. احنا قدمنا في بلاغات للشرطه، في قسم منهم قسم من الموكلين قدموا، في قسم بعد في قاعدين نفحص الحيثيات. كما قلت انه هذا الشخص فكر انه يعني اذا هو بروح على افلاس او طريقه الافلاس وراح ينفذ من العقوبه، بس هذا عقوبه اللي لها في الدنيا. أول إشي الموضوع القانوني، القانون الإفلاس لما الشخص بيقوم بالتوجه لمساعدة الحكومة المحكمة فعليه أن يكون نظيف اليدين. في هذه الحالة هذا الشخص توجه للمحكمة بعد ما عمل عمليات احتيال على الناس.
0: إذن هو ليس بنظيف اليدين.
1: هو ليس بنظيف اليد، وهي الأشياء مش راح تفوت بالإفلاس. راح نعمل كل جهد موجود عندنا أساس إنه إحنا نقدر نظهر للمحكمة حق موكلينا إنه هاي العملية تمت كعملية احتيال وليس كعملية إدارة مصلحة لبقت بالفشل، إلا عملية احتيال بحت. القانون لا يمكن إنه يعطيه هاي المظلة والحماية تبعت الإفلاس.
0: يعني بمعنى آخر أنت تطالب بعدم المسارقة على طلبه بالإعلان بالإفلاس، لأن هنا نظافة اليدين غير واردة بتاتا باعتبار أن الأمور تكررت مع عدد من أصحاب الحق. على كل أستاذ جميل، يعني أولا يعني ما يثيرني هو بأنك، أنا لا أعرف إن كانت هذه الألية صحيحة، بأنك توجهت إلى برنامج المستشار. يعني هذا شرف كبير بأن أحد المحامين الذين يتعامل بقضية الغش والخداع مثل حضرتك يتوجه إلى برنامج إذاعي من هذا القبيل.
1: أولا أستاذ زهير أنت أبو عادل، طبعا أنت رمز وبرنامجكم ما شاء الله، يعني إحنا منتابعه ومنحضره ونفس الوقت نسمعه. بشكركم على دعمكم لكل المتوجهين ومنهم الشرائح الضعيفة والمستضعفة. احنا بنكون بواجبنا القانوني وانت بتقوم بدور واجب مهم جدا اللي احنا بنثني عليه. بشكركم ومنشد على اياديكم.
0: فقط نضيف استاذ جميل جبرين، الاستاذ المحامي جميل جبرين، باننا نعمل نحن على الصعيد التوعوي، يعني بمعنى أنه لما بنطرح قضية من الشكل بكون في لها أثر إيجابي على الأقل في سلوكيات الناس والحذر والتردد ما قبل التوقيع وتسليم الأعناق. وهذه القضية التوعوية لا تقل أهمية وجولة ونجاعة من أي معاملة أو تعامل مع القضايا التي يتعامل بها برنامج المستشار. بمعنى حينما نستضيف إنسان مثلك وحينما ما نطرح قضية مثل هذه القضية نحن نواعي.
1: صحيح طبعا، شكر لكم كل الشكر. بالنسبة كان مهم جدا أن نطلع هاي الصرخة عشان ما يفوتوش ناس في هذا الفخ، يبقى في عندهم وعي للموضوع. وبالنسبة للمتوجهين اللي حدا صار فيه معاه من هالنوع أحداث مشابهة يتوجه لكم للبرنامج
0: 0460-10-101، كل الوسائل متاحة للوصول إلينا
1: حتى نقدر إن احنا نجمع كل الضحايا لهذا المحتال، نقدر نتقدم. ولما يكون الشغل في جماعة ربنا بيبارك فيه، ونقدر نحصل الحقوق ونظهر الحق ونرجع الحق لأصحابه.
0: أستاذ جميل، كان لي الشرف التحدث وإياك، وسنكون على اتصال وتواصل.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: بأمان الله.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90. ومشروب ليموناده بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازورو ناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
3: يا باترون، يا باترون، انت احسن اختيار
4: يا باترون.
5: شو بتفضلوا؟ قارض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملي بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شكل 90، ومشروب ليموناده بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع

0: رئيسي عيد أضحى مبارك.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: المستشار ليس زهير بهلول فقط، وإنما طاقم مكون من علي ياسين والأستاذ خليل حداد. غانم سلامات.
1: السلام عليكم.
0: هل أنت غانم ومتكامل؟
1: غانم أبو صبي.
0: من؟
1: من دبوري.
0: أوه يا هلا بأهل دبوري.
1: الله يسعدك خالد.
0: كل ما أحكي مع حدا من دبوري بذكر خالد عكاشة، لأنه كان صديق وفي معي خلال سنوات طويلة في مدينة القدس الشريف.
1: والنعم والنعم منك ومنه.
0: يا هلا بيك
1: خالد. إحنا عندنا مشكلة كهرباء بالنسبة لإمية الكهرباء، موجودة على جانب الدار يعني مش بعيدة عنها 3-4 أمتار،
0: بس خارج البيت، خارج مسطح البيت.
1: خارج مسطح البيت بسنطي بالضبط، يعني بعيدة عن الساحة تبعت البيت بسنطي.
0: طيب.
1: نلتقى فيها. والشبابيك عندنا تعات الدار وين بيناموا الأولاد الصغار. أنا عندي ولا أولاد اثنين، ولد 3 سنين وولد سنين.
0: الله يخليهن.
1: هني غرفتهن على الشباك اللي وين الإماي الموجودة.
0: يعني بفتحوا عينيهن على عمود الكهرباء.
1: بفتحوا عينيهن على صوت زي صوت الطخ تقول.
0: هذا الشرار اللي بيندلع هيك.
1: يعني كل شهر مش أقل عن 6-7 مرات بصير هذا الاشي، وغير تكلوت الحشمال اللي بتصير بالدار، الأمانات بتطفي بالساعات خلال الشهر يعني على مدار الشهر.
0: مين بنى يعني قبل؟ مين بنى قبل؟ العمود ولا صاحب القصيمة اللي هو السيد غانم؟
1: لا، على الأغلب البيت انبنى قبل.
0: البيت، إذا البيت انبنى قبل هذا طبعاً.
1: وتقدمنا ب4-5 مرات للعفرات حشمال السنة هاي، ووصلنا جمعتين مقدمين أوراق وبعدنا مش مستفيدين ولا بأي شيء.
0: بوعدك بإشي واحد سيد غانم. أولاً إنه نعالج الموضوع بثقة وأمان. أنا لا أريد لأحفادي، أنا عندي أحفاد لسه طبعاً، أنا مش صغير بالعمر، لا أريد لأحفادي بأن تكون النافذة من خلالها تبدو الأعمدة وتظهر الأعمدة مع الشرار، لأنه الأمر مزعج ومخيف، بالإضافة إلى كل ذلك لأنه في خطر، يعني بوتنشل لخطر، يعني طاقة لخطر اللي بدنا إحنا نزيله من الأولاد. ولكن طبعا الأمور معقدة، لأنه أنا مش متأكد إذا البيت انبنى قبل العمود أو العمود انحط قبل البيت. بنفحص الموضوع مع شركة الكهرباء، وأنا بوعدك أنه نكون على تواصل ونشوف شو بنقدر نساوي
1: إن شاء الله. كثر الله خيره.
0: الآن ليش قررت تتوجه للمستشار أستاذي غانم؟
1: مستشار والله عرض علينا ابن عمنا أنه اسمه صايل، عرض علينا أنه نتوجه للإشي هذا لأنه هذا الإشي بيساعد.
0: وانت سمعت للمستشار مرة من المرات؟
1: صراحة لا.
0: طيب مش رح أعالج قضيتك لكان.
1: أنا مستشار أنت بتحكي.
0: برنامج المستشار، برنامج المستشار.
1: برنامج المستشار لا، سامعينها دائماً.
0: لكان.
1: إذا ليش بتعلق بالموضوع؟
0: أنت رحت على محل تاني الظاهرة.
1: أنت حكيتني عن مستشار وقلت.
0: لا، إحنا برنامج المستشار. برنامج المستشار بسموه باللغة الأعجمية سلوغن، صار إشي يعني إشي لما تقول مستشار، بس المستشار هذا الموجود، فيش مستشار آخر في البلاد.
1: يا سيدي معرفة طيب إن شاء الله.
0: إحنا إن شاء الله بنهتم فيك وبنهتم بأولادك، أولادك صغار.
1: طبعا.
0: 2 سنين و2 ونص. كأنك تجوزت متأخر؟
1: لا، عندي 2، واحد 22 و23، وفي هذول 2.
0: يا الله ما احلاها.
1: والله
0: اقطاب الله يخلي لك اياهن بنجاح وبالتوفيق والنجاح دائما ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شكرا سيد غانم، شكرا.
1: اهلا وسهلا فيك، سلامات.

ربع ساعة تقريبا ما قبل الخامسة لدينا متسع لقضية إضافية. نحن بانتظار مكالماتكم بالنسبة لهمومكم، والرقم هو 064-10-101.

ما أجمل الجاز. علي ياسين كان في بريطانيا سنوات طوال، وطبعا جاء بالكثير من التجارب البريطانية الموسيقية العالمية. أود أن أذكر أمامك عدي بأنني كنت مرة من المرات في نيو أورلينز، وفي كل زاوية كل طرف شارع، كل زاوية شارع هناك من كان يعزف على الساكسوفون. جاز هذا شيء ساحر.

0: blue moon. Now I'm no longer alone without a dream in my heart.
1: حمدان من المدينة التي أحبها أحبها يا كفر قاسم. سلامات.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية. كيف صحتك؟
1: كيف حالك؟ كيف كفر قاسم اليوم؟
2: الحمد لله ملاح، كله تمام، الناس ملاح فيها برضو. بس في عندي أنا مشكلة صغيرة اللي أنا.
1: طب استنى على مهلك بس تطمني، يعني لأنه كان كان قبل في فترة من الفترات كان في حادثة إذا أنا مش غلطان في كفر قاسم.
2: إيه أنا ما ليش فالكثث هذه، بصير كثير حوادث بس إحنا ما لناش فالمواضيع هذه، إحنا لنا شغلنا ودارنا وأولادنا ونربيهم.
1: كل احترام، إن شاء الله كل إنسان يهتم بحياته وبالحيز العام أيضا، وفي نهاية المطاف نقطف الثمار وتكون حياتنا هادئة، هذا اللي بدنا إياه.
2: أكيد.
1: هات نشوف أستاذ حمدان.
2: يعطيك العافية. أول شيء في عندي أنا مشكلة صغيرة بالنسبة للتعقيد معي، أنا توجهت لكم
1: اتحاد المياه.
2: ايوه، هاي المره الثالثه انا بتوجه لكم. طبعا رحت على المهندس، اذكر اسماء ولا بلزمش؟
1: كيف
2: بلزم نذكر اسماء؟
1: لا لا لا بدون اسماء.
2: اوكي، رحت على الحفرات تجد مي كذا مره.

0: احنا طبعا داري مرخصه وكل شيء فيها تمام، بدفع وعاملين الحبر الزمني اللي هو بربيش مي زي بلاستيك. بتوجه لهم عده مرات، وانا عندي نخوت بني ادم نخي كيلو، عند توجهت لهم عده مرات وكل مره بدحوي موطي، بقول لي خلي تلفونكم نرجع لكم.
1: ايش المطلوب؟ ايش انت عم بتطالبهم بايش؟
0: بطالبهم يجي يسووا لي ساعه المي، ركبوا ليها زي ما هو لازم.
1: يعني انت دافع ولحد الان ما ركبوا لك ساعه مي؟
0: اكيد اه.
1: وانت عم تاخذ مي من الجيران؟
0: من الجيران بالضبط.
1: كيف تتحاسب انت وياهم؟
0: إيه على بربيش مي موجود من عندهم ومحطوط لي ساعه ليلي.
1: يعني جيرانك ملاح؟
0: إيه ما فيش حدا في الدار، هي مهجورة الدار. تركوا منها البلدية اللي سرقت منها مش
1: أنا. ورغم هذا أنا بقول مناح جيران.
0: أكيد أكيد أكيد دائما مناح،
1: لأنه كانوا بيقدروا طبعا يعادوك وما يعطوك الإمكانية.
0: كل الناس لا كل الناس مناح، هذا اللي سوته البلدية بس أنا حسب ما أنا بعرف.
1: قبل قديش دفعت لقاء تركيب الساعات؟
0: 7 سنين عندي رخصة للدار، عندي كل شيء.
1: 7 سنوات وتوجهت لأنه يمكن قبل سنة تقريبا إذا أنا مش غلطان.
0: أيوة أنا توجهت لكم قبل الحرب كمان.
1: شو أنت بتفكر إنه إحنا نايمين؟ احنا صحيين ونحن أكيد نعرف أكيد. من يتصل بنا ومن يتواصل وإيانا.
0: حبيبنا اذا بدكم ابعث لكم صور، مستعد ابعث لكم صور لكل شيء انا يعني موجود عندي. وانا كمان عندي انا الطريق اللي باب داري في هاي جوار، وتوجهت لرئيس البلديه مرتين ثلاثه كمان.
1: طيب ابعث لنا انت رسالتين منفصلتين، طبعا ضمن اطار رساله واحده، ولكن يكون في فرعين شقين، الشق الاول هو بالنسبه للشارع والشق الاخر وهو الاهم بالنسبه لساعات المي. اذا عندك صور ابعث لنا اياهن. وبدي اسالك كم نفر انتم بالبيت؟
0: احنا 7. انا اولادي، انا اولادي ومرتي 7.
1: ضخ المياه بالنسبه لبيتكم يمكن ضعيف اذا انا مش
0: غلطان. ضعيف مش مي، وعندك الساعه انا يعني بربيش المي، هذا بربيش تبع جنون تبع جناني، انا عده مرات يعني في الاسبوع بصلحه مرتين او 3 مرات، لانه يعني مكشوف والكل بيخبط عليه، الكل بكسره.
1: في مكتب لاتحاد المياه طبعا؟ رحت على المكتب عندهم وجهيا؟
0: رحت عدة مرات، وآخر مرة اتصلت عليكم وتناكرت أنا وياهم، وأنا بكيت أحكي مع الزلم اللي هتحولني إليك.
1: إذا نحن سنهتم بتحويل هذه القضية مرة ثانية لاتحاد المياه وطبعا بلدية كفر قاسم. بالنسبة لقضية الشارع طبعا سنتناول هذه القضية أيضا.
0: بدي أذكرك أني أنا اندبيت وفي عندي كارع في إجري في البارخ، وكنت في المستشفى قبل الفتح برضو من الجوار اللي في الطريق.
1: يا الله.
0: ولو لم تخسر حتى إنارة فيش عندي في الليل، أنا ما في إنارة.
1: طبعا هذه مشاكل يجب أن تجد حلها يا جماعة.
0: مع إني أنا ساكن في نص البلد.
1: دائما أنا أقول بأننا وصلنا إلى الحداثة وإلى العصرنا، والآن لا نزال نتعامل مع قضية حفرة بالشارع.
0: وتوجهت لهم للصحافة البلد، توجهت لهم كمان مرة، ولرئيس البلدية توجهت كمان لتقيل ماين كلهم ولا واحد.
1: الصحافة المحلية من خلال الأستاذ مجد الصرصور؟
0: لا مصطفى وهلال. حكيت معهم قبل، إحنا ما مندخل في المواضيع لأنه بتعرف بديش أخش في المواضيع، أما رفضوا يتواصلوا معي في الموضوع هذا.
1: ولكن نحن لن نتردد بالتعامل مرة ثانية مع هذه القضية القديمة والجديدة. سيد حمدان،
0: المي أهم شيء، المي والجوال في الحارة.
1: إن شاء الله.
0: وأنا إلي صديق برضو، إلي صديق حسين الحلبي بتعرفه كمان صحفي، يعني أنا كمان بدي أتوجه له، بس انتوا بتكفوا يعني.
1: يا هلا بيك، شكرا على الثقة يا أستاذ حمدان حبيبي. كفر قاسم، شكرا
0: حبيبي. تسلم شكرا.
1: بأمان الله،
0: مع السلامة.
1: وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من برنامج المستشار. علي ياسين شكرا على اللمسات الساحرة، والأستاذ خليل حداد شكرا على الاهتمام الكبير لك لهذا البرنامج. مني أنا زهر بهلول، شكرا على حسن الإصغاء.

0: العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: خب احلى شروي زبطنا
1: خب احلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه بوظه مينس 32 وحده ريو ب 24 شيكل 90 بوظه لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما
2: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل.

0: برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الخامسة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار في منطقة الكرمل تحديدا في مدينة عتليت، وذلك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ أرض جو أطلق تجاه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في جنوب لبنان بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. في السياق أعلن الجيش عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش أن 1 مروحيات إجلاء جنود هبطت في جنوب لبنان دون تمكنها من الإقلاع مجددا إثر خلل تقني. وذكرت مصادر مطلعة بأن الجيش يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرارات. قالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت الرئاسة أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. بدورها أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء عن وقوع 4 ضحايا في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته على بلدات عدة. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينة الأمني لمناقشة كافة التطورات المتعلقة بتعثر المفاوضات مع إيران والتصعيد في لبنان. في السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المسارات الدبلوماسية مع واشنطن، وذلك مع تعثر مسار المفاوضات بين البلدين. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب أو لا سلم. كما بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره السعودي تطورات الوضع الإقليمي في المنطقة، وأعرب بن فرحان عن دعمه لجهود باكستان في سياق التواصل بين واشنطن وطهران، كما تبادلا وجهات النظر بشأن أهمية حماية الأمن البحري بما في ذلك مضيق هرمز. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. ونقلت وكالة رويترز عن 4 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتفاق يشمل إجراءات تستهدف مستوطنين متهمين بتنفيذ هجمات وأعمال إرهاب ضد الفلسطينيين في ظل تزايد الضغوط الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

0: دعا رئيس المعارضة وحزب يش عتيد يائير لابيد إلى حل الكنيسة الأسبوع المقبل والتوجه إلى الانتخابات. جاءت تصريحات لابيد مع افتتاح الكنيسة الدورة الصيفية الأخيرة قبل الذهاب إلى الانتخابات المقبلة في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة تحديات سياسية وانتخابية داخل معسكر اليمين تتعلق بمسير الأحزاب الحليفة وقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويفا 17، النقب 16، في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، إليكم الحصاد الإخباري لهذا اليوم. معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية. الدورة الأخيرة للكنيست مع افتتاح الدورة الصيفية وسط تحديات تواجهها الحكومة لتمرير عدد من القوانين. المعارضة تدعو لحل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات قبل موعدها الرسمي. شلال الدم والعنف في المجتمع العربي لا يتوقف، حادثة مأساوية في مدينة الرملة تسفر عن مقتل رنين العبيد وإصابة 4 نساء بجروح متفاوتة. في الحصاد أيضا، نتنياهو يجتمع مع الكابينت لمناقشة كافة التطورات الأمنية، لا سيما بعد تعثر المفاوضات مع إيران وتطورات الجبهة الشمالية مع لبنان. مصادر تتحدث عن توسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان لاتخاذ قرارات سياسية هامة. العديد من القضايا المحلية والإقليمية سنكون معها في الحصاد الإخباري. نبدأ من افتتاح جلسة الكنيست للدورة الصيفية. هذه الدورة ستكون الأخيرة، ومن خلالها سيتم حسم موعد الانتخابات، سواء في موعدها الأصلي في شهر تشرين الأول أو تبكيرها إلى شهر أيلول كما تطالب الأحزاب الحريدية. هناك الكثير من التحديات وأيضا القوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها خلال الفترة الصيفية. ونتحول إلى الكنيست مباشرة للزميل الصحفي ينال جبارين. مساء الخير ينال، بداية يعني كيف تبدو الأجواء مع افتتاح الدورة الصيفية في الكنيست؟
1: مساء الخير أدهم. بالفعل الأجواء جدا يعني متوتر، أجواء انتخابية هنا في الكنيست، أجواء يعني كل الأحزاب متجهزة، هناك لاعبوت عزيز يدخلون لأحزاب معينة مثل إسرائيل بيتين الذين أعلنوا عن انضمامهم يعني امرأتين إلى قائمة الانتخابية القادمة، وأيضا يعني كتلة يعني

0: اعتذرت الى ان تغير رئيس المهالة لكتله بيحد مع نفتالي بنت رئيس الحكومه الاسبق. وبالفعل عندما دخلنا لغرفه الكتله كان هناك بالفعل يعني تغيير للبانر للحزب وللكتله، وهناك بالفعل كان هناك منصوب شعار الكتله والحزب الجديد بيحد برئاسه نفتالي بنت. وجميع الاحزاب بالفعل احزاب تجمع ان هذه الدوره عليها ان تنتهي بشكل اسرع يعني ممكن، ولكن يعني هناك الأقوال من جهة ولا فعل موحد من جهة أخرى والذي لا راحت الآن أحزاب. أيضا شهرنا بالفعل اليوم يعني على التكلة من يعني أحداث 7 أكتوبر وما بعد ذلك الذين جاءوا ليطالبوا أحزاب الائتلاف بلجنة تحقيق رسمية شاملة. نحن نعلم يعني عندما أن الحكومة الحالية والائتلاف يريدون تمرير لجنة حكومة لجنة تحقيق سياسية والتي بشأنها عدم يعني وجود وتثبيت الحقائق الكاملة.
1: ينال، هل من تصريحات أو بيانات كانت اليوم للأحزاب العربية مثلا ونحن نشاهد عمليا بدء خارطة اصطفافات تحالفات على الساحة السياسية عند الأحزاب الصهيونية الأحزاب الإسرائيلية؟
0: بالفعل يعني أحزاب العربية كان هناك جلسات للكتل البرلمانية العربية كان هناك تصريح لدكتور أحمد طيبي الذي قال بصريح العبارة أن المشتركة هي في طريقها للتكامل والتكاتف من جديد. هناك بوادر خير، هذا ما أعلنته جميع الكتل الأربعة، ولكن هناك مفاوضات الآن جارية. نحن نعلم أن هذا الأسبوع يوم السبت القريب ستلتئم يعني مجلس الجبهة
1: انتخاباتي التمهيدية. نعم
0: بالفعل الجلسة القادمة، وبالفعل هذا الأمر سينعكس يعني على استمرار يعني باقي الأحزاب العربية اليهودية في انتخابات التمهيدية. نعم. في الشهر القريب. نعم. أيضا يعني النائب صعب يعني تصريحه بالأخص على موضوع العنف والجريمة بعد حادثة يعني مقتل الإمرأة في الرملة صباح هذا اليوم، وهذا الأمر يعني كان من أهم الأشياء الذي عكسه النائب منصور عباس في تصريحه.
1: أشكرك جزيل الشكر ينال جبارين، لا سيما ونحن نتحدث يعني معك هذه الدورة الصيفية ستكون يعني لربما لها انعكاسات كبيرة جدا وحالة من الترقب حيال العديد من القوانين المثيرة للجدل وأيضا إمكانية تبكير موعد الانتخابات. أشكرك جزيل الشكر. إذن دعونا نستمع إلى ما قال عضو الكنيسة دكتور أحمد الطيبي للعرب من العربية للتغيير وأيضا الصحفي والمحلل السياسي يوآف كوروكوفسكي اليوم في حديثهم لإذاعة الشمس حول كل التطورات المشهد السياسي، فلنستمع.
2: نعم، هي آخر دورة، ولذلك في هذه الدورة سيتم حسم موعد الانتخابات، إما سيكون في موعده في 27/10 أو سيتم تبكيره لشهر أيلول كما تطلب الأحزاب المتدينة الحريديم. الموضوع لم يحسم بعد. إلى جانب ذلك موضوع
3: ما مصلحة الأحزاب الحريدية دكتور أحمد بتبكير الانتخابات؟
2: الأعياد، فترة أعياد، هي تريد أن يكون ذلك ما قبل فترة الأعياد. كذلك موضوع قانون التجنيد اللي يتم الحديث فيه كثيرا في السنوات الأخيرة، هل سيتم التصويت عليه ما قبل الانتخابات؟ هناك من يقول أنه بالرغم من أنه نتنياهو يتحدث عن ذلك علنا أنه يريد، ولكنه يناور لأنه لا يريد قانون كهذا في سنة انتخابات أو عشية الانتخابات. والسؤال ماذا سيكون سلوك هذه الأحزاب اللي هي يهدوت ترى وشاس في التصويتات أيام الأربعاء على القوانين في القراءة التمهيدية، إلى جانب التحريض العادي والممنهج من خلال اقتراحات قوانين متطرفة عنصرية
3: الروتين التحريضي.
2: نعم نعم.
3: هناك أيضا يعني تقارير تقول بأنه يعني هناك مشروع قانون يوسع صلاحيات الحكومة في تعيين كبار المسؤولين، ماذا في تفاصيل هذا المشروع؟
2: طبعا فيما يسمى الحرب على الدولة العميقة الديب ستيت.
3: نعم.
2: ومقترحات قوانين تتحدث مثلا عن الفصل بين منصب المستشارة القضائية والمدعي

0: 1.5 لتر الخمسة 19.90 ومشروب ليموناد بلدي 1 لتر برينيف 9.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.

0: حياكم الله مستمعي من جديد في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. نواصل وإياكم في ملفاتنا، وهذه المرة جريمة إطلاق نار تهز مدينة الرملة بعد الإعلان عن مقتل رنين العبيد أم لأربعة أطفال واعتقال زوجها المشتبه، بالإضافة إلى ذلك إصابة أربع نساء على الأقل خلال الحادثة. وللوقوف عند الأجواء في المدينة وأيضا تطورات الحادثة تنضم إلي الناشطة السياسية والاجتماعية في مدينة الرملة فيفيان ربيع. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: كيف تبدو الأجواء في المدينة؟
1: الأجواء جدا حزينة، ما في شعور بالأمان عند أي شخص هون في المدينة. صبح نصبح على جريمة، هي طبعا سلسلة جرائم اللي احنا عم نشهدها مش بس مدينة الرملة واللد، هاي المنطقة كل المناطق عنا بالداخل الفلسطيني. ففي خوف، في عدم أمان، في حزن، في غضب، كل المشاعر هاي موجودة في مدينة الرملة اليوم.
0: نعم، الحادثة مؤسفة. السؤال، يعني المدينة مؤخرا تتصدر فعليا يعني عناوين وحوادث الجرائم والعنف تكررت يعني في الأسابيع الأخيرة. السؤال، هل من مبادرات، من حملات أو من يعني اجتماعات في أعقاب يعني تكرار مثل هذه الحوادث، هل من مبادرات؟
1: في مبادرات لمظاهرات، وقفات قدام الشرطة، في مبادرات زي هاي الأحزاب السياسية عم بتحاول تعملها، بس المشكلة مش بس محلية، المشكلة هي أكبر من هيك. المشكلة هي سياسيا، المشكلة في الوزارة، المشكلة في الوزير، المشكلة إنه في سلاح، في مش بس مدينة الرملة، في سلاح في كل محل، هذا السلاح منتشر في كل مكان مش بس مدينة الرملة، بس بالذات بالرملة آخر فترة في عدد جرائم بتصير. بس المشكلة هي عدم، ما في حدا بيمسك أي سلاح ولا حدا بالمسلح، ولا في حدا بيمسك أي مجرم. اليوم يمكن بالصدفة لأنه عرفوا مين المجرم، بس عادة هاي الجرائم ما حدش بيعرف مين المجرم، ففي استمرارية لهاي الجرائم. وأنا بجد محمل كمان، مش أول مرة، قبل كم سنة كمان نفس الشيء، كل مرة بيصير في جريمة بالرملة أنا شخصيا وكل المجتمع الفلسطيني بحمل الوزير شخصيا هاي المسؤولية، الوزير والشرطة وحكومة والحكومة هاي المسؤولية. ما بينفع إنه إحنا كل يوم نصحى الصبح على جرائم.
0: على الرغم من ان هناك شعور دائما بان الشرطه يعني تعمل في يعني في المدن المختلطه بهدف يعني عدم انزلاق كما تدعي يعني بعض الاوساط انزلاق العنف الى مثلا المجتمع اليهودي. السؤال، يعني هذا التطور لافت،
1: هذا الخوف، انه هذا كل خوفهم من انزلاق المجتمع اليهودي، ثم في بالمجتمع العربي، فالامور بتضلها بالمجتمع العربي، ما حدش بيحرك ساكن. لما الامور اليوم تطورت شوي، في كان كمان من المجتمع اليهودي كان في متصوبين، فمن الصبح انا صحيت على صوت طيارات واصوات، في مكان في شيء صار بالرملة. يعني عاده ما بتسمعش شيء، بدلوا جريمه ولا جريمه، والخوف فعلا انه يعني عند الحكومه او المجتمع انه تنفلك المجتمع الاسرائيلي اليهودي.
0: هل لديكم تواصل مثلا مؤخرا مع الناس، مع شرائح معينة مثلا للتخفيف أو مثلا للتواصل، مبادرات محلية شعبية، مثلا لجنة شعبية؟
1: في لجنة شعبية مثلها من زمان مش عم تشتغل، بس احنا عارف في يعني موجودة بمجموعات واتساب، بلشوا في بيانات عم تطلع، في وقفات احتجاج.

0: راح تكون قبل الشرطة وقبل طبعا كمان تضامن مع عائلة الفقيدة. هذا ممكن نعمله, بس أنا فكر الضغط إذا نكون أكتر كمان لدرجات أعلى من هيك. يعني النتيجة أن تحكي على الشرطة ممكن يعملوا شغلات أو في عندهم مبادرات, بس النتيجة على أرض الواقع هي نتيجة مؤسفة وحزينة وكارثية.
1: نعم, أشكرك جزيلا شكر فيفيان ربيع الناشطة السياسية واجتماعية, كنت معنا من مدينة الرمل, شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. عن تقاعس الشرطة أيضا, ولا سيما أن الاعتداءات الشرطية العدائية تجاه المواطنين العرب ارتفعت خلال الفترة الأخيرة. اليوم بلدية رهط عقدت جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي والأطر الفاعلة والشخصيات الاجتماعية ولجنة الإصلاح واللجنة الشعبية, وذلك في عقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي صباح يوم السبت في مدينة رهط على يد الشرطة. بالإضافة إلى ذلك, عضو الكنيسة وليد الهواشلي تقدم بطلب لإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول سياسة الشرطة العدائية تجاه المواطنين العرب. دعونا نستمع إلى ما قاله اليوم طلال القريناوي رئيس بلدية راهط في حديث لإذاعة الشمس, وأيضا نستمع إلى ما قاله النائب وليد الهواشلي.
2: طبعا عقدنا بالأمس جلسة مجلس بلدي بحضور شخصيات ولجنة التوجيه اللجنة الشعبية ورجال الإصلاح, على أساس أنه أولا أن كلنا نستنكر هذا الحدث الذي حصل في مدينة رهط, ودراسة الأمور على أساس أنه قتل شاب في الخمسينات من العمر قبل 7 أطفال, إنسان مع مرض وكان عنده جلطة قبل فترة, وللأسف الشديد قتل بدم بارد على يد شرطي من حرس الحدود, وعليه نحن عقدنا جلسة. طبعا طلبنا من الشرطة وقائد لواء الجنوب معرفة الحقيقة ومعرفة الأسباب لماذا قتل هذا الشاب وبأي ذنب قتل هذا الشاب, ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب لا يعقل قتل أو إطلاق الرصاص على إنسان من بعد, يعني وجها لوجه, هذا غير معقول. وهذا الشاب حسب اعتقادنا لم يشكل خطرا على الشرطة, ومطلبتنا
3: من الشرطة. أين تواجد المرحوم سيد طلال يعني أثناء هذه الحادثة؟
2: حسب المعلومات التي صدرت من أبناء العائلة في الحارة وبجانب البيت, ليس بعيد عن بيته, والحادثة يعني لا توجد أي أسباب حتى الآن, لم نعرف أي أسباب يعني مسموح أو تسمح بقتل هذا الشباب وإطلاق الرصاص على هذا الشاب. وعليه نريد من قائد لواء الجنوب جواب على أسئلة عديدة, وطبعا طلبنا من الشرطة على أساس أنه لا يعقل رجال حرس الحدود عندما يتواجدون في داخل المدن يتصرفون كأنهم يتصرفون في الضفة الغربية أو في أي مكان.
4: بطبيعة الحال هناك توجه الآن من كل الأطراف في منطقة النقب وكل الأطراف الفاعلة على مستوى المجتمع العربي ككل, بمطلب على الأقل في بداية يعني افتتاح الدورة الصيفية في الكنيسة, وهذا جزء من عملنا البرلماني والضغط السياسي اللي بنشكله من خلال الدورة الحالية وفي الكنيسة كمان. المهم الآن في هذا السياق أنه كل جسم في الدولة يقوم بواجبه تجاه هذه المطالب. مش ممكن يعني نتقبل موضوع مهاجمة المحامي صالح أسدي في بير السبع ومقتل الشاب أحمد النعامي ولا حسيب ولا رقيب في المؤسسات الإسرائيلية.
3: لكن, لكن يعني أستاذ وليد, كان هناك قبل 20 عاما يعني قرارات لجنة أور التي أيضا قالت بأن الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعدائية تجاه المواطنين العرب, لا تتعامل معهم على المستوى المدني, إنما يعني تتعامل معهم يعني كأنهم أعداء. الآن أي قرارات جديدة ستخرج عن لجنة تحقيق برلمانية جديدة؟ ما الذي سيختلف؟
4: أولا نحن نريد أن توافق الكنيسة على هذا المقترح, ليس بالسهل أن توافق حكومة على نتنياهو على هذا المقترح, ويعني تقريبا شبه يعني مؤكد أنه بن غفير سيعترض على هذا الطلب. هناك الكثير من الأمور.
1: بقاء في الشأن ذاته وتحديدا في إطار اعتداءات الشرطة وسياساتها العدائية.

0: تجاه المواطنين العرب. نظم عشرات المحامين من مدينة حيفا ومنطقة الشمال صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مجمع الدوائر الحكومية في المدينة احتجاجا على تصاعد أعمال العنف الموجهة ضد المحامين خلال الفترة الأخيرة. دعونا نستمع إلى ما قاله المحامي مطلق بدران في حديث لإذاعة الشمس خلال اليوم.
1: أول إشي كان أمل أن يكون أكثر محاميين بعيد بهاي المظاهرة، بس أنا بتأمل أنه هذا الإشي، وبآمن حتى كمان مش بس بتأمل أنه هذا الإشي كان مساعد، لأنه أنا حكيت بهاي المظاهرة أنه مجرد أنه الوزير بن غفير اللي هو اليوم عضو كنيسة اللي كان محامي بيوم من الأيام، حسب رأيي إذا هو اليوم عنده حسنوت وعنده دفاع كونه عضو كنيسة، كمان إحنا كمحاميين بيطلع لنا إنه يكون في عنا دفاع، ولما بتصير شغلة زي اللي صارت مع التراكليت اللي كان انضرب وكسروا له وجهه، هذا الإشي بقول إنه لازم يتحقق. كيف لازم؟ لازم أعضاء الكنيسة يسنوا قانون خصوصا للمحاميين وللدكاترة، وإحنا عم نسمع كثير وبنشوف كثير شو عم بيصير. بالآخر هذا مجالنا اللي إحنا بنشتغل فيه يوم يوم، إحنا مش أي حدا اللي ممكن يصير معه شغلة وبعدين خلص بننسى، لا، إحنا كل يوم عندنا زباين وكل يوم بنشتغل بهاي القضايا، وهذا الإشي بأثر علينا بشكل جدا صعب. فعشان هيك أنا رسالتي كانت إنه مثل ما الوزير بن غفير كمان مرة هو محامي وأغلب أعضاء الكنيسة محاميين، فهذا الإشي بقول إنه لا، لازم يكون في سن قوانين والحكام تهتم لهاي الأمور كمان، وشرطة إسرائيل لازم كمان تعطي أهمية قصوى لهيك أمور، وكل بني آدم بتجرأ حتى بتهديد إنه يتوجه لمحامي لازم يعاقب.
2: هي المشكلة الآن
1: يعني بأسرع ما يمكن،
2: هي المشكلة بالفعل بأنه كل هذه التهديدات وحوادث العنف يعني باتت لا تقتصر فقط على المحامين والأطباء، وإنما يعني بشكل جارف يعني أصابت كل أصحاب المهن في مجتمعنا. السؤال أيضا مطلق، هل شارك أيضا محامون من الوسط اليهودي كون طبعاً معظم طبعاً الحوادث كانت في مجتمعنا؟
1: لواء الشمال محمد نعامة وسادي سروجي بحيفا والمحامية تامي أولمان، ناس اللي عندها وكمان كان رئيس محمد.
0: إذن استمعنا إلى ما قاله المحامي مطلق بدران حول الاعتداءات التي طاولت أيضا قطاع المحامين، الوقفة الاحتجاجية التي كانت اليوم في مدينة حيفا ومنها إلى مدينة أم الفحم، حيث عقدت صباح اليوم جلسة في البلدية بحضور مندوبين عن البلدية ومندوبين عن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، وذلك فيما يخص المخالفات التي حررت من قبل قسم التفتيش البلدي لعدد من المعلمات والمعلمين والمساعدات العاملين في عدد من مدارس المدينة، وخاصة مجمع مدارس خديجة، الرازي، الفرابي، مدرسة الباطن ومجمع البساتين. ولما يبدو هذه القضية تحولت إلى قضية رأي عام في المدينة. وقل مساء الخير للمحامي أحمد أسعد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، هل تسمعني سيد أحمد؟ نعم، إذن سنعود الاتصال

0: سنعود الاتصال بالمحامي أحمد أسعد للوقوف عند هذه القضية، ونقول مرة أخرى مساء الخير للمحامي أحمد أسعد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم.
1: مساء الخير. مساء الخير أفعال.
0: بداية الاجتماع، ماذا أثر عن هذا الاجتماع وعلى ماذا تم الاتفاق؟
1: طبعا احنا صباحا بعد توجهات كثير من المساعدات والمعلمات للجنة أولياء الأمور الطلاب في أم الفحم للمساعدة في موضوع المخالفات، دعيت لجلسة طارئة مع البلدية شارك فيها كل جهة مسؤولة عن موضوع المخالفات وأزمات السير، منهم الأخ الشيخ ناصر قائم بأعمال رئيس البلدية والمسؤولين عن المخالفات في شرطة البلدية، وتحدثنا بصورة موسعة عن المشكلة ولماذا يعني المخالفات، لماذا اضطريت لإعطاء مخالفات المعلمات في المناطق المدارس. تم عرض الموضوع في بصورة واضحة، نحن مع ضرورة احترام القانون والنظام العام، هاي كانت أحد القرارات اللي احنا اتفقنا عليها في بداية الجلسة، انه نحن جميعا مع احترام القانون والنظام، وهذا اللي نحن بنطالبه حتى في لجنة أولياء الأمور لخلق بيئة آمنة خارج المدرسة. كان هناك قرارات بالتعاون مع البلدية وتعاون مع لجنة أولياء الأمور وتوجه للمعلمين لاحترام الوقفات واحترام القانون المساعد في المنطقة. كان قرارات هناك على فحص إمكانية توسعة المواقف اللي هي احنا بنعاني منها. نحن نتحدث عن مجمعات مدارس ضخمة، مدارس كبيرة تتعدى الآلاف في هذه المناطق المذكورة. فنعمل احنا معهم على انه تهيئة الظروف قبل إعطاء المخالفات. ولكن هناك فحص مع الموضوع مع قسم الهندسة مع تحسين وجه المدينة على إيجاد حلول.
0: طيب إذا لم تكن هناك مواقع أو مواقف يعني كافية للمعلمين للمعلمات وأيضا للقطاع التدريسي، السؤال طيب هل البلدية ستستمر عمليا بتحرير المخالفات حتى يعني في هذه المرحلة إذا لم تكن هناك يعني بنية تحتية مهيئة أصلا لمواقف في المدينة؟
1: لا أنكر إنه نحن في جميع الوسط العربي المجتمع العربي نحن نمر في يعني بنية تحتية
0: صحيح، ولكن بالوضعية الآن لأنها بدأت تحرر مخالفات وعمليا كل معلم يقول لك يعني لا توجد بنية تحتية، لا توجد مواقف كافية، هل يعني في هذه المرحلة عطلت البلدية أو علقت القرار مرحلة حتى يتم عمليا ترتيب ذلك أم يعني ستستمر؟
1: تم الاتفاق، هناك مواقف، انا لا انكر انه لا يوجد مواقف في المناطق، ولكن هل هي كافيه؟ اقول لك لا، يعني لا بد انه العمل على توسعتها، ولكن من يخالف، تم الاتفاق، من يخالف هو الذي يعني لا يحترم القانون بشكل واضح، يعني انه بيسكر طريق، بيسكر خلينا نقول مجرى السير في المناطق، ولكن مع انه احترام او يعني خلينا نقول اعطاء تسهيلات معينه، وهذا الاتفاق كان عليه وهذا اللي احنا قرأناه في الجلسه انه راح يكون تسهيلات معينه، ولكن سوف يخالف من يقوم، ونحن مع ذلك احترام للقانون طبعا والنظام وثلاثة السير في المناطق، انه خلينا نقول في العبراني حريقه والشيء اللي هو اكثر من اللازم في عدم احترام القانون والنظام والانضباط.
0: وماذا عن المخالفات التي تم تحريرها؟ هل البلديه عمليا ستنفذ الاوامر والعقوبات ام هناك تسويه معينه خلال الاجتماع تمت عليها في هذه المرحله؟
1: طبعا نحن توجهنا، لم يحضر مسؤول القانوني في هذا الشأن، طرحنا أنه ستقوم المعلمات والمساعدات في التوجه في مكتوب رسمي أن هناك يعمل في المنطقة ويكون أسباب ذات منطقي لإبطال هذه الدعاوى، وإن كان سبب مقنع إذا كانت السيارة مثلا اللي أثبت المخالفة يعني ما مسكر إشي أو لا تستحق المخالفة، ستقوم البلدية بفحص الأمر قانونيا وإبطال أي مخالفة أعطت. وهذا كان الاتفاق على فحص المخالفة هي كبيرة أو صغيرة، فلذلك رح ينظروا في هذا الشأن.
0: المحامي أحمد أسعد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا لكم.
0: نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
2: إيش اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا وب احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت

0: شيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هدايا العيد بنأخذها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
0: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 شيكل للكيلو. نعم نعم ب74.90 شيكل للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس ب40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا

0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون سمعتوا صح بالتليفون لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب
4: أنا أحب بلدتي كثيرا فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة فمن حطها يا ترى وليشن
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات
4: شكرا يعطيكم العافية

0: حياكم الله مستمعي من جديد في الحصاد الإخباري، ونواصل وإياكم في ملفاتنا. إلى قضية أخرى وملف آخر، رؤساء السلطات الدرزية يتحدثون عن فجوات بين وعودات الحكومة وبين التنفيذ، وذلك بعد عقد مؤتمر يوم أمس لمنتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية والذي عقد في البحر الميت. نتنياهو حضر اللقاء قبل أن يغادر لدوافع أمنية وسياسية تتعلق بتطورات المفاوضات مع إيران وتعثرها، إلى جانب التطورات على الجبهة الشمالية. دعونا نستمع إلى ما قاله دكتور ثائر قزل رئيس بلدية المغار في حديث اليوم لإذاعة الشمس.
1: زار رئيس

0: الحكومة لعدة دقائق قليلة المؤتمر. أنا طبعا ما شاركتش في هذا اللقاء مع نتنياهو، ولكن تواصلت مع أصدقائي. طبعا اللقاء تبع رئيس الحكومة هو أكثر رسمي، وما كانش فيه ولا أي خبر ولا أي شيء اللي هو يصرف على أرض الواقع.
1: هذا يعني جاء على اللقاء مع إيدين فاضي؟
0: بتوقع هو أكثر لقاء له صلة في الفترة، طبعا مش سر أنه فترة انتخابات وكل الوزراء وكل الحكومات بتحاول تكون في تواصل مع الرؤساء، فما كان في جديد. تحدث باختصار عن أوضاع الطائفة المعروفية في سوريا، وأنه هو راح يتحدث مع ترامب، يضغط على السفير وعلى المسؤول عن المنطقة هنا، محافظة على ما يسمى كل موضوع السويد اللي كان شغلنا في الفترة الأخيرة. والشغل الثاني هو يعني جاي يتشكر موقف الطائفة بالنسبة لتعاملهم في حرب الشمال ومشاركتهم في جبهة الداخلية، وطبعا احنا بنعمل هاي الأمور مع نتنياهو بلا نتنياهو مع احتراما له.
1: دكتور ثائر، يعني هذا المؤتمر التأم على أي خلفية؟ ماذا أردتم؟
0: المؤتمر الهدف الأساسي منه هو اللقاء مع عدة شخصيات من عدة وزارات بهدف تثبيت. كان في ما يسمى اتفاقية حومش، اتفاقية الخماسية اللي هي في السنة الأخيرة تمت، ومن خلالها تم رصد ميزانيات للمجتمع، طبعا ما يسمى منتدى السلطات الدرزية، ولكن قسم كبير من الميزانيات ما وصلت، يعني ما تمت على أرض الواقع بالرغم من أنه في اتفاقية. فكان واحد من الأهداف الأساسية لقاء مع ممثلين عن الوزارات أنه هن يتابعوا توصيل هاي الميزانيات للسلطات.

0: وإلى قضية أخرى تتحدث أيضا عن عودة عمل شركة المراوح في الجولان ومحاولة العودة التي لاقت عمليا احتجاجا من قبل السكان هناك وأيضا اعتقالات نفذتها الشرطة الإسرائيلية بحق 3 شبان على وقع رفضهم أيضا لعودة شركة المراوح للعمل هناك. دعونا نستمع إلى ما قاله الناشط السياسي من الجولان نبيه حلبي في حديث لإذاعة الشمس.
1: للأسف الشركة مصرة على الاستمرار بتنفيذ المشروع. محاولات أخيرة كانت قبل أشهر بأنه كل فترة يبعثوا المقاول مع بعض أفراد الشرطة على أراضينا بتم التوجه لهم من قبل شبابنا ومشايخنا فمنخرجهم من الأرض. أعادوا الكرة مرتين بالسنة الأخيرة بمحاولة جس نبض أو محاولة فرض المشروع أنه معتمدين على يأس الناس وكذا. الناس ما بتيأس
2: وكأنه كل مرة يتم التأكد إذا بعدكم صحيين.
1: صحيح نحن يعني الأرض مراقبة، الأرض المزارعين موجودين داخلها بيشتغلوا براضيهم، فأي تحرك من قبل الشركة بيتم كشفه فورا وإبلاغ المجتمع، والمجتمع عنده آلية تحرك ذكية بأنه تبعث لهم أول شيء أشخاص محترمين أنه يطلعوا من أراضينا. ما بيطلعوا بنعمل اجتماع عام بمقام اليعفوري بنتوجه بشكل جماعي لطردهم. يعني مؤخرا قاموا بالادعاء بشكوى بالشرطة على 3 نشطاء من قرية مسعدين، تم تحريرهم امبارح بكفالات، يعني اعتقلوا لمدة 4 أيام
2: بكفالات وشروط مقيدة.
1: نعم صحيح، ابعاد اسبوع عن القرية، ابعاد مدة 2 شهر عن الاراضي تبعهم.
0: من هذه القضية إلى قضية أخرى، اليوم توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا التوافق جاء بعد أشهر من الجمود، حيث مهد التغيير السياسي الأخير في المجر الطريق لرفع الفيتو الذي كان يعيق صدور القرار. نقول مساء الخير لمدير مكتب العربية في بروكسل خبيرة في الشؤون السياسية في أوروبا نور فريد. مساء الخير.
3: أهلا وسهلا.
0: كيف بداية كيف يمكن قراءة دلالات هذا التوقيت، وإلى أي مدى سيد نور يرتبط عمليا كما جاء في نص الخبر بالتغييرات السياسية التي

0: هي حصلت في هنغاريا.
1: يعني الاتحاد الأوروبي استعاد الإجماع بين دول الاتحاد الأعضاء 27 فعلا بعد هزيمة حكومة فيكتور أوربان في المجر في الانتخابات العامة قبل نحو أسبوعين، والحكومة الجديدة سحبت حق النقض الذي عطل على مدى أشهر ودافع على مدى أشهر عن المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية. وبالتالي القرار الذي اتخذ اليوم يكتسب أهمية سياسية في أن الاتحاد الأوروبي مثل ما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يرفض إطلاقا أن يسمح لأطراف تعمل على تقويض حل الدولتين، وأن هذا الحل أجمعت عليه دول الاتحاد منذ سنوات وسنوات، وكذلك أجمعت عليه أغلبية دول المجموعة الدولية المتحدة بشكل أساسي.
0: سيد نور، القرار قابل للتنفيذ وللتطبيق، نحن لا نتحدث هنا عن مسودة عن تهديد، قرار قابل للتطبيق.
1: نعم، القرار الآن قابل للتطبيق بمجرد أن يصدر في الجريدة الرسمية الأوروبية، ربما في غضون ظهر اليوم أو مع منتصف الليل بتوقيت بروكسل. من هنا فالقرار يعني يكتسب هذه الأهمية السياسية، لكن اسمح لي أنه أيضا نراه كقرار سياسي، قرار سياسي رمزي، لأن الأمر يتعلق بنفر من المستوطنين العنيفين، وأن الضفة تحكمها ويعني تشقها وتمزق أوصالها مئات الألاف من المستوطنين وعشرات الألاف ربما منهم يتصرفون بشكل إرهابي بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية، سواء كان في المخيمات أو خارج المخيمات أو في المزارع أو حتى شجر الزيتون إلى غير ذلك. لكن المغزى هنا هو المغزى السياسي في أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بهذا الموقف الثابت من ناحية المبدئية في وقف يعني في الوقوف ضد العنف المستوطنين، وكذلك خلفية الأمر وهو موقف أساسي أن الاتحاد الأوروبي دأب دائما عن أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المعتلة من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
0: نعم، هذا القرار إلى أي مدى يرتبط سيد نور أيضا بقراءتك دعني أقول بمناكفة أوروبية أمريكية حيال أيضا السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل وتقاربها، لا سيما أيضا قضية الضفة الغربية؟
1: يعني إذا سمحت لي ربما إذا توفر الوقت نجيب على السؤال، ولكن هناك جزء آخر من النقاشات التي حدثت اليوم على مستوى مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد باقتراح قدمته السويد وفرنسا منذ أسابيع، وهذا القرار يعني هذا الاقتراح مدعوم من دول أخرى مثل إسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا، وهو يقضي بوضع قيود إضافية على تجارة المنتجات، منتجات المستوطنات في السوق الأوروبية. وجزء من الاقتراحات التي تقدمها بعض الدول مثل إسبانيا، مثل بلجيكا، سلوفينيا، هو عدم أو إقفال السوق الأوروبية تماما أمام المنتجات، منتجات المستوطنات، لأنها هذه المستوطنات هي كيانات يعني قائمة انتهاكا للقانون الدولي. في هذه المسألة، مسألة فرض قيود إضافية أو حظر التجارة تماما مع المستوطنات، هذه المسألة بقيت مفتوحة. لماذا؟ لأن عدد من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تقف ضد هذا القرار، ولكن النقاش مفتوح ويجب يعني المتوقع وأن تقدم الوزارة الأوروبية اقتراحا رسميا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن ذاك عملية التصويت عليه لا تصير بالإجماع وإنما بما يسمى بالأغلبية النوعية. لكن الأهمية في أنه هذا النقاش الآن أصبح مفتوحا، وإذا حصل الكلمة الأخيرة، إذا حصل مثل هذا الاتفاق أن أهميته السياسية تفوق أهميته الاقتصادية، لأن تجارة المنتجات المستوطنات يعني تمثل شيئا بسيطا في ميزان المبادلات بين إسرائيل والاتحاد.
0: نعم، فقط دعني أنوه بأن هذا القرار أيضا جاء مع توجه أوروبي موازن لفرض حزمة من العقوبات أيضا المنفصلة التي ستستهدف عمليا قيادات في حركة حماس. لضيق الوقت، سيد نور فريدي مدير مكتب العربية في بروكسل وخبير في الشؤون السياسية في أوروبا، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.

قبل الختام فقط ننوه إلى التطورات على الجبهة الشمالية. صافرات الإنذار التي دوت قبل نحو ساعتين في مدينة عتليت بعد رصد إطلاق صاروخ أرض جو تجاه طائرة تابعة لسلاح الجو كانت تعمل في جنوب لبنان. بالإضافة الجيش أعلن عن إصابة 3 جنود بجروح جرى انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. إلى هنا ومن هذه الأخبار نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: اول خطوه بعد قرار الزواج هو جهاز شو تختاروا من وين تبلشوا عشان هيك بعوفر سنتر نوفا جليل بتلاقوا كل إشي لبيتكم جديد مع رزم خاصه واسعار بتناسب كل عريس وعروس جهازكم جاهز للتفاصيل زوروا صفحه عوفر سنتر نوفا جليل على الفيسبوك
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
2: لايف سيل في سوبر فارم المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع عناية مكياج أطفال وغيرها الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل وتسعين ونحصل على حقيبة بعجلات سويس
4: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة اسمعوا منيح سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90 مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل 90 ومشروب ليمونادا بلدي 1 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
6: عالشمس دائماً
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث

تمام السادسة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار في منطقة الكرمل تحديدا في مدينة عتليت، وذلك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ أرض جو أطلق تجاه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في جنوب لبنان بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. في السياق، أعلن الجيش عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش أن إحدى مروحيات إجلاء جنود جرحى هبطت في جنوب لبنان دون تمكنها من الإقلاع مجددا إثر خلل تقني. دبلوماسيا، قالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت الرئاسة أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. بدورها أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء عن وقوع 4 ضحايا في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته على بلدات في الجنوب. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت الأمني لمناقشة كافة التطورات المتعلقة بتعثر المفاوضات مع إيران والتصعيد في لبنان. في السياق، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تطورات المسارات الدبلوماسية مع واشنطن، وذلك مع تعثر المفاوضات بين البلدين. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. كما بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره السعودي تطورات الوضع الإقليمي، وأعرب بن فرحان عن دعمه لجهود باكستان في سياق التواصل بين واشنطن وطهران. كما تبادلا وجهات النظر بشأن أهمية حماية الأمن البحري بما في ذلك مضيق هرمز. توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. ونقلت وكالة رويترز عن 4 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتفاق يشمل إجراءات تستهدف مستوطنين متهمين بتنفيذ هجمات وأعمال إرهاب ضد الفلسطينيين في ظل تزايد الضغوط الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. دعا رئيس المعارضة وحزب يش عتيد يائير لابيد إلى حل الكنيست الأسبوع المقبل والتوجه إلى الانتخابات. جاءت تصريحات لابيد مع افتتاح الكنيست الدورة الصيفية الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة تحديات سياسية وانتخابية داخل معسكر اليمين تتعلق بمصير الأحزاب الحليفة وقانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى الخلافات داخل حزبه حول تشكيل القائمة الانتخابية المقبلة. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الليد. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى أساف هاروفي. وأعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة

0: إطلاق النار، قالت إنها تشير إلى وجود خلافات تعود إلى ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، في النقب 16، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

0: كل التحيات لكل مستمعات ومستمعي الشمس وكل الأوفياء لمحطتنا الرياضية الثابتة عبر إذاعة الشمس وموجاتها 98.1 FM في المرمى. رسميا رح نكون مع بعض حتى الساعة 7. الكثير من الأحاديث الرياضية رح تجمعنا مع بعض ساعة كاملة رح نغوص فيها من عالم الساحرة المستديرة في البلاد والرياضة المحلية، يعني عم توصل إلى نهايتها، ومن ثم رح ننتقل ونكون مع تتويج برشلونة بلقبهم 29 تاريخيا، الثالث في آخر 4 سنوات والثاني بشكل متتالي في الدوري الإسباني. طبعا رح يكون في عنا وقفي في الدوري الإنجليزي الممتاز اللي بعده مشتعل، وعلى ما يبدو هو أيضا على مشارف الحسم. أمس انتصار مهم جدا على ويست هام لأرسنال الإنجليزي المدفع، يعني حتى الرمق الأخير عيشتنا أعصابنا رسميا يا جماعة، كانت من أصعب لحظات حياتي هاي المباراة. آخر 10 دقائق فقدت رسميا. فاليوم رح يكون في عنا أيضا وقفة مثل العادي على الرياضة العالمية، ويا جماعة معي بالكنترول عادي ياسين. عادي إذا ما بتعرفوا برشلوني أصيل جدا. امبارح كنا في برنامج المنصة عم نتحدث عن كل موضوع برشلونة وريال مدريد والكلاسيكو، واحدة من النكت اللي كانت تحت الهواء أنه بيقلي أنا مش هممني، يعني إذا فزنا مناخذ الدوري، وإذا تعادلنا مناخذ الدوري، وإذا خسرنا مناخذ الدوري. سيناريو ما بعتقد أنه ممكن يكون أجمل منه لكل برشلوني، بأنه خلص جاي على الكلاسيكو وهي محسومة الأمور. بس بالرغم من هيك الانتصار له قيمته على الملكي، لكن انك تتوج بعد انتصارك على الملكي بشكل رسمي مش سهل. يلا حول لي خسكية، انتم مش فاهمين، هو استلم محمد خسكية طبعا معنا اليوم في التحليل، استلمه تحت الهواء عم يحكي هو اياه، بيقول لي انت رح يطلع خسكية على الهواء، انا رح استلمه قبل في الكنترول حتى طلع كل بقلبي كبرشلوني. يلا عادي ياسين الف مبروك التتويج، مش كل عقبال أرسنال بحكي لي. جميل، على الأقل تكون دعوتك مقبولة. طيب يا جماعة نحن رح نكون مع بعض مع المحطة الثابتة بالتحليل المحلي بداية، بس بمسي بالخير على محمد خسكي المحرر الرياضي وزميل العزيز، يسعد لي أوقاتك.
1: يعني على الأقل في حدا اللي بيمس علي بطريقة حلوة بطريقة منطقية. عادي أول ما رفع التلفون 2-0 مساء الخير. أول ما رفع التلفون قلت له شو، بقول 2-0 مساء الخير، بقول له متأكد، بقول له متأكد
0: 2-0 ولقب ثاني وثالث بأربع سنين والتاسع والعشرين في التاريخ.
1: يعني اللي شاف برشلونة قبل سنتين وشاف إن هذا الفريق، فكر إن هذا الفريق قاب قوسين أو أدنى من أنه يتفكك، أو أنه ما رش يصير فيه بعد الأزمات اللي كانت قبل سنتين، واليوم

0: بشوفه بعد بطولتين على التوالي بشوف انه كل شيء بصير في عالم كرة القدم وكل شيء بيبدا من الراس وكل
1: لما بيكون في هانز فليك طبعا
0: من قرارات اداريه مهنيه بالضبط.
1: يعني بتعرف انا امبارح وحده من المحطات الثابته كان عندنا برنامج المنصه اللي نحن فيه بنجيب كل شيء على منصات التواصل الاجتماعي كل الاخبار والاحاديث اللي تم تداولها. طبعا واضح للجميع انه كاس العالم اليوم يتربع على عرش الترندات
0: صحيح.
1: لكن حضانه مدريد تخيل انها تفوقت على مصطلح حضانة مدريد هو الترند بعد طبعا الأزمة الكبيرة في غرفة الملابس. فخسكي الوضع يعني مش سهل في ريال مدريد. انت كمشجع اسا مش في قبعة المحلل مع عودة جوزيه مورينيو الى الريال؟
0: انا مع قدوم مجيء اي مدرب اللي بيقدر يسيطر على غرفة الملابس. المشكلة في الريال مش مشكلة مهنية في الاخر بتأثر على المهنية. يعني الريال فترة من الفترات ليلى كان متفوق 7 نقاط على فريق برشلونة كان متفوق عليه 7 نقاط واليوم الفرق 14 نقطة بتحكي على 21 يعني رقد ل 21 نقطة البرشلونة فازت على الريال بهاي المنطق. يعني نهاية الأمر غرفة الملابس واللي حكاه تشابا ألونسو ما كان موجه بس للعيبة كان موجه للإدارة. وبعيد وبذكر سلوت لما كان فينا مشكلة مع محمد صلاح في ليفربول الإدارة وقفت معاه وما لبسه وما بعث وما ما خلى يسافر على بيت الانتر وفاز بالانتر 1-0 وتغيرت الأمور في ليفربول. مظبوط في نهاية الأمر ليفربول ما حصل بس بتحكي أنت على الطريق معين اللي أنت ماشي فيها. فريق الريال تشابا ألونسو كان هو المدرب الصح في التوقيت الغلط. الإدارة ما أعطته الدعم الكافي أول قصة كانت قصة الكلاسيكو تبديل ألونسو. شفنا ديمبلي لما بدله لويس أمريكي في ميونخ في الدقيقة 65 بدله زي ولد الشاطر راح قاعد على دكة الاحتياط. فهي قصة كبيرة في ريال مدريد والمدرب القادم لازم يتعامل معها. وفي كمان شروط لمورينيو اللي حطها لبيريز في الأمر مش أكيد هو يكون المدرب ولكن أنت بحاجة لشخصية مدرب زي مورينيو زي كلوب زي هدول المدربين اللي بيعرفوا يمسكوا بشكل رائع غرفة الملابس. وهي نفس النقطة على فكرة اللي عملها فليك في برشلونة. على فكرة كان في فترة من الفترات إنه لامين يامال شوي شاف حال بلش شوي هيك مناخيره يطلع بالسماء
1: رجعوا على الأرض هاي أهم نقطة. فابريزيو رومانو طبعا الصحفي الموثوق جدا جدا جدا قبل 5 ساعات نزل كمان مرة بأنه بالرغم من نفي مورينيو علنا بأنه ما حدا حكى معه في ريال مدريد إلا أنه المواضيع عم تقام تحت الطاولة وعم تتقدم بطريقة وعمليا كأنه بيريز مقرر. يعني خلص وبيريز منعرف لما بيحط إشي براسه فأنه بيحاول يوصله بكل الطرق. طيب نحن محورنا الأساسي مش ريال مدريد وبرشلونة لكن أنت دائما تفرض نفسك أبو الطاهر. يعني ما بينفع نطلع مشجع مدريدي بدون ما نحكي عنه عن الكلاسيكو امبارح. موجع مش سهل. يعني قضية تتويجهم الرسمي بعد الانتصار على ريال مدريد اللي ضايقتني بشي محل. يعني فكيف
0: اعتقد لأول مرة بالتاريخ هاي الشغلة بتصير انه مواجهة مباشرة يتم تتويج فريق الخصم على الفريق الثاني. اول مرة بالتاريخ
1: الغريم التقليدي
0: الغريم وبالذات الغريم التقليدي. طبعا احنا نحكي الغريم التقليدي كان في ممر الشرفي انا ذاك لفريق ريال مدريد لكن طبعا هاي حادثة اخرى مش نفس اللي تعامل كل الشكل. وفريق يعني ريال مدريد امبارح اجا وحتى ما اعترض وما ضايق فريق برشلونة في الاحتفالات. هو كان انا بسميها الزينة كان نوع من الزين اللي في الملعب. ما كان في اي حتى تعامل كل خطورة تذكر. حتى الخطورة اللي وصلها فريق ريال مدريد في الاخر شفت قديش اللاعبين سكال قديش اللاعبين يعني ما كانوش عقد المسؤولية. وبالمقابل شفت فريق برشلونة بركس على ردة ملعب
1: صح. يعني أنا مبسوطة أنه طلعت مش بأكثر من هيك.
0: في نهاية الأمر كان تعرف المباراة كانت ممكن تروح لهون ولا لهون حسب التضييعات اللي كان بس 100,000 بني آدم اللي كانوا في الملعب استمتعوا بالأداء بالشوط الأول والأمور راحت للاتجاه الصحيح في الشوط الثاني. من نهاية الأمر برشلونة حب أن يحتفل بالذات بهذا اليوم اللي كان تلقينا كمان خبر وفاة والد المدرب
1: فليك
0: صحيح. وبالتالي هو كان حاضر في المباراة. كان في نوع من الانفعال طبعا بسبب هيك تعرف تصادم الاحداث صحيح. مع بعض وكيف الاشياء تندمج مع بعض. كان طيب. من ناحيه فريق مشجعي برشلونه كان شيء جدا انفعالي.
1: طيب نحن بنبارك لمشجعي كتالونيا وعادي على راسهم وايهاب عويس ونحن على فكره مجموعه كبيره عندنا هون في الراديو بشجعوا برشلونه قلائل اللي بيشجعوا ريال مدريد وياسمين عابد صديقتنا الغاليه كمان فانه

0: بتعرف صاروا يحكوا هيك بعد التتويج طلع صوتهم، مش فاهمه انا يعني اول مره كنت بعرف انه قسم منهم بشجع برشلونه.
1: ما عليك.
0: طيب ابو طاهر، نحن رح نفوت الى الرياضه المحليه، عندنا اخبار مش كثير حلوه بالذات للدرجه العليا، بس قبل خليك معي، خلينا نكون مع فاصل يلا. قصير سريع كم ثاني وبنرجع لفي المرمى.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحمل.
3: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.
0: رجعنا لكم مع أجمل موسيقى في إذاعة الشمس، موسيقى خلفية في المرمى. دريد زرقاوي بصف على جنب لما بنسمع موسيقى هاي. يلا اسمعوا. بس أغنية وكا وكا أجمل منها على فكرة بعالم الرياضة، وشكله أغنية مونديال 26 لأنه رسميا رح تكون لشاكيرا، فنحن مخوزين معه. ما بين الموسيقى وما بين كأس العالم وجمال الرياضة اللي راح تكون معنا الرياضة العالمية في ختام هيك أو في الفقرة الأخيرة من برنامجنا، نحن راح نغوص في عالم ساحل المستريري تحديدا مع فرقنا العربي، ثلاث فرق في الدرجات المحترفة. أبو الطاهر عم نتحدث عن كفر قاسم في الدرجة الممتازة، فوز ثمين جدا خرج في طبعا على أبو عيل عكا، ورح نتحدث أيضا في الدرجة العليا سخنين و الريني وتعثر مخيب للأمال. خلينا نبلش من كفر قاسم.
1: بدي أبلش بس بجملة صغيرة، في على يدين بدي أسده للمشجع البرشلوني إبراهيم إبراهيم اللي بعد الخسارات تبعون الريال بتصل بقاهر، وبعد النجاحات الريال مدريد بتصل ببارك. تحياتي لإبراهيم إبراهيم، هاي سدت الدين، أوعدته ونفذت الوعد،
0: ونحن بنوجه تحياتنا معك. يلا
1: بالنسبة لفريق نبلش كفر قاسم.
0: أكيد
1: يلا كفر قاسم مع فوز يعني أغلى من الذهب في الأسبوع الماضي في الجولة السابقة أمام فريق أبوعلى عكا والمدرب السابق لفريق كفر قاسم أدهم هادي. هاي مباراة طبعا انتهت بواحد واحد صفر. هذا الفوز أعطى الكثير الكثير من الأكسجين والنفس لفريق كفر قاسم بعد فترة مخيبة للأمال، وكان أول انتصار ليارون روخنبوين بالمناسبة اللي هو كان مدرب كمان أبوعلى عكا في بداية الموسم. فكلا الفريقين كانوا يعرفوا بعض منيح، المدربين بيعرفوا بعض منيح واشتغلوا مع بعض كمان في الريني على فكرة ليلى في الموسم الأول لفترة قصيرة جدا، الموسم الأول في الدرجة العليا. فريق كفر قاسم اليوم عنده كمان مباراة انفاز فيها على فريق نصر جليل، فهو سوف يضمن بشكل شبه نهائي بقاؤه في الدرجة الممتازة، وحتى لو ما سجل الانتصار في عنده كمان مباريات انتين غير اليوم أمام فريق رعنانة وأمام فريق يافا اللي خلصوا مع عليهم في الدوري، وإذا حصد كمان ثلاث نقاط فهو راح يكون في بر الأمان. النقطة كمان المهمة في هذا الموضوع أنه بعد الخسارة لفريق أبوعلى عكا وأدهم هادي، هاي خسارة كثير كمان أذت فريق المدرب أدهم هادي، وهذا الفريق بحاجة للانتصار، عنده لعبة أعتقد يوم الخميس راح تكون مع فريق نصر جليل، مباراة على الحياة وعلى الموت في الدرجة الممتازة
0: 100%. طيب نحن يعني فينا نقول تنفس الصعداء الكفر قاسم
1: اليوم في عند المباراة زي ما ذكرت مع نصر جليل الساعة 7
0: نقطة حسب نتيجتها يعني
1: حسب طلع حتى نقطة واحدة بتكفي نقطة واحدة في كل مباراة من المباريات اللي تبقت لكفر قاسم مع نصر جليل مع ياسا ومع رعنانة، هي راح تكفي فريق كفر قاسم انه يبقى في الدوري. الفوز والانتصار على فريق عكا هو اللي حرر جميع الضغوطات اللي كانت داخل الفريق، وحكينا احنا مع رمزي في مناسبات سابقة في حلقات سابقة حكى قديش الانتصار الاول راح يكون مهم، وهي ثلاث نقاط اجت بوقتها. حكينا أن يرون أخنبوين ما كان إلى دور من ناحية يعني تعرفي مهني، ولكن إدارة المباراة يرون أخنبوين والتبديلات اللي قام فيها ساعدت الفريق القسماوي أنه يحافظ على النتيجة لحديت النهاية أمام فريق أبوعلى عكا. وزي ما ذكرت اليوم أمام نصر جليل واليوم أمام أنس دبور اللاعب السابق لفريق كفر قاسم اللي كمان هو بيطمح انه يساعد فريق نصر الجليل في البقاء في الدرجه الممتازه. عده ميتش اب طبعا في المباريات الكل لعب في الفرق الثاني، وبالتالي في هاي كمان تعرف المشاعر والاحاسيس والانفعالات اللي بتصير.

0: طلع في نهاية الأمر أنت تسلسل النوادي اللي أنت كنت فيها تتمرن وهي النوادي في الآخر هبطت لدرجات أقل إلى تأثير كمان على سمعة المدرب في نهاية الأمر. أنا لو يعني أدهم سألني قبل ما أنه رحنا فريق أبطال عكا بقول له هذا الفريق قد يشوف فريق اللي هو داخله في مشاكل حتى بين الإدارة وبين قسم من الجمهور. الفريق انبنى ليلى مع بداية الموسم أنه يكون فريق قمة واليوم هو فريق يصارع البقاء في الدرجة الممتازة، بالتالي هاي التفاوت بين المستويات بين الطموح أثر كثير على الفريق العكاوي. فعلا رح تكون يعني أزمة كبيرة لأدهم إذا فريق عكا هبط للدرجة الأولى ونفس السنة كمان الرني هبطت. هاي مش نقطة طبعا إيجابية تسجل لأي مدرب مش بس أدهم هادي، ولكن احنا عارفين عالم كرة القدم. يعني مرة كان مدرب ليستر الطلياني اللي كان معروف إنه هو لوزر وفي الأخير أخذ البطولة مع فريق ليستر وحكوا إنه هو اللاعب الوينر وأبصر إيش. هاي عالم كرة القدم، وكرة القدم مرة أنت فوق مرة أنت تحت، الشطارة إنك أنت تلملم حالك وتعرف كم مرة كيف تتلو. أدهم كان في الدرجة الممتازة من قبل مع فريق مكابي خان ناصرة ومع فريق إكسال وهبط للدرجة الأولى ودرب كوكب وكان يدور على فريق للدرجة الأولى. يعني كمان أدهم مر بهاي التجارب بالرغم من أنه صغير السن، ولكن مر بعدة تجارب اللي أكيد صقلت شخصيته وعارف بالضبط شو بستنى فيه لا سمح الله إذا هو كمان هبط مع فريق أبطال عكا هذا الموسم للدرجة الأولى
1: 100%. طيب خلينا ننتقل للدرجة العليا، يعني خسكي عم نتحدث عن اتحاد أبناء سخنين وتعثر مزعج مبارح، يعني رغم أنه بعده وضعه منيح في اللائحة وما في خوف على سخنين، إلا أنه يعني كمان خسارة أمامها بعل القدس اللي أعطاه أفضلية عن أشدود. لكن إذا بقى نتحدث عن مكابي أبناء الريني فعلى ما يبدو السيناريو بالهبوط إلى الممتازة إجا.
0: حكينا إحنا خلال الحلقات والموسم الليلة حكينا عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى كان فرق الأهداف في فريق مكابي أبناء الريني، وذكرناها حتى في شهر 11 و12 و1 أن الخسارات الثقيلة راح تأثر في نهاية ممكن تأثر في نهاية الموسم على الفريق، وهي راح تكون واحدة من النقاط اللي حسمت مصير مكابي أبناء الريني. لو فريق مكابي أبناء الريني ليلى وجمال لازم يعرف هاي الشغلة، لو مكابي أبناء الريني فازت على القدس في المباراة اللي كانت قبل أسبوع 10 أيام، لو أنه مبارح فاز على كريات 8
1: كان
0: ضل بالدوري. فريق مكابي أبناء الريني كان بس متعلق بنفسه وصل لوضع مع أور روبن انه الانتصارات اللي سجلها اهلته وخلته انه يكون متعلق بنفسه، ولكن بعد انتصارات متتالية 2 على التوالي اجل المباراة اللي بعدها وكان صعب عليه انه يسجل انتصار على فريق أبطال القدس، والخسارة اللي كانت خسارة أليمي هي ابعدته عن فريق القدس 6 نقاط. يعني كانت مباراة 6 نقاط، تخيل القدس اليوم كان ممكن يكون هو 25 مع فريق مكابي أبناء الريني 25، ولو انه سجل امبارح اول امبارح فريق مكابي أبناء الريني الفرص اللي كان سنحت له امام فريق كريات 8 انا بقول لك كان هو بتعلق بنفسه، كان هو بقي في الدرجه العليا. ولكن احنا عارفين كره القدم مبنيه على تفاصيل صغيره، وهي التفاصيل الصغيره والتفاصيل الكبيره اللي كمان سعيد بصول حكى عنها في عده مناسبات الاختيارات والقرارات المهنيه والاداريه في نادي
1: الاهلي، واليوم حكى عنها يعني قبل 3 ساعات كان في آخر مقابلة على موقع ون، يعني تم نشر المقابلة بأنه يعني واضح جدا أنه هو بيشوف أنه هو الشخص يلي بيحمل المسؤولية الكاملة، والخطأ الكبير برأيه بأنه أخذ قرار غير سليم باختيار المدرب وبناء الطاقم من بداية الموسم، وما عرف يصحح هاي الأخطاء في المسار، وعمليا كأنه تراكم لأخطاء متكررة في اختيار الطاقم واختيار طاقم اللاعبين، بالإضافة للتفاصيل اللي انت حكيت عنها كمان إصابات هنا وهناك وعملية العامل الذهني اللي بيدخل بعد تكرر الخسارات، فعمليا كلها مع بعضها كل الظروف يعني وقفت ضد الريني بأنه عن جد يظل في الدرجة العليا. وعند السؤال على إذا رح يكمل وشو رح يصير للموسم القادم، فعلى ما يبدو سعيد بصول يعني في نهاية هذا الأسبوع رح يسافر أسبوعين، وهو رح يقرر إذا أصلا رح يكمل مع الريني أو يكون هذا الفريق بالدرجة الممتازة أو رح يأخذ قرار بأنه يترك كل موضوع الفوتبول.
0: عارفين أنه مكابي أبناء الريني بدون سعيد بصول من الصعب جدا
1: غير موجود
0: إنها ظل موجودة طبعا من ناحية ماديات من ناحية إدارية، الفجوة المادية والإدارية راح تكون هناك كبيرة جدا، من الصعب أنه أي بني آدم يفوت خلال فترة قصيرة ويحاول أنه يسد ويسكر هاي الثغرة هاي الفجوات، بالتالي هاي حكم بالإعدام رياضيا على فريق مكابي أبناء
1: الريني. بس من معرفتنا بشخصية سعيد بصول هو شخص اللي صعب أنه يتنازل بسهولة عن الأحلام.

0: وفي حديث شخصي دائما نتحدث، بتعرف هيك خسكي، بانه قضية الهبوط الى الممتاز هي مش قضية عن جد فشل، يعني عملية الوجود في العليا هو انجاز، عملية العودة الى الممتاز هي فرصة لتحقيق انجاز مرة اخرى. لمكابي ابناء الريني لما نتحدث عن فريق قرية صغيرة بميزانية تتعلق برجل واحد، فش عنا كادر اللي هو كان اداري او يعني ما في حتى ترتيب هرمي أو مساعدات اللي هي ممكن عن جد كانت تدعم هذا المشروع بطريقة اللي هي ملائمة لتمثيل المجتمع العربي. فبالتالي نحن هون نتحدث بأنه الإنجاز بالبقاء في الدرجة العليا هو إنجاز، العودة للممتاز وتجديد الإنجاز هي فرصة، وحتى البقاء في الممتاز هذا يعني شيء لفرق عربية ومدن عربية كبيرة أكبر من الريني تحلم فيه من سنوات وبعد موجودة في الدرجة الأولى.
1: طلع بعد النقطة بدي أقول لك فيها شغلتين. أول أنا ذكرتها حكينا عنها، فريق مكابي أبناء الريني لما صعد الدرجة العليا صعد كفريق كرة قدم، اليوم هو نادي كرة قدم. أعتقد الإنجازات اللي حققها فريق مكابي أبناء الريني في قسم الشبيبي هي إنجازات كبيرة جدا، يعني اللي راح تفيد الفريق الريناوي في قادم المواسم والسنوات. هاي شغلة واحدة. الشغلة الثانية، صعوبة الدرجة الممتازة الموسم القادم راح تكون تكمن في وجود ثلاث فرق عربية، اللي أكيد حتى المواهب العربية اللي موجودة في المجتمع العربي راح يكون عندها أكثر من خيار واحد، راح يكون كفر قاسم، مكابي خان ناصر، والرين، والرين وخان ناصر جيران وإخوان. فبالتالي هنا منافسة كبيرة جدا راح تكون على اللاعبين وعلى الإنجازات وعلى الجمهور وعلى كل ما يتعلق في فريق كرة قدم. ولكن فريق مكابي أبناء الريني عنده اللاعبين، كله بتعلق كمان حسب رأيي. طبعا انت حكيت انه سعيد ممكن يضل، ممكن انه يترك، ولكن احنا عارفين كمان شخصية سعيد ممكن حكى الحكي بعد انه ما انه ادرك
0: هو بحالة خذلان كبيرة وبحالة نفسية سيئة.
1: بالضبط،
0: يعني هذا متوقع،
1: متوقع احنا شفناه واعتقد عهدناه هاي الموسم لما حكى انه راح اترك الفريق وفي الاخر ظل بالفريق. انا بعتقد انه راح يكمل، لانه الانسان الطموح راح يكون عنده دائما طموح انه يصحح الطريق. ولما يكون عندك لعيبه ويكون عندك فريق زي مكابي ابناء الريني اللي انت كمان اخر 5-6 سنين اخر 10 سنين
0: بتتنفس هذا الفريق وبتتغذى عليه
1: بالضبط دم قلبك. بالضبط، فانا صعب جدا اشوفه انه راح يترك هاي البيبي تبعه، بالعكس راح يكون عنده نوع من تعنقول الروح التنفسية أكثر، بالذات في ظل وجود فرق عربية أخرى في الدرجة الممتازة الموسم القادم.
0: وأنا بوافقك، يعني اللي بيعرف شخصيته بيعرف أنه هو مش من الأشخاص اللي بيستسلم بسهولة عن الأشياء اللي بده إياها، دائما يحارب حتى الرمق الأخير، وهذا المتوقع. ونحن بدنا الريني تكمل، هاي النقطة الأساسية. فريق كمان مثل ما حكيت هو نادي اليوم، مش مجرد فريق عم يلعب كرة قدم. وهي فرصة كمان نتطرق لشبيبي اللي على ما يبدو هون بطريقهم للصعود درجي لدرجة.
1: هاي حكينا عنها وحكينا عن الصعودات اللي حققتها قسم الشبيبي، وهي نقطة مهمة جدا انك انت اليوم تربي عندك هذا الجيل تماما زي ما هو موجود على فكرة في مكابي خان ناصر. قسم الشبيبي كمان قسم ناجح جدا، واليوم اذا مش غلطان كمان على الصايغ تم تعيينه كالمدرب لفريق الشبيبي، وحاول انه يخلي الفريق في الدرجة وما ينزل الدرجة القطرية.
0: ما فهمت بأخان ناصري؟
1: بخان ناصر صحيح، في كمان مباريات الشبيبي
0: بس حاليا، يعني مش انه الموسم القادم رح يكمل مع الكبار.
1: بس يعني طبعا طبعا، بس هو يعني تم تعنقول استغلال بين اقواس قدراته على الصيغ وبنى وابن قسم الشبيبي وتربى هناك وبيعرف بالضبط اللعيبه، بالتالي بدهم يستعينوا بقدراته. فهي النقاط اللي بنحكي عنها، قسم الشبيبي ان كان في مكابي ابناء الريني وان كان في مكابي خان ناصر، وشفنا كمان كفر قاسم. ليش احنا نسينا كفر قاسم هذا الموسم؟ واللعيبه اللي طلع من قسم الشبيبي بسبب العقوبات اللي
0: بجننوا.
1: بتمنى انه الكل يفهم بالضبط انه مكابي خان ناصر ومكابي ابناء الريني وكفر قاسم اي فريق عربي، وسخنين كمان طبعا، سخنين في الدرجه العليا احنا عارفين الفرق الشبيبي اللي بناها طريق اتحاد النادي سخنين على مدار السنين، وراح نحكي كمان على بيونس انه راح يكمل مش راح يكمل في عده كمان نقاط واشياء اللي هي تضارب في الاخبار بالنسبه لهذا الموضوع. ولكن قسم الشبيبي الكل لازم يعرف انه هو الاساس، من هناك انت لازم تستثمر في هذا القسم. المصاري اللي بتيجي من الاتحاد العام لكره القدم لازم تحطها وتستثمرها في قسم الشبيبي، مش تاخذ قسم وجزء كبير منها تحطها في قسم في فرق الكبار، واحنا عارفين عن شو بنحكي.
0: 100% 100%. طيب قبل طبعا ما نحكي عن سخنين، ما عندنا شو نضيف كثير عن اتحاد أبناء سخنين، يعني خلص يخلص هالموسم عليه، والتوقعات للموسم القادم بما أنه عارفين هوية المدرب وعارفين شو التوجه، فهو شبه واضح لنا بأنه التجديد راح يكون على بناء

0: طاقم أفضل من شو كان عندنا هاي السنة.
1: في كثير أراء حكينا، في كثير أخبار ليلى بتقول إنه أبي يونس من السبب إنه كمل كمان موسم، ولكن إحنا كمان من جهة ثانية متعودين على هاي الأخبار كل موسم. الحكي إنه يوسف بدارني اللي طلع معنا في عدة مناسبات عدة مرات إنه كمان هو ممكن يستلم زمام الأمور إلى جانب الدوخي. سخنين بتفكر في الموسم القادم، وإذا تم تغيير بعرفش إذا تم تغيير الإدارة كمان مرة أو إنه صار في حكي جديد إنه في إدارة جديدة. كمان بدنا نشوف إذا يوسف أبوكسيس رح يكمل، بجوز عندهم رأي آخر، مع إنه يوسف أبوكسيس مدرب ممكن إذا بتعطيه إنه يبني فريق كرة قدم من البداية من من من الألف للآخر، ممكن إنه يعطيك النتائج زي ما عمل بسخنين في مواسم في الفترة الأولى تبعته. ولكن هاي الخبر الأهم إنه الكل بيحكي هل أبي يونس رح يكمل أو مش رح يكمل الموسم القادم. ورجعنا لهذا السيناريو اللي كان الموسم السابق، اللوعات اللي أتت وأجت من بلدية سخنين بالمساعدات المادية، وهي لا كمان لازم ممكن نسألها لأخونا وحبيبنا والأستاذ مازن غنايم أبو محمد إنه شو مدى الدعم اللي قدمه فريق الاتحاد من سخنين، وكل هاي الأمور يعني مهم جدا نحكي عن هذا الموضوع، مهم جدا.
0: أكيد الأسبوع الماضي رح نهتم إنه يكون معنا ونطرح هاي الأسئلة أبو الطاهر. خلينا نحكي عن علان خلايلي اللي اسمه عم يتصدر في الساعات الأخيرة كل وسائل الإعلام الرياضية في البلاد وأيضا خارج البلاد. كونتي ونابولي، كونتي عطى الضوء الأخضر، نابولي بحاجة لخلايلي، وهاي يعني واحدة من الأخبار اللي بتثلج الصدر، لأنه كنا نحن أصلا عم نتحدث عن علان خلايلي وكأنه في نهاية الموسم الماضي أو في نهاية مرحلة الإياب بأنه الوجهة هي البريمير ليج ونيوكاسل على وجه التحديد، على ما يبدو في يعني ظهر نابولي على طريق شهر كامل. فريق نابولي عم بيراقب عنان خلايلي ويبدو أنه يعني خلص الأمور رايحة بشكل تام.
1: صحيح، عنان خلايلي في كثير أخبار اللي بتتكاثر والاحتمالات بتزيد مع مرور الساعات والأيام إنه عنان خلايلي راح ينضم لفريق نابولي، الفريق اللي دييغو أرماندو مارادونا، الفريق الإيطالي الحريق من جنوب إيطاليا. فهناك بتعرف بيعشقوا بتنفسوا بناموا على كرة القدم، بيفيقوا على كرة القدم، بيشربوا كرة القدم، بأكلوا كرة القدم. فبالتالي انت رايح على واحد معبد كرة القدم، على على المكان المقدس، من واحد من الأماكن المقدسة في إيطاليا من ناحية كرة القدم. وعلى فكرة هو رايح ل ل ل يعني لوظيفة هناك اللي بتستناه اليوم. كابتن الفريق، كابتن الفريق نابولي هو جوفان دي لورينسو اللي هو كمان الظهير الأيمن لفريق نابولي. وعنان خلايلي في نفس الوظيفة، الظهير الأيمن. وعنان خلايلي اليوم بيقدر يلعب في خط 4 مدافعين أو خط 5 مدافعين في وظيفة الظهير الأيمن بشكل رائع. ودي لورينسو عمره اليوم 32 أو 33 سنة، يعني هو شوي شوي بقرب على نهاية المسير الكروي. وبالتالي نابولي بتحضر مين راح يستلم زمام الأمور في هذه الوظيفة القدام، وحطوا عينهم على عنان خلايلي كاستثمار للمستقبل، وراح تكون بجوز هاي واحدة من المحطات الأوروبية العريقة لعنان خلايلي في المستقبل. فمهم جدا نعرف إنه إذا تم التعاقد معه مش راح يكون بالأول لاعب أساسي، راح ينافس على المكان الأساسي، راح يساعد الكابتن في وظيفة الظهير الأيمن، ولكن إنك أنت تكون تتعلم من كابتن نابولي
0: طبعا. هذا بحد ذاته إنجاز. خط هو على خط اليمين أو خط يمين متقدم، وممكن كمان يكتشفوا كثير أمور قادر إنه يعطيها بالأساس. حتى هيك نوضح للمستمعين، واحدة من أزمة اللاعبين العرب بأنهم أو اللاعبين اللي هني من الشرق بأنهم يفوتوا ويتأقلموا في الكرة الأوروبية هي أنه ما بيمتلكوا نفس القدرة على السرعة، على تناغم، على التأقلم السريع. هذا الموضوع اللي كسروا بسرعة عنان خلايلي، وما كان متوقع منه كابن 21 سنة بأنه عن جد يقدر يعطي هاي الإمكانية، ويقدر بالأساس بسبب سرعته والتكنيك اللي عنده إياها، التكنيك اللي عنده إياه، بأنه عن جد يضاهي مواهب أوروبية بهذا الشكل. هذا الاهتمام الكبير فيه، وصانع ألعاب اليوم بينعمل له حساب. أبو فني أيضا يعني في اهتمام كبير فيه، ووصف موسمه بأنه هو الموسم الأفضل لإله أيضا خارج البلاد. أبو الطاهر
1: صحيح، اليوم بلعب طبعا بهنغاريا، فريق اللي كمان حاز على الكأس، وأبو فني هاي الموسم أعتقد الثاني أو الثالث لإله خارج البلاد. طبعا كان في حكي، بعرفش إذا الحكي مضبوط، إنه ممكن يرجع مع استثمار فريق أبطال تل أبيب، نجوم كبار، وهو طبعا واحد من النجوم الكبار.

0: يوم اللي الكل بحط العين عليهم، ولكن لا اعتقد، ما اعرفش اذا راح يكون قرار من ناحيته سليم، لازم يكمل مشواره في اوروبا لانه هناك
1: الاكيد اذا عليه. عنده عروض في اوروبا ابو فني لن يعود الى البلاد، يعني هذا التصريح سبق وصرح فيه سابقا. طيب نحن ابو طاهر يعني وصلنا هيك لختام حديثنا معك، بنتشكرك وراح نبلش كمان هيك نحكي شوي عن كأس العالم ونجهز حالنا، راح يكون في عنا شهر قادم مليء بالمراقبة وبمحاولة فهم عن جد كيف راح يكون سيناريو هاي البطولة كأول بطولة راح تنقام.
0: أنا بعلينا أمام الجميع، أنا مشجع منتخب الأرجنتين، يعني الكل
1: ريال
0: المنتخب، أنت فرنسا أنا الأرجنتين،
1: صح؟
0: تعال نحط من هسه نحط النقاط على الحروف.
1: إيش؟ نعم
0: انه رحيم نسجل
1: تعيد مفكر حالك رح تعيد انت، يعني لولا ما هيك خيطوا لكم اياه في قطر ما اخذتوه. يلا ابو الطاهر شكرا،
0: ميسي
1: شكرا ابو الطاهر، الى اللقاء، شكرا لك.

0: طيب نحن من الرياضة المحلية رح ننتقل إلى الرياضة العالمية، إلى البريمير ليج، وأيضا رح نتحدث عن الكلاسيكو، وأيضا رح نحكي شوي أخبار حول كأس العالم وآخر المستجدات بالذات المادية والاقتصادية، شوية معلومات مهمة لكل حدا عم بيخطط أو بعده عم يحلم يكون في أمريكا، المكسيك أو كندا. كل هذا بعد الفاصل القصير، خليكم معي لا تروحوا لأي مكان.
1: شلخت سيفعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: أصل الكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء،
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

رجعنا معكم ومكملين المحطة الرياضية حتى الساعة 7. رح نكون مع بعض ورح أبدأ من كأس العالم يا جماعة. طبعا كثير من الأخبار حول كأس العالم، قسم منها يتعلق بموضوع الأغاني واختيار الأغاني، وهذا اللي ماخذ ضجة كثير كبيرة دائما عملية الترويج ما قبل المونديال بتخ

0: ضجة كثير كبيرة وبتاخذ اهتمام أيضا عالمي وجماهيري بشكل كثير كبير. نحن عم نتحدث عن مونديال فريد من نوعه. طيب لأول مرة رح نعيش التجربة بأنه مونديال رح يكون بهذا الكم من المنتخبات بثلاث دول كل دولة فيها بحجم قارة. طيب يعني أنا أتذكر بال 2018 واحدة من أزماتي أنه كان المونديال في روسيا وروسيا كبير كثير لدرجة أنك أنت بتضيع وما بتعيش الأجواء بال يعني كفانز أيضا على الشوارع. يعني إذا ما بتكون بالملعب ما بتحس بالأجواء كيف لازم. فهذا السيناريو اللي خايفين منه المشجعين بأنه رح يتكرر في الولايات المتحدة أو في كندا والمكسيك. نحن عم نتحدث أيضا عن كل قضية أنه الولايات المتحدة كانت في حرب في الفترة الأخيرة وهذا أيضا صعب وصول المشجعين وأعطاء تأشيرات بالذات للمشجعين من الشرق الأوسط. فعمليا في هاي المخاوف بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن كل كمية المصاريف اللي متوقعة للفرد في كأس العالم. نتحدث عن 5200 دولار للفرد بحال بده يحضر مباراة واحدة في كأس العالم القادم إذا كانت الوجهة من الشرق الأوسط. يعني مبالغ طائلة وواضح جدا أنه مش راح يكون هذا يعني كأس العالم بمتناول الجميع. بالإضافة لهيك تصريح مضحك كان قبل أيام من دونالد ترامب اللي بتحسوه مفصول عن الواقع. يعني خلاص هو يغرد على لحاله بيحكي كأنه هو خارج هذا السيناريو ولا يستطيع أن يؤثر. بيقول أنه مين المجنون اللي راح يدفع $1,000 على التيكت حتى يحضر مباراة كأس عالم. وعلق على مباراة الولايات المتحدة أنه مش راح يدفع $1,000 حتى يروح يحضر مباراة واحدة. طب إذا رئيس الولايات المتحدة بيحكي هيك كيف بدك مني كمشجع أني اتقبل هاي الأسعار أو أنه يكون عندي حلم بأنه أوصل وأحضر كأس العالم بهاي الطريقة. واحدة من الأزمات بأنه فيفا وكل الشركات اللي أعطت رعايات كبيرة لكأس العالم كانت متوقع بأنه يكون المردود جدا جدا يعني عالي وأعلى من شو وصلوله بكثير. نتحدث عن عدم الوصول حتى 60% من شو كان متوقع اقتصاديا من مردود أو من شراء التذاكر أو من القبول الجماهيري حول العالم إلى الولايات المتحدة. واضح جدا أنه رح نكون في سيناريو غريب لا يشبه كأس العالم في قطر في النسخة المثالية اللي كانت في قطر وهي الأفضل في التاريخ. وصعب جدا أن تتكرر، ربما ممكن أن تكررها السعودية، لكن واضح جدا أنه سقف التوقعات عندنا كمشجعين ارتفع كثير بعد كأس العالم 2022. هذا الموضوع رح نرجع ونتحدث عنه، لكن في هاي اللحظات بدنا ننتقل إلى البريمير ليج ومباراة خطفت القلب ونزلت الدموع وكانت ممكن تعمل يعني سكتة قلبية ونوبات قلبية لمشجعي أرسنال حول العالم. هذا الفريق بيموت أنه يعمل أمراض لمشجعي ودائما ينجح. يعني بعد فوز تراجيدي على ويست هام وإلغاء هدف بدقائق الأخيرة حبس الأنفاس، لكن 3 نقاط بالجيبة. إبراهيم خضراء الزميل العزيز ومراسل بي إن سبورت في إنجلترا، يسعد لي أوقاتك إبراهيم.
1: ليلى إليك ولكل المستمعين الكرام، ومبروك لكل مشجع أرسنالي هذا السيناريو الخرافي اللي بالفعل حبس الأنفاس في لقاء ويستام يونايتد بالأمس.
0: يعني بتعرف هيك فيش انتصار بالسهل، يعني حتى إذا بدنا نجيبوا اللقب لازم نكون كلنا العكاكيز رايحين على التتويج، عارف كيف؟
1: لازم لازم يعني لازم يجيب لكم الضغط والسكر والأمراض المزمنة حتى هدول 22 سنة مش بسيطة، خلي بالك.
0: طبعا
1: 22 سنة انتظار، فبالتالي لازم يعني لازم المخاض يكون صعب صعب جدا.
0: التعليق أول شيء بتعرف في أكثر من سيناريو أنه نحكي عنه في هذا الموضوع. بداية واضح للجميع أن ويست هام إجا عم يعني هو في القاع وكان عم بحاول ينقذ نفسه من الهبوط، فإجا وعم يلعبوا على الدم. يعني واضح أنه أرسنال عم بحاول ينقذ موسمه، فكانت واحدة من المباريات اللي ما توقعنا أو نحن توقعناها، بس بالمجمل العام يعني هي كانت بسيناريو وكأنك يعني عم تشوف كلاسيكو أمامك أو ديربي.
1: هو بالفعل يعني كان ديربي، لكن ديربي بملامح مختلفة. ديربي اعتاد أرسنال أن يذهب لملعب لندن للنزهة، اعتدنا أن في آخر المواسم على الأقل
0: نحن ما بنعتبره ديربي،
1: يذهب أرسنال لتسجيل ثلاثية رباعية خماسية في المباريات الأخيرة التي خاضها والزيارات الأخيرة لملعب لندن، لكن ظروف هذه المباراة مختلفة لأنها يعني مسألة حياة أو موت بالنسبة لويست هام يونايتد. والغريب والمفارقة أنه الغريم التقليدي توتنهام قدمتم له يا أرسنال الخدمة، يعني خدمة كانوا يحلموا بها.
0: ها جانب المظلم في الموضوع، يعني أنت تلي بجانب المظلم مباشرة.
1: بالفعل، لأنه جمهور توتنهام بالمناسبة احتفلوا بالهدف الملغي لوستام، يعني كانوا يرون أن التعادل ممتاز لهم كنتيجة طبعاً. أنه تعثر وستهام وتعثر أرسنال، يعني النتيجة المثالية كانت لجمهور توتنهام هي التعادل، لكن هذا الأمر لم يتحقق بالنظر للظروف الدراماتيكية اللي تحققت أو حصلت في نهاية المباراة. وحقيقة يعني فوز مستحق، يعني كان فيه توتر كبير لكن لاحظنا أنه كان فيه هدوء، كان فيه صبر من اللاعبين. وستهام أغلقوا كل المساحات، وستهام لعبوا مباراة يعني حتى يضعوا لنفسهم طوق نجاة من الهبوط، وهذه تكفي حتى تقدم كل ما لديك في مباراة كهذه. ولذلك كانت الأمور صعبة وصعبة جدا على أرسنال في لقاء الأمس
0: 100%. لكن اللحظة التراجيدية هي عملية الهدف وألغاء الهدف والعودة إلى الفار وتحليلات ما بعد ذلك وكل الضجة اللي يعني واضح جدا أشعلتها هي اللحظة ما بعد المباراة. إبراهيم،
1: هذه اللحظة اللي لغاية الآن وحتى نهاية الموسم وربما مواسم قادمة ستبقى حاضرة في النقاشات وفي الأحاديث وفي الحظوظ. وقبل هذه اللقطة يجب الإشارة إلى ديفيد رايا
0: حبيب قلبي هذا الحارس، مش معقول هذه لقطة الموسم،
1: يعني يدين له أرسنال كثيرا هذا الموسم إن تمكن من تحقيق اللقب صراحة. يعني نتحدث عن أداء استثنائي، عن حضور لافت، عن حارس يمنحك اللقب، حارس يتصدى، حارس يمنحك الكثير من النقاط والكثير من الشباك النظيفة. هذا الموسم أكثر من 18 أعتقد شباك نظيفة، أكثر من نصف المباريات خرج بها أرسنال بشباك نظيفة بفعل أو بفضل ديفيد رايا وما يقدمه ديفيد رايا من
0: اليوم. هو تاريخيا وراء يانس ليمان، ومسألة وقت يعني أعتقد حتى يتعدى الرقم القياسي لليمان كأفضل حارس مرمى. طب بتعرف قرار الحكم رغم أنه صحيح، لأنه يعني في أصوات بتقول أنه كأنه في كيل بمكيالين، وأنه نهج أرسنال كان في الفترة الأولى على وجه التحديد مرحلة الذهاب هو الاحتكاك الدائم مع حراس المرمى للفريق الخصم، وبالتالي يعني مثل هاي الحالة بنظرهم أنه تكررت كثيرا مع أرسنال. وبالرغم من هيك الحكام لم تلغي الأهداف. على جانب الآخر يعني التحليلات والمحللين الرياضيين بيقولوا أنه قرار سليم إلغاء الهدف، لأنه منع ديفيد ريا من الارتقاء للمس الكرة أو إبعادها.
1: يعني هذا هو الأصل، ومن ناحية أنه منع هو يعني اللي يشوف اللقطة هو مش خطأ واحد، يعني ارتكب على ديفيد رايا أكثر من خطأ في توقيت واحد، يعني كان فيه تداخل من أكثر من لاعب، من سحب التيشيرت قميص ديفيد رايا تم سحبه من الخلف، من الاعتراض وشد يده الأمامية، بالتالي يعني أفقدوا الأمر التوازن. يعني المعضلة الأساسية أنه البعض برأيي يبرروا هذا الفعل، يعني هم عارفين أنه القرار صحيح بإلغاء الهدف، لكن يتم القياس على قرارات سابقة. يعني إذا الحكم مثلا حكم في مباراة ما أخطأ بقرار ما سابقا، هل يجب أن يخطئ هذا الحكم بنفس القرار مثلا؟ أو
0: أنه واحد بوحدي يعني بالعالم
1: يعني لا تقاس الأمور بهذا الشكل، يعني أستغرب من هذا المنطق، لأنه البعض بات يعود إلى سياسة لاعبي أرسنال في إعاقة المدافعين، إعاقة حراس المرمى في الكرات الثابتة. هذا الأمر يعني على الأقل أنه لاعبي أرسنال لا يتم، يعني مش الاعتراض غير أنك أنت تسحب القميص أو تعترض باليد في منطقة الستة ياردة، هذه المشكلة. يعني لاعبي أرسنال عندما كانوا يعيقوا تقدم الحارس
0: بدون يعني احتكاك
1: يزيدوا الكثافة العددية في منطقة الستة، وهذه الزيادة يعني لا تقبل أنه يكون فيها أخطاء. مثلا الزيادة العددية مش خطأ حسب القانون، لكن انك تشد القميص، انك تعترض يد الحارس،
0: هي هي المخالفة، وما في واحد بوحدي وما في كيل بمكيالين. بالاخر كل مباراة بيتم النظر اليها تحكيميا بغض النظر عن المباريات الاخرى.
1: هي نقطة لا شك انه ظروف المباراة وحساسية النقاط، حساسية المباراة طبعاً ستجعل من هذا القرار يعني يتم الرجوع عليه كمرجع في القادم.
0: انا مش متذكر
1: هذا الموسم بالمواسم،
0: مش متذكر كثير مواسم في البريمير ليج كانت الامور مثل هذا، يعني هذول الاسبوعين اللي راح نعيشهم على فكرة هذا الموضوع كمان اليوم حكيت عنه في الستوري على الانستغرام بكل قضية عدم الموضوعية بالمطالبة وكأنه يعني رد صعب صاعين. بدي انتقل إلى جانب الآخر مشتعل لبريمير ليج. أوكي نحن بنعرف أنه أفضل دوري في العالم وفيه حماس حتى الدقيقة الأخيرة، ويمكن موسم 2012 لن يتكرر.

0: بأنه يعني لدقائق الأخيرة لحسم اللقب، لكن على الجهة الأخرى عندنا السيتي اللي أيضا يعني تعثر قبل أسبوع، لكن هل سيتعثر مع مباراة كريستال بالاس يوم الأربعاء؟ كيف بتشوف، كيف عندك، شو هاي القراءة تبعك للفريق بالمباراة القادمة إبراهيم؟
1: أعتقد يعني لقاء كريستال بالاس بالنسبة لمانشستر سيتي سيكون محطة يمكن البناء عليها، هو لا يراهن، لا أحد يراهن على تعثر أمام كريستال بالاس. كريستال بالاس لا يوجد لديه ما يلعب من أجله هذا الموسم، ولديه فقط الاستعداد لمباراة النهائي الكونفرنس ليج دوري المؤتمر الأوروبي، ولذلك لن يعطي ما تبقى من المباريات الكثير من الاهتمام. سيحاول تجهيز اللاعبين، الوقوف على جاهزيتهم البدنية، ويحاول كذلك البناء أملا بتحقيق هذا اللقب الأوروبي للفريق اللي حيكون تاريخي بامتياز دون أدنى شك. وبالتالي لا يوجد رهان على مسألة أن يتعثر السيتي أمام كريستال بالاس. الأمور الآن تتجه نحو الجولة الأخيرة، في حال تخطي كريستال بالاس وهذا هو المتوقع، لا شك إنه الاستمرارية في صراع هذا اللقب ستستمر حتى الجولة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة كأقل تقدير بالنسبة للفريقين. التساوي بعدد المباريات يكتمل منتصف الأسبوع بعد لقاء كريستال بالاس، وبعد ذلك لدى مانشستر سيتي لقاء نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، وبعده سيكون عليه الذهاب إلى بورنموث في جولة. هذه المباراة، مباراة بورنموث تحديدا، ربما ستكون مفصلية في مسار الموسم قبل استقبال أستون فيلا في الجولة الأخيرة.
0: وأستون فيلا كمان، أستون فيلا يعني بالضبط كمان يعني ينافس على موقعه في الشامبيونز ليج،
1: لكن لا ننسى أنه أستون فيلا لديه النهائي اليوروبا ليج، وبالتالي سيضع تركيزا كبيرا على النهائي اكثر من
0: المشاركه في دوري الابطال
1: من البريمير ليج. بالضبط، فلديه فرصتين للمشاركه في الابطال، اما عن طريق جدول الترتيب او عن طريق الفوز بلقب اليوروبا ليج، وهذا هو الارجح في المجمل. يعني سننتظر ونرى، لكن على الاقل اعتقد ان الامور ستتجه نحو حسم متاخر
0: في الجوله الاخيره
1: او في الدقائق الاخيره من الجوله الاخيره من البريمير ليج على الارجح.
0: هاي توقعاتك ابراهيم طيب، عشان نعرف انتو ننجي على لندن.
1: انتو تعالوا في اي وقت، اهلو سهل. في لقاء بينلي حيكون لقاء يعني تتويج حتى وان لم يرفع الكأس في الملعب،
0: لانه اخر لقاء في ملعب الامارات.
1: لقاء بينلي بنجاح اعتقد حتكون اجواء احتفالية كبيرة في ملعب الامارات
0: 100%، هو اخر مباراة بيتية. بتحب تعلق على برشلونة وريال مدريد؟ كيف انت مع الدوري الاسباني؟
1: والله مخيب للأمال الدوري الإسباني هذا الموسم. أنا يعني حيزعلوا مني لو تكلمت جمهور الدوري الإسباني، لكن خليني أقول إنه الدوري مخيب للأمال. أنا لما شفت فارق النقاط بين برشلونة ومدريد بصراحة ذهلت، أنا ما كنت أتابع الفارق، يعني فارق كبير من النقاط قبل ثلاث جولات من خط النهاية، وحسم اللقب بهذا الشكل، يعني أين التنافسية اللي اعتدنا عليها بين الريال وأتليتيكو وبرشلونة؟ هذا الموسم مخيب للأمال دون أدنى شك بكل المقاييس لمن يعشق الليغا الإسبانية وحماس وإثارة الليغا الإسبانية، لكن يعني أجمع روح برشلونة بالمجمل
0: متعود على البريمير ليج بالنسبة له الدوري الإسباني هاي تسلاي وتدريبات. يلا انا زعلتهم،
1: أيوة هيك.
0: انا اللي زعلتهم، ما انا متعودين علي. ابراهيم أيوة، نحن قبل ما نودعك بنوجه تحيات لصديقنا مشجع ارسنال المحروق دائما عبد عامر اللي موجود في لندن 24/24 وعم يستنى الفوز والتتويج يا جماعه، فبنوجه له كل التحيات.
1: اكثر واحد يستحق انه نقول له مبروك عبد، لانه ما شاء الله يقطع المسافات في كل جوله وفي كل مباراه، ولديه شغف كبير، وبالمناسبة هو معلق زواجه على فوز أرسنال باللقب، قال لي إذا فاز أرسنال راح يتزوج.
0: طب يلا يا
1: وإذا
0: رب،
1: إذا ما فاز أرسنال ما راح يتزوج، فالكلام عند عبد الآن، هو المسؤول،
0: هو سمعنا، فبنوجه له كل التحيات لعبد وإن شاء الله التتويج قادم. إبراهيم خضرة دائما صديقنا العزيز، ودائما هيك بيسمعوا صوتك وننبسط وننفعل بأنك جزء من عائلة في المرمى وعائلة الشمس. شكرا لك، شكرا كثير.
1: شكرا.
0: طيب يا جماعة، نحن هيك بلشنا نوصل للختام. طبعا مثل ما حكيت البريمير ليج رح يظل مشتعل على ما يبدو حتى الدقائق الأخيرة من الجولة الأخيرة على الأقل، هذا رأي إبراهيم خضرة. أنا متفائلة أكثر شوي بأنه رح يتعثر السيتي في الأسبوع القادم، رح نشوف السيناريوهات بأي اتجاه رح تروح. بدي ارجع معكم الى بعض الاخبار اللي بتعرفوا اشعلت السوشيال ميديا رياضيا، وهي

0: التصريحات اللي كانت مفاجئة للبعض، يعني تصريحات نارية من كابيلو، طبعا المدرب كابيلو المعروف اللي مدرب المنتخب البرازيلي لسنوات عديدة، طلع في تصريحات نارية خلال هذا الأسبوع عن رونالدو الظاهرة. امبارح حكينا عن كريستيانو، اليوم نحكي عن رونالدو الظاهرة، وقال إنه رونالدو عقله مشغول بالنساء وكان يسهر دائما في النوادي الليلية، كان قائد سلبي وما بيلتزم أبدا بمعايير التدريب وبجر زملائه إلى التراخي. ونصحت بريلسكوني رئيس ميلان بعدم التعاقد معه. تخيلوا أنه كابيلو يوصل لمرحلة بأنه طبعا ينصح بريلسكوني رئيس ميلان بعدم التعاقد مع رونالدو الظاهرة، يعني هاي تصريح ناري، تصريح خطير وتصريح جدا جريء. المدرب الإيطالي ما بينسى تصرفات اللاعب البرازيلي، وهذا اللي واضح أنه انحط على الطاولة، بده جرأة كثير كثير كبيرة. زعلوا مشجعي ومحبي كريستيانو رونالدو الظاهر عفوا. على جانب الآخر حكينا عن المونديال وشروط إيران للمشاركة في كأس العالم 2026، وضعتها قبل أيام من هذا الأسبوع. أولاً إيران تشترط بأنه يتم منح لاعبي إيران والجهاز الفني تأشيرات دخول دون عراقيل. الشرط الثاني منع استجواب المنتخب الإيراني من قبل شرطة الهجرة الأمريكية. الشرط الثالث تسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين والجماهير وتوفير حماية أمنية مشددة للبعثة الإيرانية والسماح فقط برفع العلم الرسمي الإيراني وتشغيل النشيد الوطني الإيراني دون انقطاع. والشرط السابع كان حصر أسئلة المؤتمر الصحفي في الجوانب الفنية والرياضية فقط. فإذا مشاركة إيران ممكن أكثر، كنا قبل أسابيع نتحدث عن إمكانية استبدال هذا الفريق، أو يعني كان في أحلام عند ترامب بأنه يكون المنتخب الإيطالي مكان المنتخب الإيراني. عن جد هو اقترح هيك اقتراح غير رياضي بتاتا. فعمليا يا جماعة واضح بأنه المنتخب الإيراني مش بصدد التنازل عن مقعده في كأس العالم 2026، لكن وضع شروط لحماية اللاعبين وحماية الجماهير، وأيضا لضمان حق الجماهير في المشاركة ويعني تلبية نداء الرياضي للتواجد في كأس العالم ومؤازرة الفريق الإيراني. نحن وصلنا معكم للختام، بس قبل ما ودعكم أيضا بدي يكون هيك مع خبر اقتصادي، بأنه فنادق أمريكا يا جماعة عم تشكي أنه لا في حجوزات، وهي في صدمة ما قبل البداية. كل فنادق مدن الاستضافة الأمريكية تحدثت بأنه فيش حجوزات حتى الآن، الحجوزات كثير عادية وفي كثير من المواقع أقل من مستويات الصيف بلا أي بطولة. تخيلوا الفيفا شبه البطولة يعني كأس العالم ب 104 مباريات بسوبر بول، وتوقع أنه تولد البطولة 30.5 مليار دولار من النشاط الاقتصادي. هذا كان توقعات الفيفا. شو كان الواقع؟ إيه 30 ثانية رح نختم. الواقع كان أنه 80% من فنادق 11 مدينة قالت أنه الحجوزات أقل من المعتاد ومش رح نوصل لهذا الرقم. تخيلوا يعني واضح جدا بأنه في أزمة اقتصادية رح تكون خلال كأس العالم 2026. نحن وصلنا للختام، الأسبوع القادم رح نفوت أكثر بتفاصيل حيثية حول كأس العالم. عادي ياسين ألف شكر بالإنتاج، بدعي كرام في الإشراف العام، وأنا كنت معكم ليلى قيش. إلى اللقاء يا حبايب.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: هنا إذاعة الشمس 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قدمت مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به على حد تعبيره. وأشار ترامب إلى أن واشنطن انتظرت عدة أيام للحصول على الرد الإيراني بدلا من الاستجابة على الطلب في غضون دقائق على حد وصفه. وألمح ترامب إلى أنه يدرس استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينة الأمني لمناقشة كافة التطورات المتعلقة بتعثر المفاوضات مع إيران والتصعيد في لبنان. في السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المسارات الدبلوماسية مع واشنطن، وذلك مع تعثر مسار المفاوضات بين البلدين. كما بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره السعودي تطورات الوضع الإقليمي، وأعرب بن فرحان عن دعمه لجهود باكستان في سياق التواصل بين واشنطن وطهران، كما تبادلا وجهات النظر بشأن أهمية حماية الأمن البحري بما في ذلك مضيق هرمز. دوت صافرات الإنذار في منطقة الكرمل تحديدا في مدينة عتليت، وذلك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ أرض جو أطلق تجاه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في جنوب لبنان بحسب بيان الجيش. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما ذكرت مصادر مطلعة بأن الجيش يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرارات. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت الرئاسة أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل في وجرفها. في السياق ذاته قالت رئاسة الوزراء اللبنانية إن رئيس الوزراء نواف إسلام استعرض خلال لقائه السفير الأمريكي الاستعدادات للاجتماع المرتقب في واشنطن، مشددا على أهمية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتقاء الشاب قصي إبراهيم علي ريان والبالغ من العمر 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان وهو أب لطفلة تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت سلطات الأمن عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة 8 أيام. توفي الشاب عمير محمود أبو صالحة من عين قينيا بالجولان إثر نوبة قلبية خلال رحلة في شرم الشيخ. جاء ذلك بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله 3 في مدينة شرم الشيخ. ووفقا للمعلومات تعمل طواقم مؤسسة زاكا بالتعاون مع وزارة الخارجية على مرافقة العائلة واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى البلاد من أجل إتمام مراسم الدفن والوداع الأخير.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال.

0: أيضا شاشة تايسنس خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 15، الجليل أعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، في تل أبيب ويافا 17، النقب 16، إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
3: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

في عالم يختنق بين المضائق والنيران، لم تعد الحروب تقاس بالصواريخ فقط، بل بأسعار الطاقة وارتجاف الأسواق وخوف الاقتصادات الكبرى من السقوط. ترامب في سباق مع الزمن قبل زيارة بكين، طهران تتمسك بلغة الجغرافيا وقبضة هرمز، فيما العالم معلق بين تهدئة وانفجار مؤجل. اقتصاد أمريكا ينمو لكن بأضعف من شهية الأسواق. شبح التضخم يطارد المستهلك، والفائدة تخنق الأحلام والاستثمارات، بينما يقف ذكاء التقنيات كرهان الهروب إلى الأمام في وقت يتصدع فيه الحاضر تحت أقدام الجميع. وفي قلب هذا المشهد يكبر السؤال الأكثر ثقلاً: هل تسعى واشنطن إلى اتفاق حقيقي أم اتفاق بأي ثمن، قبل أن يتحول القلق الاقتصادي العالمي إلى انهيار لا يمكن احتوائه؟ وهل دخل العالم فعلا زمن التسويات القهرية والقصرية، حيث لا أحد ينتصر لكن الجميع يخشى السقوط؟ أطيب التحيات. اعمل حسابك شو هي محاور برنامجنا لليوم. بين تهديدات ترامب وتقلبات مواقفه، يقف الاقتصاد العالمي على أعصابه. الدولار يضعف، النفط يشتعل، والأسواق تترقب. وفي الطريق إلى بكين لا تحمل زيارة ترامب للصين ملفات التجارة فقط، بل أسئلة العالم كله. فهل بدأت واشنطن رحلة التسوية أم إدارة التراجع بأقل المخاسر؟ راح نتحدث بهاي المجريات. لم يعد هرمز مجرد ممر للنفط، بل نقطة اختناق للاقتصاد الرقمي العالمي أيضاً. فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر بين واشنطن وطهران، تخفي أعماق البحار هناك شرايين تشكل ورقة ضغط شديدة الخطورة. فهل يواجه العالم خطر شلل اقتصادي تحت الماء قبل أن يتوقف تدفق النفط؟ رح نتحدث بهذا الشأن. لطالما بدت تل أبيب كمرآة لوعد اقتصادي لا ينكسر، لكن خلف بريق الأبراج السكنية بدأ الصمت يتسلل، مخزون يتكدس، طلب يتآكل، وأسعار تتجمل بالأرقام فقط. فهل تكشف المدينة اليوم عن تصدعات أعمق في الثقة والاستثمار تنذر باهتزاز أوسع في الاقتصاد الإسرائيلي برمته؟ رح نناقش هذا الشأن. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي اعمل حساب.

سابق المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا زميل حي حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية. 70 يوما منذ اندلاع الحرب، والاقتصاد العالمي يعيش على إيقاع القلق والترقب. ترامب بفاوض ويهدد تحت ضغط الوقت قبل زيارته المرتقبة إلى بكين. الأسواق العالمية معلقة بين هدنة وتصعيد قد يعيد إشعال أسعار الطاقة والتضخم. وسط ضبابية متزايدة شهيت المخاطرة متأرجحة في الولايات المتحدة، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي بواصل النمو لكن بوتيري أضعف من التوقعات، 2% بالربع الأول من هاي السنة بدل 2.3%. أمريكا تبدأ بإعادة ما جنته من جمارك ترامب على ضوء قرارات المحاكم الأمريكية في وقت يواصل فيه التضخم، شبح التضخم الضغط على المستهلك، وأسعار الفائدة تعصف بالاستثمارات. أما في إسرائيل فبتتزايد المخاوف من استمرار ضعف الدولار أمام الشيكل، وسط تقديرات بتشير لأنه قطاع الهايتك اللي هو أهم محرك نمو للاقتصاد الإسرائيلي وجزء لا يتجزأ أكثر من 50% من صادرات إسرائيل، قطاع الهايتك قد يخسر أكثر من 20 مليار شيكل سنوياً، يتكلف أكثر من 20 مليار شيكل سنويا نتيجة تآكل العائدات وكلفة القوى البشرية المتزايدة. ومع تصاعد الضغوط على التصدير والاستثمار بيتزايد الترقب لأي تدخل من بنك إسرائيل وربما تمهيد لخفض قريب في أسعار الفائدة في البلاد. وفي خطوة مفاجئة عم تعصف بالقطاع المصرفي لبنوك في إسرائيل، أعلنت سلطة المنافسة تصنيف البنوك الخمس الكبرى كمجموعة تركيز فوتسات ريكوز أو ما يعرف كمجموعة هيمنة كوليكتيف دومينانس في سوق الودائع، باتهام صريح بإضعاف المنافسة وتعظيم الأرباح على حساب المودعين. القرار بيفتح طبعا مواجهة حساسة مع بنك إسرائيل وبعيد الجدل حول هيمنة البنوك وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية متصاعدة. فهل سنشهد بداية تغييرات حقيقية في قواعد اللعبة المصرفية؟ بدنا نترقب ونشوف. وعلى ذكر الاقتصاد الإسرائيلي لابد من الإشارة لأنه مسار التعويضات لأصحاب المصالح نتيجة أضرار الحرب قد تم إقراره أخيرا في الكنيسة والآن متاح لتقديم الطلبات. بنظرة على الأسواق، النفط بواصل التراجع بين تحليق بتهديد ترامب وتراجع بالتلويح بتهدئة. بعد ما حلق فوق $115، سعر برميل النفط حاليا بيتراوح عند $101 للبرميل، بالذات بعد تلويح ترامب المفاوضات وفرص الاتفاق وقرب انتهاء الحرب مع إيران. بنظرة على مؤشرات الأسواق اللي بتتأثر بكل هاي المجريات، مؤشر S&P 500 تأرجح لكنه عاد إلى تحقيق مكاسب بمجمل أسبوعي بمعدل 1.14%. مؤشر ناسداك حقق تقدم أسبوعي ملموس بمعدل 3.13%. أما مؤشر داو جونز الصناعي مع انخفاض أسعار النفط فانخفض بمعدل 0.5%. الذهب يتأرجح بين مخاوف التصعيد واحتمالية التسوية. سعر الذهب اليوم يتراوح عند $4,740 للأونصة. أما العملات المشفرة فالبيتكوين تقدم بعدين قلص من مكاسبه، سعره بيتراوح عند مستوى $79,600. أما مؤشرات الأبيب فبعد ما تأرجحت حققت مكاسب بالمجمل الأسبوعي ومكاسب نسبية ملموسة. تل أبيب 125 بالمحصلة بينهي الأسبوع بتقدم ب 2.13%، تل أبيب 35 بينهي الأسبوع بتقدم بمعدل 1.14%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية أكيد زي ما سمعته ما زال متقدم ومتقدم جدا، والسؤال المطروح هل سيتدخل البنك المركزي بنك إسرائيل وين راح يتدخل بنك إسرائيل، لأن الدولار سعر صرف الدولار عمليا تخطى 2.90 ما دون 2.90، اليوم 2.91، 2.90 2.91، يورو للشيكل 3.42، عم نحكي على مستويات جدا متدنية
يعني أدنى مستويات من أكثر من 30 سنة، وباوند الباوند الإنجليزي للشيكل 3.95 شيكل، يعني نزل تحت 4 شيكل. فما حدا بيعرف وانت رح يدخل البنك إسرائيل، وفي حديث عن أنه يمكن يتم خفض نسبة الفائدة بربع بالمية جدا قريب. طبعا منذكر الجميع زي دايما انه اي تداول وخطوة استثمارية تستوجب الحذر والانتباه، فما تاخذوا مخاطرات انتم مش قدها. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، اعمل حسابك خليكم معنا.

0: هرمز لم يعد مجرد شريان تمر عبره ناقلات النفط، تحدثنا عن هذا الجانب النفط، بل تحول إلى مفصل حساس يضغط على قلب الاقتصاد الرقمي العالمي نفسه. وإذا تعثرت الهدنة بين واشنطن وطهران يتصاعد السؤال الأخطر، هل يسبق شلل الاتصالات والأسواق العالمية تحت البحر توقف تدفق الطاقة فوقه؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي بعد نخوض الحوار مع ضيف البرنامج.
1: نتحدث عن مضيق هرمز يتبادر إلى الأذهان فورا النفط والغاز وأسعار الطاقة وخرائط القوة في الخليج، لكن ثمة بعد آخر لهذا الصراع بعيد عن الضجيج وأعمق في أثره، إنها الكابلات البحرية، الشرايين الصامتة التي يتدفق عبرها اقتصاد العالم الرقمي بأسره. هذه الكابلات تحمل نحو 99% من حركة الإنترنت العالمية، وعبرها تمر معاملات البنوك وقرارات البورصات وحركة التجارة الإلكترونية وخدمات السحابة والذكاء الاصطناعي والاتصالات الحكومية، أي مساس بها لا يقطع الإنترنت فحسب، بل يبطئ نبض الاقتصاد الحديث نفسه. والمنطقة التي نتحدث عنها بالغة الحساسية، فالكابلات العابرة من الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر حتى قناة السويس تشكل جسرا رقميا يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وتمثل ما يقارب 30% من حركة البيانات الدولية. والسابقة أمامنا واضحة، في عام 2024 تضررت كابلات بحرية في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين، وتشير التقديرات إلى أن 16 كابلا تمر عبر ذلك الممر تمثل وحدها 17% من حركة البيانات العالمية. والسيناريو الأخطر لا يتعلق بكابل واحد، بل يتزامن الأزمتين، ضربة في هرمز تغلق الممر النفطي، وضربة تحت الماء تشل الشريان الرقمي. في تلك الحالة يصبح الغموض مضاعفا، والأسواق أمام سؤال لا إجابة سهلة له: هل الخطر على الطاقة أم على البيانات أم على الاثنين في آن واحد؟ الحرب الحديثة لا تحتاج دائما إلى ناقلة مضروبة أو ميناء مغلق، أحيانا يكفي كابل مقطوع في قاع البحر كي يدرك العالم أن اقتصاده الرقمي بكل ما يحمله من قوة وادعاء بالمتانة لا يزال معلقا بخيط رفيع تحت الماء.
0: رحبوا معي بالدكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال.
2: يسعد مساك.
0: هلا بيك دكتور سعيد، يعطيك الف عافيه.
2: اهلا بيك، الله يعافيك
0: دكتور سعيد. يعني دائما نظرنا الى ورقه هرمز وكانها ورقه نفطيه، ولكن السؤال الى اي مدى ما زالت الكابلات البحريه تعتبر بنيه تقنيه محميه، وهل اصبحت البيانات والاتصالات هدف استراتيجي ورقه ضغط لا يقل خطوره على النفط والطاقه، ومش بس ضمن صراعات موضعيه بل كجزء من معادلات الردع الجيوسياسي والاقتصادي بين القوى الكبرى؟
2: يعني احنا اول شيء نعرف انه مضيق هرمز مش مجرد مضيق بحري عادي ذات اهميه عاليه جدا، وهو باعتبار شريان رئيسي للطاقه في العالم، واي توتر فيه بينعكس فورا على اسعار النفط والغاز وعلى كلفه الشحن والتامين، وبالتالي على الاقتصاد العالمي ككل. هذا في المفهوم العام يعني لموضوع مضيق هرمز واهميته. مضيق هرمز طبعا ظهرت هذه نتيجه الحرب اللي موجوده عندنا، لكن في يعني في التاريخ كان المضيق مفتوح لكل القاصي والداني، وبالتالي كانت معرفتنا فيه او اهتمامنا فيه اقل بكثير من هذه الايام. طبعا زادت اهتمامنا لانه دخل في الموضوع الاقتصاد، وهذا هو جوهر الموضوع. الخطر يعني بطل فقط في موضوع النفط، صار أصبح الموضوع في البيانات والكابلات البحرية. وهذا أساس الاقتصاد الحديث اللي بيعتمد على تدفق الطاقة من جهة وتدفق المعلومات من جهة أخرى. يعني هذا أهمية المعادلة اللي صارت تنتقلنا إحنا إلى الاقتصاد الحديث فيها، وأي خلل فيهم بيعمل إرباك في العالم.
0: نعم.

0: فموضوع الكابلات البحرية هي أساسا طبعا البنية التحتية اللي بسميها البنية التحتية الصامتة في في في في الإنترنت العالمي، وهي بتربط بنوك، مركز بيانات، خدمات سحابية.
1: من ناحيتنا مفهومة ضمنا، يعني إنه مش منهتمش إنه موجودة ولا لا عادة.
0: صحيح، بس هي حياتنا اليوم أصبحت في مضيق هرمز، والكابلات اللي هي تحت البحر وحمايتها. طبعا يعني زي ما حكينا كمان، يعني موضوع التجارة الإلكترونية بين القارات أساسها الانسيابية والسهولة في تحرك هذه البيانات من خلال مضيق هرمز، وأي ضرر فيها يعني مش راح يكون تقني بس، هو أثر اقتصادي وأمني مباشر على العالم.
1: طيب يعني ما هو هذا بطرح السؤال، هل ما زال الاقتصاد العالمي هل قد قائم على بنية رقمية هشة، نقاط اختناق جيوسياسية؟ يعني رغم التقدم في التكنولوجيا والطفرات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، يعني لهالدرجة بعده الإشي هش؟ وهل يملك العالم فعلا بدائل قادرة على منع شلل الاقتصاد العالمي؟
0: شوف، يعني في موضوع هشاشة البنية التحتية، أنا لا أعتقد الموضوع هو يعني في هشاشة البنية التحتية، في بدائل، لكن البدائل غير جاهزة كليا لاستبدال ما تم تأسيسه في البنية التحتية السابقة.
1: واللي أخذ لك كتير سنين.
0: صحيح، واللي أخذنا أعوام طوال وإحنا منأسس لهذه البنية التحتية، باعتبار أنه كانت الأمور سلسة وفي سهولة في تدفق هذه المعلومات وتدفق الخطوط الموردة للبيانات الرقمية. هلا نتيجة الوضع الحالي اللي احنا عمالنا بنمر فيه، عمالهم بيشتغلوا، لكن سيأخذ كثير من الوقت إذا احنا حاولنا انه نعمل جسر بين اليوم وغد. سيأتي الغد
1: واحتياجات طويلة. الغد بدون علاقة لحروبات، يعني احنا بنحكي
0: صحيح، والبدائل ربما توقعنا في مطبات أخرى، ما بتعرفش ان المطبات الأخرى كيف بدها يعني تنقذنا. ف يعني الموضوع ليس بالسهولة اللحظية، والاستبدال فيها يعني بحاجة إلى استثمارات عالية جدا، وبدائل ربما تكون يعني طويلة الأمد وليست على المستوى القصير الأمد.
1: نعم، وإحنا بنعرف يعني أن الخطر الاقتصادي العالمي في حال تعرض البنية التحتية الرقمية البحرية لأي تعطيل أو استهداف، بالذات منطقة الخليج اللي بتربط عدة مناطق ببعضها، ممكن ينعكس زي ما انت كمان تفضلت على البنوك، الأسواق المالية، المدفوعات الإلكترونية، التجارة، خدمات الحوسبة السحابية إلى آخره. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله، لأي مدى هاي الحروب الصامتة، مش بس البنى التحتية الصامتة، من ممكن تكون هجمات سيبرانية لاستهداف كابلات بحرية ضمن تصعيد، قديش هاي بتهدد مسارات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط؟ وهل راح تدفع هاي المخاطر دول المنطقة مثل بالسعودية مثلا، إسرائيل إلى آخره، نحو بناء سيادة رقمية وبنية أكثر أمنا واستقلالا؟
0: يعني شوف، في الحقيقة لازم ندرك تماما أنه الضرر ليس محدودا في كابل واحد أو في انقطاع إنترنت عالمي. يعني لازم ندرك تماما أنه راح يصير نشهد بطء في بعض الخدمات وارتفاع في زمن الاستجابة وضغط على المسارات البديلة، وتأثير هذا مزعج طبعا، يعني
1: أو مكلف.
0: تأثير مزعج صعب جدا احتوائه عالميا.
1: نعم
0: طبعا، أنا بتفق معك أنه راح يكون مكلف جدا، وهذا تضرر الكابلات راح يكون أخطر بكتير، لأنه يعني قد يؤثر على الاتصال بين الخليج وآسيا وأوروبا.
1: نعم،
0: وهذه يعني في مفهوم الجغرافيا مهم ندركها تماما، مش موضوع فقط الشرق الأوسط، حتى أوروبا ستتضرر. حتى آسيا كلها ستتضرر، وهذا التضرر طبعا تضرر البنوك وتحويلات وتجارة إلكترونية ولوجستيات ومركز البيانات. والمهم كمان يعني اللي بتحكي عنه أستاذ هانس، مهم كمان جدا لنحكي على الأثر. الأثر هون بنحكي على رح ترتفع تكلفة التأمين الرقمي والبحري كمان.
1: نعم،
0: التأمين الرقمي والبحري اليوم غير مرتفع، يعني في متوسط الحال، لكن وزي ما احنا عارفين كل ما زادت المخاطر زاد تكلفة التأمين عليها، وهذا هو الأخطر باعتقادي اللي احنا مقبلين عليه.
1: نعم، وانت بتظن انه راح هذا يشجع بناء سيادة رقمية وبنية أكثر أمن واستقلال، ولا هذا الاشي بالآخر دائما راح يكون رهيني لصراعات وتوازنات؟
0: اعتقادي هي المؤشر اللي

0: خلق المشكله الحاليه اعطتنا توجه في خلق البدائل والاستعجال في خلق البدائل السريعه للحفاظ على الامن الاقتصادي المعلوماتي اللي هو اليوم اصبح جزء من منظومه الحياه اليوميه لكل مواطن كان في الشرق الاوسط او في اوروبا او في اسيا، وهذا ستعمل عليه الدول سريعا في الانتاجيه، وباعتقادي هو كمان جزء منه التخوف هو التبطيء في استمرار الحرب والاثر اللي قد يحدث في خلق بلبله اقتصاديه عالميه في هذا الاطار.
1: الدكتور سعيد صبري مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئه فاستر كابيتال دبي، شكرا على الاضاءات، يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: شكرا على بك.
0: الله يعطيك العافيه.
1: فاصل قصير ونواصل، خليكوا معنا.
2: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من التمانة للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
5: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

0: تل أبيب التي لطالما قدمت كواجهة الاقتصاد لا يعرف التراجع تبدو اليوم أقل صخبا وأكثر قلقا. شقق تتراكم، طلب يتراجع، ورؤوس أموال تراقب المشهد بحذر. لكن خلف أزمة العقارات إذا صح التعبير يبرز سؤال أكبر: هل بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يفقد أحد أهم محركات الثقة والنمو والاستقرار؟ سلامات للمهندس نزار جبرين، مدير شركة جبرين للبناء ورئيس نقابة المقاولين في لواء الشمال.
1: أهلاً أخ هانس إليك ولكافة المستمعين.
0: أهلاً أستاذ نزار، يعطيك ألف عافية.
1: يزيدك ألف عافية، أهلاً فيك.
0: أستاذ نزار، طلعتنا يعني العناوين أنه في عملياً ركود في سوق العقارات وتحديداً في القلب النابض لإسرائيل هي تل أبيب، فلأي مدى بيعكس هذا الركود في سوق العقارات عملياً أزمي أكبر في ثقة المستثمرين والاقتصاد الإسرائيلي، ومش مجرد تباطؤ مؤقت في القطاع نتيجة الظروف اللي عم نعيشها بالفترة الأخيرة؟
1: الصراحة نتيجة الحرب اللي موجودة، احنا بنحكي عن الحرب، هي مش بس لسه حرب إلى إيران، بنحكي على الحرب من 7 أكتوبر وكل المشاكل اللي صارت فترة هاي الاستنتين ونص. نعم. بس لسه الإحصاء اللي كان هو في تل أبيب نفسها اللي هو كان انخفاض صغير في سعر البسيط، يعني في سعر الشقق السكنية كان في تل أبيب، كان بدمونة يمكن لأنه أسعار الشقق تل أبيب بتعرف يعني غالي جدا، ببلشوا من 4 مليون 4.5 مليون، فغاد لأنه في شقق اللي هي للبيع، ففي تراجع اللي كمان بنحكي على تراجع بسيط جدا. يعني هذيك السنة، السنة الفائتي كان في ارتفاع في أسعار الشقق كمان في تل أبيب، أما باي السنة من بداية الحرب بإيران في انخفاض اللي هو بسيط في تل أبيب. بس بحكي لك في مثلا في منطقة الشمال ما لاحظناش، يعني في

0: استقرار في الأسعار ما فيش هبوط في سعر الشقق السكنية.
1: وهل ما نشهده هو تصحيح صحي بما أنه أنت يعني حكيت الأسعار نسبيا منتفخة أكثر من اللزوم، وتصحيح صحي في أسعار العقارات بعد سنوات من التضخم من المضاربات أم بداية تحول هيكلي أعمق ما بنطلع بس آخر شهرين اللي ممكن يعيد رسم العلاقة بين العقارات، النمو الاقتصادي، حركة رأس المال في إسرائيل، التعطل اللي طال قطاع البناء من 7 أكتوبر، فكيف تطلع على الموضوع؟
0: طلع عن كيف تفضلنا انه من 17 ل 23 لحد اليوم احنا سنتين ونص اللي كان في كتير امور اللي هي ادت لارتفاع، وراح انا حسب رايي راح يكون كمان ارتفاع في اسعار الشقق السكنيه. بنحكي على حكينا من بالمقابله السابقه على العمال الفلسطينيين اللي هي من 7 اكتوبر لليوم منعوا انه يفوتوا، بنحكي على 100,000 عامل اللي منعوا مزبوط وفاتوا يعني من دول برا عمال تقريبا 50,000، بس لحد اليوم في عنا نقص اللي هو 50,000 عامل من 7 اكتوبر لليوم، وهذا النقص كمان بيؤدي لتباطؤ في بناء الشقق السكنيه. يعني المعدل اللي كنا انهاء الشقق السكنيه كان تقريبا 26 شهر اللي هي من بداية العمل لإنهاء العمل، اليوم احنا بنحكي على 36 شهر، فبنحكي على زيادة 10 أشهر في البناء. هذا اللي زيادة بيؤدي لزيادة بالمصاريف للمقاولين نفسها. بنحكي إسا طبعا حكينا على شغلة الحرب الموجودة بإيران، هذا الإشي أدى بشكل كبير لارتفاع بأسعار مواد البناء. تعرف بعد تسكير معبر هرمز فكل الأسعار النقل البحري والجوي طبعا مع ارتفاع النفط والبنزين والسولر، هذا أدى لارتفاع حاد بأسعار مواد البناء. وتزيد على ذلك انه ارتفاع كمان في التأمين، كل المشاكل هاي بيؤدي للتأمين اللي هو بيكون اغلى. فانا كيف اللي شايف الصورة انه مش راح يكون يعني اليوم في استقرار اللي هو فيش علاوي، بس للمستقبل بعد ما الحرب ان شاء الله تخلص على الاخر وترامب يقرر شو اللي بده اياه، لانه الصبح بيحكي اشي والمغرب بيحكي اشي، فمنتأمل بعد ما تخلص هاي الحرب يكون في استقرار. بس انا حسب رأيي يعني راح يكون في علاوي، واللي بيقدر يشتري اليوم يشتري اليوم، لانه المقاولين والمستثمرين لما بيدفعوا اكثر على المواد وعلى العمال ولا فيش مجال انه ينزلوا بالاسعار، فراح تكون علاوي. اليوم اللي بيقدر يشتري من الدور احسن يشتري اليوم، لانه اليوم الاسعار هي مستقره وحسب يعني توقعاتنا راح تعلى اكثر في المستقبل.
1: طب لما بتم الحديث يعني عن تل ابيب احنا بنطلع عليها كمايكرو كوسموس وكأنها شريحه اللي بتمثل عمليا كل البلاد، فهل هاي قضيه لما تم الحديث عن تراجع او ركود في هذا القلب النابض هي عباره عن تراجع في صفقات محليه ام تراجع في صفقات استثماريه لناس اللي بيشتروا من خارج البلاد؟
0: طلع انا بحكي لك اول شيء اللي حكيته مظبوط من بريت البلاد اللي هو في تراجع، وفي طبعا في اوقات الحرب وعدم الاستقرار حتى الناس المستثمرين الموجودين هنا في البلاد مش راح يشتروا، وطبعا اللي خارج البلاد مش راحين اصلا يصلوا لهون او يفحصوا الامور. وبتل أبيب في كتير مستثمرين، يعني في كتير يهود اللي هن من أوروبا من فرنسا هاي اللي طبعا بكل هالفترة بقدروش يصلوا لهون، فطبعا مش راح يكون المشتريات هاي الموجودة. فهذا اللي بقوله اللي راح يكون هاي فترة بس اللي إسا في مجال فترة الحرب، وراح للمستقبل تعلى أكتر الأسعار. إسا من ناحية الشقق الموجودة اليوم إحنا في البلاد يعني اليوم موجودة تقريبا 20,000 شقة بكل الدولة اللي هي جاهزة السكن. هذا الاشي بكفي تقريبا لشهرين ونص. بس من جهة تانية احنا بنحكي في البلاد في نقص ل 200,000 شقة بهاي اللي يعني اسا باليوم في نقص 200,000 شقة. الناس بوضع حرب كمان مش بتكون مهيئة نفسانيا انها تشتري ولا حتى من ناحية البنوك ولا من ناحية المصاري، فبس الامور تستقر راح الامور ترجع، حتى الناس المستثمرين بالبلاد ومن برية البلاد راح يشتروا، والناس الموجودين هون اللي قاعدين بيستنوا وفي حاجة لشقق سكنية اذا ازواج شابة او اللي بده يطوروا دورهن فاكيد راح يرجعوا للسوق.
1: طيب بين مخزون يعني تقريبا تبع 20,000 اللي هو مش كافي نقص 200,000 اللي هذا نقص كبير وتباطؤ في كل قطاع البناء نتيجة كل اللي حكيناه، إلى جانب قوة الشيكل وضعف العملات الأجنبية، لأي مدى كل هذا بيشكل خطر على جاذبية الاستثمار العقاري في إسرائيل وخطر على شركات

0: تداعيات البناء والتمويل بالبنوك، وشو التداعيات المحتملة على كل الاقتصاد؟
1: الصراحة كمان اليوم يعني غير اللي انت تفضلت فيه، في كمان اللي هي ريبيت الفائدة تبعت بنك اسرائيل اللي هي اليوم سعر الفائدة هو كمان عالي كمان نسبة، يعني بلش الاتجاه قبل حرب ايران اللي هو نزلت الفائدة بنص بالمية، يعني اشي بسيط بس كان اللي هو اتجاه، بس بما انه الحرب بعدها موجودة وعدم الاستقرار موجود فالفائدة بعدها موجودة. كيف حكينا بعد يعني بعد ما يكون استقرار الفائدة لأنها واصلة بالمستوى العالي تبعها أكيد راح يكون انخفاض فيها، وبعد ما يكون انخفاض بالفائدة راح أكثر الإشي يأثر للناس إنها أكثر تشتري وتساوي. من ناحية الدولار اليوم الدولار والشيكل مزبوط الشيكل هو قوي، بس هذا بيأثرش ولا للموجودين هنا إنه يشتروا دور ولا حتى الموجودين بريط البلاد إنه يستثمروا ويساوي، بالعكس إنه لما هن بيستثمروا بالشيكل بيعرفوا إنه سعر الدور بس راح يرفع لقدام مش راح ينزل لورا.
0: طيب بصفتك رئيس نقابة المقاولين في لواء الشمال ومش بس مدير شركة مقاولات بحد ذاتك، يعني إذا ما حد يطلعك برؤية أوسع، شو اللي بيحتاجه الاقتصاد الإسرائيلي اليوم لإعادة تنشيط الثقة والاستثمار في سوق العقارات ومعالجة تعطل قطاع البناء وأزمة نقص العمال الفلسطينيين؟ أنت ذكرت أنه جابوا 50,000 بعد ناقص 50,000، أنا أعتقد الناقص أكبر بكتير لأنه كفاءة اللي جابوهن لا تعادل كفاءة العامل الفلسطيني وانت جيته، وطبعا منع تحول التباطؤ الحالي لأزمة اقتصادية أعمق اللي تضغط على النمو وعلى الأسعار وعلى شركات المقاولات.
1: صح اللي حكيته مظبوط، كمان اتطرقنا لهذا الموضوع انه من ناحية العمال يعني جودة البناء والعامل نفسه الفلسطيني بكتير افضل من العامل اذا كان هندي ولا سريلانكي ولا هاي، كمان اشي اللي هو كتير مهم. اللي بالنسبة لجواب لسؤالك اللي يعني للأسف هاي الحكومة الموجودة هون عن جد يعني من أسوأ حكومات اللي موجودة، بس مش بس من ناحية سياسية هذا موضوع تاني، بس من ناحية اللي فرع البناء اللي ولا في أي مساعد، يعني بشكل عام كاتحاد مقاولين كان دايما عندنا نقدر نصل للوزراء وللناس اللي بيقدروا يأثروا في المكاتب الحكومية، اليوم يعني تقريبا مقدرش لأنه نفسهم ناس اللي هن بدهنش يساعدوا ولا يقدموا هذا الإشي. فإحنا بنتأمل عن جد هاي الحكومة تتغير وسعيدة تكون حكومة جاي، لأنه لازم يكون خطة اللي هي كتير مدروسة بكتير شغلات لإنعاش مجال البناء. يعني أحكي لك شغلة للأسف بس من سنة لليوم يعني 800 شركة بناء واللي بيشتغلوا كمان بالشوارع وهاي اللي وصلوا للإفلاس، هذا إشي كتير كتير كبير ومؤسف للغاية، هذا طبعا بأثر على عمال وعلى مقاولين اللي بيشتغلوا عندهن. فإذا ما كانش خطة اللي هي عن جد خطة مدروسة، إحنا قبل يعني قبل هاي الحكومة كنا عاملين خطة معهن كيف نضبط المشاكل اللي هي موجودة ونحلها، بس مع هاي الحكومة للأسف فيش إشي بنقدر نسويه. فأي إشي اللي بده يكون مع تغيير حكومة جديدة إن شاء الله، فنتأمل إنه نمشي معهن على كل المشاكل الموجودة من العمال من أسعار مواد البناء وكثير شغلات اللي بنقدر نمشي معهن ونحل هاي المشكلة، لأنه هذا بأثر على كل الناس الموجودين.
0: طيب هالانتخابات على الطريق، نتأمل يعني إذا الناس معنية يتغير.
1: إن شاء الله احنا بندعو طبعا للتغيير ويكون حكومة أفضل بكتير من اللي موجودة.
0: بسؤال أخير وسريع لضيق الوقت، تعيين مدير جديد لدائرة أراضي إسرائيل اللي يعني معروف توجهاته السياسية، كيف تنظر إلى من يعني كنظرة عامة وبرضو لنظرة من المجتمع العربي؟
1: طبعا بنعرف يعني اللي بيجيبوا من جماعات من الناس اللي هن بدهن اياها اللي هي بتدعم توزيع الاراضي للمحلات للاماكن اللي هن بدهن اياها، وهذا كمان اشي مهم اللي احنا كمان اشتغلنا عليه في السابق وراح نشتغل عليه في المستقبل. احنا بدنا نزيد اللي هي توزيع الاراضي في بالذات بالشمال وبالجنوب بالأماكن بالبلدان العربية، قدرنا نفوت كتير توزيع أراضي واستثمارات في الوسط العربي، وإن شاء الله راح نكمل هذا الإشي. في مش مهم مين اللي يكون، راح نشتغل إنه يكونوا هاي توزيع الأراضي ونقدر نعمر فيها في الشمال وفي الوسط العربي بالأساس.
0: المهندس نزار جبرين مدير شركة جبرين للبناء ورئيس نقابة المقاولين في لواء الشمال، يعطيك ألف

0: عافي، شكرا، كنت معنا،
1: يزيدك ألف عافية، شكرا، شكرا لك، أهلين.
0: وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خلي حداد وهبة عويس وطاقم الإذاعة، أطيب الأمنيات مني أنا هانس شقور. دمتم بكل الخير والأمن والأمان دائما وأبدا. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قدمت مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به على حد تعبيره. وأشار ترامب إلى أن واشنطن انتظرت عدة أيام للحصول على الرد الإيراني بدلا من الاستجابة على الطلب في غضون دقائق على حد وصفه. وألمح ترامب إلى إمكانية استئناف مشروع الحرية، ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت الأمني لمناقشة كافة التطورات المتعلقة بتعثر المفاوضات مع إيران والتصعيد في لبنان. في السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المسارات الدبلوماسية، وذلك مع تعثر مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. كما بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره السعودي تطورات الوضع الإقليمي، وأعرب بن فرحان عن دعمه لجهود باكستان في سياق التواصل بين واشنطن وطهران، كما تبادلا وجهات النظر بشأن أهمية حماية الأمن البحري بما في ذلك مضيق هرمز. يتواصل التصعيد في الجبهة الشمالية مع استمرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ 2 مارس آذار إلى قرابة 2700 ضحية. هذا وأعلنت الوكالة اللبنانية عن عدد الضحايا والجرحى الذين ارتقوا اليوم جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات مع تواصل التصعيد الإسرائيلي. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما ذكرت مصادر مطلعة بأن الجيش يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرارات. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت الرئاسة أن عون شدد على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. في السياق ذاته قالت رئاسة الوزراء اللبنانية إن رئيس الحكومة نواف إسلام استعرض خلال لقائه السفير الأمريكي الاستعدادات للاجتماع المرتقب في واشنطن، مشددا على أهمية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتقاء الشاب قصي إبراهيم علي ريان والبالغ من العمر 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان وهو أب لطفلة تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت السلطات الإسرائيلية عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة 8 أيام. دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، وذلك بعد الكشف عن مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الموساد الحالي. جاء ذلك على خلفية رسالة سرية بعث بها دافيد برنية على المستشارة القضائية للحكومة تتعلق بالتماسات المحكمة ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. توفي الشاب عمير محمود أبو صالحة من عين قينية بالجولان إثر نوبة قلبية خلال رحلة في شرم الشيخ. جاء ذلك بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة شرم الشيخ. ووفقا للمعلومات الأولية، تعمل طواقم مؤسسة زاكا بالتعاون مع وزارة الخارجية على مرافقة العائلة واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى البلاد من أجل إتمام مراسم الدفن والوداع الأخير.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن.

0: حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجيل الأعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، النقب 16، إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس في استوديو رقم 1 برنامج نجوم الليل. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات وأرقها هذا المساء. ليل وشعر والكثير من الاتصالات على 0461. شكرا للزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ عليكم نشرة أخبار الثامنة من هذا المساء. كل التحيات وكل الحب

إلى زميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية من الأعماق أيضا إلى الزميل بديع كرم الذي يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، أحبكم لو تعلمون كم. نبدأ المشوار، يا ريتك فهمني أنغم.

0: حبك في العالم
1: أنغام
0: لو أكتر ما بيه
1: يا ريتك فهمني
0: يوم بينا.
1: هذا المساء من هنا من إذاعة الشمس من مدينة الناصرة نبث لكم موجة الشمس مع كل الحب.
0: بحبك
1: رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما

كل الحب والتحيات الحلوة لكم أينما كنتم، على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. فضل شاكر وغلبني بعديها إلى الواحدة والوحيدة هذا المساء، وبدي أتمنى لها ليلي ولا أحلم كل الحب.

كل تحيات لكم أينما كنتم. نبدأ مع أولى الموضوعات على طاولة هذا المساء. الشخص المتشائم دائما مش راضي وبتشكون. يعني بدي أحكي شوي عن الشخص المتشائم. مش بس بشوف مش بس بشوف الكاسي فاضي، أحيانا بيكسر الكاسي وبيقعد يزعل عليها. التشاؤم إذا زاد بصير عادي، بتسرق من الإنسان راحته يا جماعة ومن اللي حواليه طاقتهم. مش مطلوب إنه نضحك على كل وجع، بس كمان مش لازم نحول كل يوم لمحكمة شكاوى. في ناس بتشوف الوردة وبتسأل ليش إلها شوك، وفي ناس بتشوف الشوك وبتقول الحمد لله على هيك وردي. الرضا مش إنك ما تتعب، الرضا إنك ما تخلي التعب يميك عن النعم، وهي مهمة جداً، ركزوا فيها شو حكيت بالضبط. الرضا مش إنك ما تتعب، الرضا

ليش في ناس بيحبوا يلعبوا دور الضحية؟ يعني في ناس بتتعلق بدور الضحية لأنه أريح من مواجهة الحقيقة، لأنه الاعتراف بالغلط بده شجاعة، أما دور المظلوم فبيجيب تعاطف واهتمام بدون حساب. أحيانا الإنسان لما بينكسر أو بينخذل كتير بيصير يشوف حاله دائما الضحية حتى لو تغيرت الظروف، وبعض الناس تستخدم هالدور حتى تبرر أخطائها، أو طبعا وهي نقطة مهمة جدا يا جماعة، تهرب من تحمل المسؤولية. بس الحقيقة الضحية الحقيقية بتحاول تقوم، أما اللي بتقن لعب الدور فبده يضل الناس تسفق لوجعه وتنسى أفعاله. الواعي إنك تعرف الفرق بين إنسان موجوع فعلا وإنسان متعود يعيش على دور المظلوم. أنا بدي منكم طبعا تعقيب حول قضية إنه في ناس يعني بتحاول، أو ليش في ناس بتلعب دور الضحية، وهي نقطة كتير بنشوفها بمجتمعنا إنه بحب يفرجي إنه هو مظلوم. تامر عاشور حيجي لي موجوع 0461100.

كل تحيات لكم أينما كنتم هذا المساء. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. 0460 1001. أتمنى لكم قضاء أحلى ليلة على موجة الشمس.

كل التحيات لكم أينما كنتم. وصلتني هذه الرسالة، تزوج على زوجته وحطها قدام الأمر الواقع. يا جماعة، الزواج مش قرار فردي لما يكون في شريك عمر، ومش كل رجل يتزوج ثانية يكون ظالم، لكن الظلم الحقيقي إنك تحط إنسان شاركتك سنين العمر قدام الأمر الواقع وكأنه مشاعرها وتعبها وتضحياتها ما إلها قيمة. في فرق بين الصراحة وبين الصدمة، في فرق بين حق يمارس باحترام وعدل وبين قرار يهز بيت كامل بدون تمهيد أو مراعاة. المرأة قد تتحمل الفقر والتعب والظروف، لكن أصعب شعور لما تحس إنها آخر من يعلم في قصة تخص حياتها. الاحترام ما بيكون بعد القرار، الاحترام الحقيقي بيكون بطريقة اتخاذ القرار في البداية. بحب أسمع منكم، يعني تزوج على زوجته وحطها قدام الأمر الواقع، ما رأيكم في هذه الفعلة من قبل هذا الرجل؟

كل تحيات لكم هذا المساء. وصلتني هذه الرسالة وأتمنى منكم التعقيب حول هذا الموضوع. رسالة تختصر يعني ثلاث صفحات تقريبا، لكن حبيت أقولها بطريقتي. كان يقول لها دائما: أنا مستحيل أجرحها، هاي الإنسان وقفت معي بأصعب أيامي. لكن الإنسان أحيانا بيخسر نفسه بلحظة ضعف، وبيكتشف متأخرا أن بعض الأخطاء ما إلها زر تراجع. بدأت القصة برسائل عابرة وضحكات بريئة وكلام كان يقنع حاله أنه ما في شيء. مع الوقت صار يرجع البيت بوجهين، وجه لزوجته ووجه مليان ذنب وخوف. زوجته كانت تحس أنه في شيء تغير، صوته أبرد، حضوره أقل، حتى عيونه صارت تهرب من عيونها. لكنها كانت تكذب إحساسها لأنها كانت تحبه بصدق. في يوم انكشف كل شيء، ما صرخت، ما كسرت البيت، بس قالت جملة قتلته من الداخل: أنا كنت أمانك، ليش كسرتني؟ من يومها هو عايش بندم ما بفارقه. صار يفهم إنه الخيانة مش لحظة متعة، الخيانة حفرة بتبلع الثقة والذكريات وقلب إنسان كان مطمن إلك. حاول يرجعها، اعتذر، بكى، تغير، لكن بعض الكسور حتى لو التمت بضل صوتها ظاهر بكل الموقف. اليوم كل ما بيشوفها ساكتة أو بعيدة بيعرف إنه هو السبب، وبقول بينه وبين نفسه: أصعب عقاب إنك تخسر الإنسان اللي كان يعتبرك وطن. بحب أسمع شعوركم بالخيانة. 04-60-10-101.

0: مساء الخير لمين؟
1: مستمعة.
0: أهلا وسهلا فيكي، تفضلي.
1: أنا أول إشي كنت حابة أعلق على اللي جوز على مرته.
0: نعم.
1: غير ما يقولها.
0: مزبوط، اللي جوز على مرته وتفاجأت، كان صدمة كبيرة لها.
1: أنا كنت حابة يعني أعلق على هذا الإشي، بس لما أنت فتحت الرسالة الثانية حكيت عن الخيانة.
0: نعم.
1: فهي بترجع أكثر.
0: شو شعور المرأة لما تحس إنه الإنسان الأمان اللي كان إلها رجع اعتذر وبكى؟
1: فيش إشي برجع، فيش إشي بنكتر برجع. أنا مريت بهذا الإشي ولا مرة اللي انكسر برجع، ولا بقول لك انكسر برجع على الطلال.
0: لما تقولي مريت بهذا الإشي بفهم منك إن كنت متجوزة و
1: فهمت. أنا بعد من متجوزة.
0: بعدك متجوزة، بس أنت بتعرف إنه خانك، ولكن
1: أنا بعد من متجوزة ويمكن غلطت إني بعد من متجوزة.
0: انت بتقولي غلطتي لانه بتحسي حالك ندماني انك بعدك معه؟
1: اكيد.
0: بس هو ما صلح نفسه معاكي؟ ما حاول يصلح؟
1: جرب، بس كيف ما قلت لك فيش اشي بنكسر برجع بتصلح.
0: الاشي انكسر، الاشي انكسر من عندك اكتر من عنده حاليا؟ انت بطلت يعني؟
1: اكيد اكيد
0: بطلت تحسي انه هو حبيبك او
1: كبير الاشي اللي انكسر.
0: انت قبل ما تصير الخيانه كنت تحس انه هو الامان تبعك، هو السند، هو كل شيء؟
1: اكيد. بس هو ولا شيء.
0: هو بيعرف انك انت شايفيته ولا شيء؟
1: اكيد.
0: طب ليش ما ممكن يعني تشتغل على نفسك انه تصلح الامور؟ لانه كمان في ولاد بهي العلاقه وفي بيت وفي، انا بعرف الاشي مش هوين عليك، بس انه
1: هو دائما احنا بنقول ليش المره بتصلحش. بعد فوات الاوان انه ليش المره بتصلحش، لا ليش المره تصلح.
0: ما هو يعني
1: لو انه صار العكس شو بيكون موقف المرأة؟ كان من زمان نفسوتي.
0: يعني السؤال، انت ما بتبرر الخيانة بفهم من حديثك؟
1: لا، فيش اشي، فيش مبرر للخيانة. فيش ولا مبرر للخيانة،
0: ولا اي مبرر للخيانة،
1: ولا اي مبرر. بتكاش مرتك، بطلت تحب مرتك، طلقها.
0: اشتغلتي على الموضوع انك يعني انك تشتغل على نفسك انه لا ترجعي له عادي لانه في ولاد بالموضوع وما قدرتيش، ولا شو صار؟
1: لا لا، ما اشتغلتش ولا عم بفكر اني اشتغل.
0: كم ولد بهاي العلاقه؟
1: اثنين.
0: اوكي، السؤال هو بعد ما يعني هو اكيد واضح انه حاسس انه هاي العلاقه بطلت.
1: اكيد حاسس ساكت.
0: طب ليش هو ما
1: مش قادر يعمل شيء؟
0: مش يعني هو مش قادر يستغني عنك؟
1: لا.
0: طب انت عارفه بس هاي الحياه مش حلوه، مش هويني انك انت عايشه ومش عايشه.
1: هو فيش مبرر للخيانه. انت بتكاش مرضك، طلقها.
0: بس انسان،
1: انا واحد اثنين ثلاثه، انا بديش اياك.
0: الانسان بيغلط، لازم يعني انه صعب جدا يعني. طب كنت بوقتها لما صار الاشي انه خلص تطلب ليش انت كملتي بهاي العلاقه؟
1: لانه كان ما ينفعش اطلق.
0: وانت بتشوفي وبتقولي لكل صبيه ان خانت انه صعب ممنوع تكمل؟
1: انا بقول اذا جوزك خانك ما تسكتيش.
0: شو يعني ما تسكتيش؟
1: يعني ما تسكتش، لانه لو هي خانت هو مش رح يسكت.
0: كيف بيقبلها حاله؟ كيف يعني ما يقبلهاش؟
1: ايوه، هي اذا بتقبل على حالك انك تخون مرتك، تقبل على حالك انه مرتك تخونك.
0: انت لما تعرف بتقولي خيانة، انت يعني مسكتي مسك اليد، يعني انت هون الاشي اثبات عليه مش
1: تقريباً.
0: انه
1: تقريبا
0: اوكي. انا بدي اتمنى لك كل خير وشكرا لاتصالك. سلامات. مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: بدي احكي بالنسبه للقصه انحكى.
0: ايوه،
2: انا بفكر انه في مرات تبرير للخيانه،
0: في مرات لازم نبرر الخيانه. يعني انت بتحس
2: مش عن جد؟
0: ايوه،
2: بس لما المره بتستقبل الجوز زي ما لازم بتنكد عليه، وبيكون جوابها دائما تحت باطه، طبعا بده يخون.
0: يعني انت بتقول انه الزوج بيخون لانه حاسس انه الوضع بالبيت اصلا مش قد مرتاح فيه، ودائما في مشاكل في بيته، فهو بهرب لحدا تاني. هيك انا بفهم منك.
2: 100%.
0: فهذا بالنسبة لك مبرر للخيانة؟
2: شبه
0: يعني انت اذا اليوم بتعيش مع زوجي ولكن انت حاسس حالك انه لا بتحترمك ودائما كلامها قاسي عليك وبتحس انه حياتك مش حياة، فبتروح تشوف حالك مع حدا تاني، وهي لازم تفهم انه انا رحت لهناك لانه انت معاملتك العاطلة معي هي اللي ادت للخيانة. هيك انا فاهم منك. عادي جاوب، تخافش من راح الاتصال. اوكي 0461

0: الخير لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: معك ملاك من المتلة.
0: ملاك شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يا ملاك،
1: أنا صراحة بكنت أعلق على موضوع تاني كليا، بس التلفونين الأخيرات
0: استفزوك.
1: ما تركوا لي مجال.
0: تفضل.
1: أنا صراحة بحكي لاثنين، اللي شايف إنه في عنده عذر إنه يخون، لا ما في عذر لإنه يخون، لأنه بساطة بتقدر تطلق.
0: نعم، يعني
1: ما في مبرر للخيانة.
0: إنه بلاش نعمل مبررات. الشاب بيقول إنه في مبرر للخيانة، إنه هو إنسان تعبان معها، إنسان مش قادر معها.
1: طيب ملا نسوان تعبانات معجزان هن ومنكدين عليهن عيشة، هل هذا مبرر إنه أنا أروح أدور على زلمي أرتاح معاه وأشكيله ويسمعني حكي منيح ويهديني وهذا؟ هل هذا مبرر لي أنا؟
0: إحنا ليش منخبي الشمس بعباء؟ أنت بتعرفي مجتمعنا تقريبا ما يقارب ملان خيانات، وإحنا بلاش نحاول نحل الأمور. في ملان أشياء، وفي أزواج إن كان زوجي أو كزوج في إلهم حدا تاني خارج نطاق العائلة. السؤال ليش بروحوا بدوروا هناك؟
1: لأنهم ما اختاروا الحل الصح. الحل الصح ربنا حلل لك إياه،
0: إنه
1: حكى لك طلق. وكمان تعليق للتلفون اللي قبله، للي خانها جوزها وما في عذر للخيانة، صحيح ولا أي مبرر للخيانة. فقدامك واحد من اثنين، كان إما إنك بتغفري أو بتعدي وبتكملي معاه، أو بتطلقي لأنك ما بتقدر تعدي، لأنه على الحالتين هيك أنت ضريتي أولادك، ضريتي حالك وضرتيه. فهي كمان ما إلها عذر، زي ما جوزها ما إله عذر للخيانة وما إله مبرر، وكان بإمكانه يطلق إذا بطل يحبها، كمان هي إذا ما بتقدر تسامح فالمفروض إنها تطلق. إنه هاي حياة جحيم لإلها، لجوزها ولأولادها.
0: أصلاً راح يكون عليها صعب كتير ما بين قلبها اللي هو بريت البيت
1: جداً،
0: وما بين جوزها اللي هي عايشة معاه بس يعني وكأنه يعني تمرير وقت. خلينا نقول
1: بالضبط اللي بتعمله أكبر غلط. لو اتطلقت شو ما كان السبب، حتى لو ما في بيت، لو الأهل إزبالي، لو ما في إلي حدا، لو مشان أولادي، بكون طلاقك أحسن من إنك تعيشي هاي الحياة. لا هي منيحة إليك، لا هي صحية إليك، ولا صحية لجوزك ولا لأولادك.
0: أنا بدي أشكرك يا ملك.
1: العفو.
0: بهديك أغنية مشاعر.

وصلتني رسالة، هاي رسالة من صبية من القدس. نعم، أرسلت لي رسالة على التو وحبت تشارك المستمعين برسالتها. بتقول لي: دوريد، شكرا على برنامجك، أنا بكتب لك وأنا موجودة على أبال البحر، وكتير برنامجك بجنن. شكرا لك على كلماتك الحلوة. كبرت على فكرة إنه الحب أمان، وإنه اللي بيختارك عن قناعة مستحيل يخليك تشعر إنك بديل بحياته. تعرفت عليه بطريقة محترمة، وكان دايما يحكي إنه تعب كتير بحياته، إنه بده يفتح صفحة جديدة. صدقته لأنه كان يعرف كيف يحكي وكيف يخلي البنت تحس إنها أهم إنسانة بالدنيا. جوزنا بسرعة وكنت مفكر إني دخلت قصة حب حقيقية، لكن بعد فترة قصيرة بلشت أفهم الحقيقة من تفاصيل صغيرة. كل مرة يزعل يذكر اسمها، كل مرة يصير بيننا خلاف يقارني فيها بدون ما ينتبه. حتى صور، الأغاني، الأماكن، كلها كانت تشبه واحدة تاني مش أنا. مع الوقت اكتشفت أنه ما تزوجني لأنه حبني، تزوجني لأنه كان يريد يحرق قلب البنت اللي تركته، وأنا كنت مجرد رسالة انتقام. تخيلوا قديش الوجع لما تكتشف أنك كنت خطة بديلة بحياة شخص، وأنه قلبك كان صادق بينما هو كان يحارب معركة قديمة مستخدما المشاعر. ليلة كاملة وأنا أبكي وأسأل حالي: شو ذنبي أنا؟ أنا ما دخلت حياته حتى أكون أداة لإثبات شيء لحدا. كنت بدي بيت أمان، رجل يشوفني أنا، مش ظل امرأة ثانية. اليوم بعد كل اللي صار فهمت شغلة مهمة: الإنسان اللي ما تعافى من ماضي راح يأذي أي قلب بيقترب منه، حتى لو كان أطيب قلب بالدنيا. بضل أقول: مشاعر

طيب معناته خلينا ننهي بهالكلمات، لأنه ممكن هاي الكلمات فعلا بتوجع، بس بنفس الوقت ممكن نوصل فيها رسالة كبيرة. بتقول خلونا نتذكر دايما أنه قلب الأنثى مش لعبة، قلب الأنثى مش لعبة ولا محطة مؤقتة ولا مساحة لتفريغ الخيبات والانتقام. الأنثى حين تحب، تحب بكل صدق، بكل خوف، بكل تفاصيلها الصغيرة. احترموا مشاعر كل امرأة في هذا العالم، الأم، الزوجة، الأخت، الحبيبة، الابنة، لأنه الكلمة عندها قد تعيش سنوات، والخذلان أحياناً يترك أثراً لا يرى. إظهار في صبي كتير حابة تحكي معانا، فحابة نقول لها مساء الخير. ألو؟

0: ألو،
1: مساء الخير.
0: هلا مساء الخير، يعطيك العافية.
1: هلا كيفك؟ تفضلي.
0: ثواني بصراحة مش أنا اللي بدي أحكي، في هيك شو بدي أحكي معك. ثواني بس أنا أجرب أطلع. يلا أطلع
1: شاب. يلا، في شاب بدي أحكي معي. يا ساتر. نعم. فلما بانت بنقيها صار الردى. تبين ما يحكي معنا الشاب. ألو، ألو،
2: مرحبا.
1: هلا،
2: يعطيك العافية، كيف الحال؟
1: يا هلا فيك.
2: بحكي معك شاب من المثلث ومن أم الفحم.
1: تفضل عزيزي.
2: بدي أقول كلمتين جامدات.
1: تفضل.
2: أنا بقول كل واحدة بتخون جوزها عقابها إذا مش إعدام فضيحة، لازم تنفضح وتنتشر صورها على عمدان عساس يعرفوا ناي خايني، تبقى عبرة لكل واحدة بدها تفكر تخون جوزها.
1: هذا كلام صعب كتير.
2: صعب كتير. هذا العلاج، لأنه قمة الخيانات والعلاقات المشبوهة بالمجتمع العربي عبرت المجتمع اليهودي بألاف الأضعاف.
1: انت يعني
2: فأنا بقول كل واحدة بتخون لازم تتعلق صورتها على الجدران ويعرفوا انها خيانات، عشان إذا تخون برا واحد يجوزها تعرف نوع مصيرها إذا مش إعدام أخرى. أنا مع إعدام الخيانات.
1: انت مع إعدام الخيانات؟
2: بالضبط.
1: كلام صعب كتير، ولكن هذا رأيك.
2: أنا واحد الناس مع إعدام الخيانات، وأنا أول واحد بصوت.
1: والخاين
2: لأن اللي بدها تخون المرأة بيجي أصعب، المرأة بتخون أهلها.
1: لحظة، إذا هي بتخون أصعب يعني الزوج بضل أهون؟
2: لا، مش أهو، ممنوع الزوج يخون.
1: طيب،
2: ممنوع.
1: إذن أنت مع كمان مع إعدام الخاين؟
2: مع إعدام الخاين، وبالذات إذا مش إعدام بدنا نبكى يعني شوي لطفة، لازم ينفضحوا، يتعلقن صورهم على الجدار واسمها واسم اهلها، ويقولوا هاي بنت لفلان لفلان، خانت فلان لفلان. خليها تبكى عبره لمن يعتبر، وهيك بتخف الخيانات، وبصيروا يحافظوا على البيوت، وبيوت بيرجع لاصلهن، وبصير اشتلاق، واولاد بيضيعوش بالشوارع.
1: انت ليه، انت شو شايف الوضع؟
2: بس هيك.
1: طيب، شكرا لك.

0: طيب احنا ما فيش بطل في وقت، ولكن في كمان اتصال. مساء الخير لمين؟
1: اتصل عم مدريد.
0: يا هلا،
1: احكي معك سامي.
0: تفضل يا سامي.
1: احمد، الخياني لا تقتصر على الذكر او انثى،
0: الا
1: الخيانة موجودة في الإنسان في النفس، وخلقناكم نفس واحدة موجودة بالنفس.
0: آه، إذا في خيانة النفس أنت بتقول؟
1: لا، خيانة الإنسان بيكون. السؤال اللي أنا في المعادلة اللي ماشي عليها، أنا رأيي القانون العالمي اللي ماشي عليها وأنت مش عليها وأنا بمشي عليها، وراء كل سلوك حاجة لشبعها. هذا كانوا ماشي مع إنسان، مع الحيوانات إنسان، مع الإنسان، مع مكان. الخيانة اللي بتصير من ذكر أو أنثى، السؤال شو السبب؟ والاحتياجات الموجودة، وليش الموضوع صار، وين بك النقص. والعم مصطفى بالسعد استاذي قال العطشان يشرب من أي ماء، لا يسأل ما هو وأين هو. المشكلة الخيانة، واحد تخيل واحد عطشان يشرب من الماء الموجود، ما نجس الكهول الموجود. فأنا لا أعمم الخيانة، ولكن أنا أعمم ما السبب.
0: كلامك جواهر.
1: لا، في معنا مثال نحكي احنا، والله صعب.
0: لا، صعب الوقت عم بيحلفنا.
1: حبيبي، انا سعيد اني شاركت معك.
0: كلك زو، الله يخلينا اياك. كل يعني أول شيء بدأ أتشكر كل مين بيحكي، وأنا بحترم كل المواقف. فأكيد في مواقف ممكن تستفزك، ولكن بالنهاية أنت الكلام اللي حكاه أنه كل صبية تخون يجب أن تعدم، مش أنا طبعا حكيت، أكيد المسمع اللي سمعته وقلت له الخاين، قال لي بلسان شوي أخف وطأة، قال كمان يجب أن يعدم، ولكن شدد كثير على المرأة. بكل أحوال إحنا رايحين نروح لهذا الفاصل الغنائي، من بعده راح نلتقي الزميل أدهم حبيب الله مع أخبار التاسعة. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، وراجعين كمان سيارة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام. التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله، وإليكم نشرة الأخبار. اقتحم عضو الكنيسة تزفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها جفرة التجمع الطلابي في الجامعة العبرية في مدينة القدس، موجها تهديدات مباشرة للطلاب المشاركين. وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام سوكوت للقاعة التي أجريت فيها الفعالية وتحريضها على الطلبة المشاركين. وأكدت كتلة جفرة في بيان لها إلى أن الاقتحام والتحريض يمثل مشهدا عنصريا واستفزازيا خطيرا على حد وصفهم. بقاء في الشأن الذاتي، يستعد عضو الكنيسة سوكوت لزيارة مدارس قرية طوبة الزنجرية في نهاية الشهر الجاري دون أي تنسيق، وضمن زيارته المتعة

0: المتكررة والاستفزازية للقرية. بدوره قام رئيس المجلس المحلي بإرسال رسالة مستعجلة إلى وزير التربية والتعليم وقائد الشرطة في لواء الشمال ولجنة التعليم في الكنيست، معربا عن رفضه للزيارة التي وصفها بالمسيسة والاستفزازية. شهدت منطقة الجولان تصعيدا لافتا، وذلك بعد عودة شركة التوربينات للعمل وإقامة مراوح الطاقة في الأراضي الزراعية التابعة لسكان قرى الجولان مجد الشمس ومسعدي. وأعلنت الشركة عن إصابة 8 من عمالها جراء مواجهة اندلعت في الموقع رافضة للمشروع تخللها إحراق آليتين للشركة. توفي الشاب عمير محمود أبو صالحة من عين قينيا بالجولان إثر نوبة قلبية خلال رحلة في شرم الشيخ. جاء ذلك بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة شرم الشيخ. ووفقا للمعلومات، تعمل طواقم مؤسسة زاكا بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على مرافقة العائلة واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى البلاد من أجل إتمام مراسم الدفن والوداع الأخير. دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، وذلك بعد الكشف عن مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الموساد الحالي دافيد بارنيا على خلفية رسالة سرية بعث بها الأخير إلى المستشارة القضائية للحكومة تتعلق بالتماسات المحكمة ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتقاء الشاب قصي إبراهيم علي ريان والبالغ من العمر 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان وهو أب لطفلة تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت سلطات الأمن عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عمليات طعن قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة 8 أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قدمت مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به على حد تعبيره. وأشار ترامب لأن واشنطن انتظرت عدة أيام للحصول على الرد الإيراني بدلا من الاستجابة على الطلب في غضون دقائق على حد وصفه. وألمح ترامب لإمكانية استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن في مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل أعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، النقب 16 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم. هذه تحية من الأعماق لكل محبين في كل مكان، مع نجوم الليل نصر وإياكم.

ليل وشعر والكثير من الكلمات في هذا المساء. أتمناها لكم لمن يعيش اللحظات الجميلة من خلال هذه الموجة، موجة إذاعة الشمس، لمن يعيشون الليل ونجوم الليل. أتمنى لكم قضاء أحلى الوقت برفقتنا. شكرا للزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا المساء، وتحية من الأعماق لزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرامي الشريف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريد زرقاوي، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. أغنية مش بالكلام بعدها لأحلى وأجمل مستمعين، وعن جد مش بالكلام، مش بالكلام تملك عينيّ.

0: علشان بعش لك ايامي. مساء الخير لمين؟
1: الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا اهلا اهلا بالعقيد، شو اخبارك؟
1: شو اخبارك ابو ريان؟ العقيد عماد حجرات،
0: كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: انا بصفتي كملكي وانسان رياضي وحضاري مشجع ريال مدريد بارك لك بالبطوله. انا بعرفك انت مشجع برشلونه. أيه. يا ابو ريان.
0: ايوه ايوه ايوه صحيح
1: صحيح. بدنا حلوان كمان، ما ينفع هيك. جيب لنا حلوان.
0: أجبي طبعا.
1: وين سارك؟ وين سارك؟ انت غالي ومغرر ابو دريد. 64 ساعه كل برامجك بالقلب انت
0: حبيبي. وكل حبيبي كلك ذوق. انا معك دايما، معك دايما.
1: انا انسان عزابي بس بسمع طرحت الموضوعين بالنسبه. أيوة. للخيانه وبالنسبه اللي يتوز على مرته. يعني
0: شو رايك انت؟
1: ابلش باللي يتوز على مرته ولا ابلش؟ أيوة. بالخيانه
0: اللي بدك اياه، تفضل عقيد.
1: الله يزيد فضلك، انت كريم وهنستاهل بالحكي الطيب طبعا. الله يسعدك. والله أنا أول شيء بدي أروح على موضوع الخيانة. الخيانة إذا فيش ثقة بين الطرفين، يعني في تكسيرات يكون من أي واحد من الطرفين، بدي أسأل حلال للرجل ولا المرأة. أما هذا ما يدل إنه لازم الواحد يكون عينه برا وبيخون يعني. وصدقني صارت معي هاي الشغلة عن هالفكرة. أنا كإنسان عزابي.
0: كيف يعني؟
1: وبعرف صديق عزيز على قلبي.
0: أيوة.
1: ومرته زي أختي بحسبها، مرته محترمة وأصيلة. وراح بلش يخون، خان تقدر تقول.
0: أيوة.
1: وكان البيت على وشك من الدين هار هذا البيت، وفضل رب العالمين وفضل العقيد بتشرب الذهب حالي، مش أنا وسط خير كلمتين حلوات من هون ومن هناك، عودنا عمرنا البيت وخلف وصار عنده عيلة، وكل يوم يجي يضرب لنا تحية ويقول لك فضل رب العالمين وفضل العقيد مع الجزيرات وصلنا إلى وصلنا. صدقني هاي الشهادة بحتز بيها اللي سويناها يعني. في بس هي واقفة على كلمتين حلوات هون أو هناك، نعود نرجع الثقة بين الطرفين يا غالي، أنت فاهم علي؟
0: إيه مزبوط مزبوط.
1: إيه بالنسبة للموضوع الثاني، كيف يفكرنا هون النقطة الأولى؟ الموضوع الثاني الزواج الثاني، أنا أقول صدقني فيش إنسان تتجوز الثانية أو الثالثة أو الرابع بيته بطل عامل، خرب بيته بيده. ليه؟ لأنه للأسف فيش عدل. وإذا بدك تتجوز الثاني يكون عندك عدة أسباب، يعني إذا بدك خلف يعني اللي هي ما تخلف، بدك خلف بس الحب ورضا، وإذا تتجوز بدك تعدل بالدين الإسلامي، بس ما تتجوز أربعة بس بدك تعدل. اليوم روح دور متى رايح تلقى يعني خمس وسدس وشرد وغرب، انت فاهم التدوين وعارفين بعض، احنا بلادنا ضيقه ونعرف بعض ابو لي يعني، انت فاهم الوضع بالضبط.
0: أيوة.
1: يعني
0: أيوة.
1: اي والله بالنسبه لهذا الموضوع صدقني يعني صحيح الواحد يتجوز بس بحب ورضا واتفاق، بلاش يخرب البيت. البيت
0: بلاش خراب البيت يعني انت برايك؟
1: بلاش خراب البيت. اي هسه شوف امبارح ريال مدريد قدام فريق حضاري، مدرب برشلونه توفى ابوه.
0: أيوة.
1: كل اللعيبه راحوا عزوه وباركوا له بالبطوله. أيوة. شوف قد ايه جمهور حضاري وفريق حضاري.
0: أيه.
1: وكمان جمهور برشلونه لازم يتعلم من جمهور ريال مدريد، انه احنا فريق شبعان وعندنا كل شيء، هن للاسف ما عارف شنو ليش يتراجعوا هيك يتعصبوا. بس تشوفوا
0: صار في مشاكل. صحيح
1: صار في مشاكل. اما انا بقول كلمه يعني شرف، وان شاء الله احنا نعوض هذا الشيء بكاس العالم، انه منتخب البرازيل اللي انا بحشقه من سن الطفوله ان شاء الله يجيب لنا النجمه السادسه.
0: وانت كاس العالم؟
1: كاس العالم 16 6 بالامريكا امريكا والكندا والمكسيك يا ابو ليان. إيه. شهرين المره هذه في 104 مباريات بس مباشر يعني.
0: يا شوف الله. 104 يعني راح يكون مونديال حامل وطيس كيبول.
1: حامل وطيس بس في ساعات المشكله، في ساعات الصباح في ساعات الليل المتاخره.
0: إيه
1: يعني هذا الله يسعد. انا فاضي متفضي انا خوفي بدي وحافظ ومحضر المحل والبيت الشعر والقهوه الساده وانت مدعو.
0: انا جاي عندك شيء هيك ليلة نحضر ببيت الشعر ان شاء الله.
1: والله انت ميت اهل وسهل تجي على بيتك، في لك سلام هون من الحقم زياد وعثمان.

0: تقديرات ابو ماك يتبارك لفخري اخويا اللي هو مشجع برشلونه اقول له الف مبروك يا فخري ومصطفى عبد القادر لؤي على الصالح وخليل ماجد الخليل وصالح الهايل هذا ابو غسان هذا والهم زاد دائما يقول صالح الهايل الهم زاد صالح الهايل والهم زاد قال بده مو سحاب وهيك يتضبط له الساره وفعلك سلام خاص نص من حموده خوارد وسعود خوارد هذول رجال الشرطه دائما يتكلموا
1: سلم لي عليهم سلم لي عليهم
0: قالوا احنا نسمع دوريت 24 ساعه
1: الله يسعدهم جميعا الله يخلينا
0: فياض احمد فياض وعامر وكل حبايب كل محمد عبد الله الكينج كل حراسك ريال مدريد رايحين نرجع على على على على المسطح الاخضر نفوز
1: شكرا جزيلا يعطيك العافيه عقيد الله يخلينا اياك يعطيك العافيه الى اللقاء مساء الخير لمين
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: بحكي معك واحد من حيفا
1: واحد من حيفا تفضل
2: أنا بسأل الإسلام بيعرفوا عربي ولا بيعرفوش عربي المسلمين يعني
1: المسلمين بيعرفوا عربي مش فاهم عليك إيش قصدك يعني
2: العرب المسلمين بيعرفوا عربي ولا ولم تعدلوا واحدة ولم تعدلوا بقروش آخر الجملة ولم تعدلوا
1: ولن تعدلوا يعني بما معناه إنه ليش نتجوز الثاني والثالث والرابع أنت هيك قصدك
2: بالضبط
1: يعني فهمني شو بدنا نوصل إنه الواحد خليه على واحدة وبلاش
2: تضاف خليه على واحد لأنه ولن تعدلوا بفهموش إروها لأنه لو بقروا منيح القرآن مكتوب ولن تعدلوا
1: ولن
2: شو ولن تعدلوا لن شو يعني
1: أنا هذا بدي أفهم منك إنه ولن تعدلوا إنه يعني واضح الشغل إنه مش راح تعدلوا
2: ارجع لوحدي ارجع لوحدي بعدين الزلام أغلبهم بروح على البياجرا ليش البياجرا
1: شو إسا شو وقت البياجرا بالموضوع هنا
2: ما هو لما بده نسوان بده يقعد مرته مش قادر يكفيها يروح
1: يعني انت بس بتروح على موضوع الفياجرا والتخت يعني هاي هي قضية النسائية عندك يعني بلكي هو مثلا معني انه يعني انه يعد الزوجات عنده شيء
2: لا لا لا النبي محمد ما كانش غبي قال لما كتب في القرآن بالقرآن مكتوب وان لم تعدل فواحدة ولن تعدلوا
1: يعني هي قضية ولن تعدلوا جزء من أي قرآنية صحيح هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني الإنسان قد لا يستطيع
2: بقدرش واحد يعدل
1: أعطيني تفسيري أعطيني أقول لك تفسيري أنه الإنسان قد لا يستطيع أن يساوي تماما بين الزوجات في المشاعر في الميل القلبي في المحبة لأنه القلب بيد الله والمشاعر ليست شيء يقسم عزيزي الإسلام شدد بالمقابل على ضرورة العدل في الأمور التي يستطيع الإنسان التحكم بها مثل النفقة الوقت المعاملة الاحترام الحقوق جاي تقول لي فياجرا ومش فياجرا مش هذا موضوع
2: لا يمكن لا يمكن أن يعدلوا
1: لا هو يعني أنت بتحكي عن يعني شغلي إنه وكأنه أنت بتروح على وجهة واحدة لذلك يعني عزيزي لا تميل كل الميل فتترك واحدة كأنها معلقة لا هي زوجة مستقرة ولا مطلقة
2: أغلبهم بيحبوا الجن
1: اغلبهم
2: بيتجوزوا
1: انت قصدك يعني اللي بيتجوز واحد الثاني بس عشان الجنس هيك انت
2: طبعا طبعا انا بعتقد هيك
1: اذا
2: هذا اعتقادي الشخصي
1: اعتقادك الشخصي شكرا لك عزيزي
2: السلام
1: الى اللقاء مساء الخير لمين
3: الو
1: مساء الخير
3: مساء الفل والياسمين والاشقه
1: يا هلا مين معي
3: شو اخبارك يا سلمان
1: اهلين يا شو اخبارك
3: ناصر ابو صلاح الدين الايوبي شو اخبارك كيف صحتك
1: هلا حبيبي تفضل
3: طلع الاحترام للزلم اللي شو اسمه بتقدر تعدل انت مش شيء بتقدرش تعدلي فيها الحكي
1: اذا انت برايك بنقدر نعدل يعني مش
3: لا بنقدر لو انه بنقدرش نعدل بحطوش المعادله هاي ديننا مش دين كل واحد كيف بده يخبص ويحكي وبيقرا ومش بيقرا ديننا تقدر تعدل اذا في الامكانيات بتقدر تعدل بتقدر تتجوز وبتقدر تعدل
1: انت بتعرف حالات معينه حدا متجوز تنتين وثلاثه وعادل بيناتهم وكل شيء
3: بعرف صدق وامانه بعرف
1: ايش بتعرف هذا قد ايه متجوز
3: ومبسوطين مع بعضهم البعض النسوان مع مبسوطين مع بعضهم
1: يعني
3: البعض
1: يعني حتى النساء يعني متجوز تنتين بس انه عادي عادي بيحكوا مع بعض
3: مع بعض عايشات مع بعض قبلنات وراضيات بعرف كثير مش يعني بدون ذكر اسامي على الهاي بعرف كثير
1: وحضرتك يعني اذا فكرت تتجوز كمان واحد فيش عندك مشكله رياض بصراحه
3: انا المزبوط
1: انت بتخاف من مرتك بعرف بس مش هذا الموضوع لانك انت قلت انا يعني انت نفسك ولكن مش قادر يعني هذا
3: لا انا اول شغلي الحمد لله رب العالمين انا بقول لك بخاف
1: اذا مرتك حدك تحكيش
3: بخاف من بناتي
1: مش من مرتك يعني
3: لا بخاف من بناتي صراحه بخاف من بناتي
1: انت نفسك بصراحه بدك وحده
3: بدي اتجوز بس بخاف من بناتي
1: طيب ويعني

0: كمان قعدنا تخرصنا احنا وياه هذيك اليوم، كان اللي بده يتجوز بس
1: يعني عذرت عليه هالزلمه فوضحته لهالزلمه. اسم هو الزلمه
0: مش مسترجع
1: ما انت بدك اي اي اي وكذا بالك الزلمه انت بالله رحت قلت اسمه كمان.
0: لا هو قال لي انا مش مسترجي
1: يعني مش مسترجي برايك الرجال كلهم يعني بدهن بس بخافوا من نسوانهم؟ كل الرجال ولا 90%؟ قد ايش اعطيني نسبه؟
0: لا يعني الرجال كل 50%
1: 50 نص الرجال العرب بدها تتجوز بس خايفه.
0: تعال احكي مع عمك زريب، تعال
1: احكي لا شو احكي مع عمك،
0: انا بدي اسلم عليك هذا الشاب بدي يتجوز. سلم عمك زريب.
1: باي باي باي باي. يلي سعد رمضان سو سعد عليك.

0: شو صعب علي. بس الخير لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: معك مستمعة من الشمال.
0: تفضلي.
1: عن جد أسألك سؤال. يعني هلات برامجك حلوة ومحترمة وبتجنن آخر الليل، يعني تدرك مرتك وبناتك عشان تسمع هذا الحكي. شو وتسمعنا هذا الحكي؟
0: شو رأيك؟ أنا هنجد أنا بدي تشاركيني. شو أعمل؟
1: يعني في معي أولاد كمان بالسيارة، وصلوا لمحل قالوا إحنا عم نسمع إشي صعب كتير عبدان. يعني شو هالمستوى؟
0: يعني عن جد أنا نفسي بسأل، بس يعني بعرفش وين بودونا وين بيخدونا.
1: والله أقول لك للصراحة، هو أنت ومرتك وبناتك وأنا بتتأخر للأحسن اللي عم تسمعه.
0: برأيك؟
1: أحسن ما تروح راسك بوجع.
0: طب شو رأيك؟
1: وجعت ولنا راسنا بهالأفكار.
0: شو رأيك بهالمجتمع؟ شو رأيك بالناس اللي بيحكم
1: هذا مجتمع لازم إبادة.
0: من أنو منطلق؟ أنت شو عم تسمعي؟
1: شو يعني منطلق؟
0: ليش لازم إبادة؟ من يعني إيش اللي عم تسمعي؟ من إيش ما يعني شو اللي استفزك الأد؟
1: يعني أنت فاهم منطق هذا، كل واحد بيحلل الجيزة. واحد إذا واحد بتخون بده يعلقها وبده يشنقها، إذا الزلمة بيخون بيطلع زلمة جدع. إيش هذا؟ إيش المنطق هذا؟
0: إشي غريب صحيح. أنا نفسي مش مصدق شو عم بسمع.
1: أنا محلك بهاجر.
0: وين أروح؟ قولي لي بس.
1: تعرفش المحل يبعد عن هذا المجتمع المريض المتخلف.
0: انت برايك مجتمعنا متخلف؟
1: طبعاً. طبعا طبعا طبعا.
0: شو الحل؟
1: عشان هيك اليوم اللي بيفهموا عم بتركوا هالمجتمع وبيطلعوا. بس مشكلتنا انه كمان نطلع من طرب المجتمعات الثانية اللي صاروا يقرفوا منا، يقولوا لنا ارجعوا من ما اجيتوا بناش اياكم.
0: ليش وصلنا لهالمرحلة؟ من ورا ايش؟ من وراء إيش؟ شو السبب؟
1: والله إيش إذا بتسأل ليش، بقول لك ارجع على كل التلفونات والمحادثات اللي كانت، الجواب واضح.
0: أول شيء أنا بدي أتشكر.
1: أنا بفكر يعني أنا بفكر إحنا لازم نشفى من الأمراض الموجودة عنا. بس تطلع هيك برامج وتعطي لهاي الناس منصة تعبر بهاي الطريقة، إحنا عم نخرب أجيال تاني. فمن شان ولا الله بس بدكم تطلعوا برنامج، طلعوه بطريقة اللي كيف نربي أجيال فهماني.
0: على فكرة مرة تبعتت لي كينها كاني سامع البرنامج،
1: ما قولها
0: فبتقول لي دوريد إيش هذا اللي أنا عم بسمعه.
1: قولها بنصفك، عبرت عن مشاعرها.
0: أنت بنصفها لسومة؟
1: بنصفها أنا عم بدافع عن بنصفي. يا عم روحوا والله مرتها.

0: ممكن اعرف مين انت؟
1: انا بعت لها انا رساله بقول لها
0: خلاص ولا يهمك. شكرا لك عزيزي.
1: بقولها بوجعك حسنتي.
0: الله يساعد جوزك. شكرا لك.

0: مساء الخير لمين؟
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: الله يسعدك. يعني هذا الكلام اللي بنسمعه يعني إيش بيشمئز البدن منه. يعني ملايين تسمع إذاعة التمس. صح؟
0: صحيح.
1: بس يعني ككل نادل على المرأة. هي المرأة إجر كتلة في البيت. المرأة إلى كيانها عند الرجل، إلى احترامها. هي أم الدكتور، أم المهندس، أم العامل. المرأة يعني مش هي للمرأة استهزاء يعني لها الصورة عيب. صح ولا لا؟
0: نعم.
1: يعني عاملين المرأة زي المسخرة. لو بدوش مرته بطلع يحكي بدي اتجوز عليها. شو يعني اتجوز؟ شو عملت يعني؟ غيرت اشي اشي بالحياة بالكون؟ شو عملت يعني؟ هيك مشتهز وعيب هذا الكلام. عيب. يعني يعني عم بسمع البرنامج يعني بدنك فعر من هذا الكلام.
0: يعني انا انا مبسوط انه عم
1: انا قاعدين بسهروا عندي صحباتي 4-5 مأزوا من هذا الكلام.
0: نعم اكيد يعني.
1: عيب هذا الكلام يعني. انتوا بتعرفوا ان الشمس اذا الشمس ملايين عم تسمع كويس على الهواء.
0: نعم
1: صح ولا لا؟
0: صحيح. شكرا لك الى كيان واحترام. صحيح. شكرا لك عزيزتي. بارك الله فيك. شكرا. مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا
2: وليانا. كيفك؟
0: هلا بالغالي. كيفك؟
2: سليم.
0: هلا سليم. هلا
2: سليم. غالي ومغلغل.
0: شكرا لك.
2: كيفك يا نوارك؟
0: انا تمام. انت شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله. الحمد لله. الله يسعدك
0: حبيبي.
2: وين السؤال؟
0: سليم انت متصل فيي عشان تقولي وين السؤال؟
2: الناس قالوا لي خياني وما خياني بس مش فاهم بالضبط شو الموضوع.
0: مواضيع كثير انطرحت. على كل حال انا سمعت صوتك. اهلا وسهلا
2: حبيبي. والله شكرا لك ابو ليام.
0: احنا بنحبك ويعطيك العافيه.
2: الله يسعدك. في انا بالنسبه للزوار اللي بالناصري بس بخرفق رفيق صغيره
0: وروح. تفضل
2: اروح. في جورة هون حد المكتوبية عملنا لها عيد ميلاد أبو ليانا.
0: أيوة.
2: وخدنا لها كعكة هيك أو شمعة بمناسبة يعني مرور سنة على تحملها يعني. ووقفنا معاها فاهم كيف.
0: أيوة.
2: وهاي الجورة خدنا لها هدايا يعني كيس كيس مخلوطة نمرة 3 وكيس رمال وثلاثة مش تلافت. غنينا لها وطفينا الشمعة والحمد لله يعني وعدت انه تشد حالها وتضبط حالها من حالها لانه مش حدا يضبطها هاي الجورة لانها كسرت كتير سيارات وتفافيح وكسرت جال.
0: يعني على كل حال احنا بنتمنى ان شاء الله كل بلد عربي عن جد يبلش ينتبه لشارعه ولبلده لانه
2: بس ده كلك. شو غنينا لها بس
0: شو غنيتولها؟
2: غنينا لها كبرت جورتنا سيني كبرت جوريتنا سيني كبرت جوريتنا كبرت جوريتنا كبرت جوريتنا سيني
0: كبرت جوريتنا. بعين الله. بعين الله سليم. شكرا لك سليم.
2: لكت انه حدا يعني واقف معي.
0: شكرا لك. السلام.
2: شكرا لك.
0: مساء الخير لمين؟
3: السلام عليكم.
0: اهلا سهير. كيفك؟
3: لك العافية دورين.
0: هلا هلا. كيفك؟
3: خلوني اول اشي ابعت هيك تحية لمساعد الانتاج.
0: ايوه.
3: على احترام للمستمع عادي ياسين.
0: الله يسلمك.
3: يعني كداش هو فهمان وأصيل وبيعطي احترام للمستمع.
0: عادي على كيفك بجنن.
3: الله يسعده يا ربي. دوريت اسمع. اليوم لا بدوش يتجوز بخون. بخون بدوش يتجوز مرة ثانية بدوش يكلف حاله. اليوم البليفون معاه وبيقدر يخون من أي طرف.

0: خياني صارت تزداد يوم عن يوم صارت تزداد. الوضع صار يزداد سوء عن جد. انت سمعت، انا سمعت البرنامج من اوله وكاد قاعد بسمع اشياء غريبة وعجيبة. قاعد بسمع اهانات من الطرفين، من الرجل ومن المرأة، يعني واحد بيهين الثاني. اما ده كل اشي واحد، الوضع كثير تغير، كثير تغير، تغير للأسوأ، وصعب انه يتغير يعني يتبدل للأحسن. لا، لانه كل ما كثروا الناس بكثار الزواج، الزنا، الخيانة.
1: ايوه
0: قاعد بتزداد، ويوم عن يوم قاعد بتزداد. ما بقول لك هاي العلامات، هي شو علاماتنا هسا احنا؟
1: ايوه
0: العلامات، الجيز بتزداد، الخيانة بتزداد.
1: مش فاهم علي، هاي علامات ايش؟ نهاية الحياة يعني ولا ايش؟
0: بالضبط بالضبط،
1: يعني احنا اقتربنا على على على الاخر. انت رايك
0: بالضبط بالضبط،
1: وهي يعني العلامات، هاي العلامات الصغرى يعني اللي هي
0: اي نعم اي نعم. بيزداد كل هذا،
1: بيزداد الزنا، بيزداد الفسق، بيزداد الخيانة،
0: بيزداد طبعا اشي اكيد الفسق بيزداد. هو بقول لك البلفون مش منيح، لا مليح، له سلبياته وله ايجابياته، بس الشخص هو اللي بحكم عقله، بحكم عقله كيف يتصرف بالبلفون. اقول لك وازدياد الخيان من الاعمار اللي بتتجاوز الخمسينات والستينات. اليوم اياته واحد عنده فراغ بروح بيسوي فراغه عن طريق البلفون، وبيبني علاقات مع البنات عن طريق البلفون، وكداهم كبار بالعمر.
1: شكرا سهير على كلماتك.
0: ليش انا بحكي لك هو ما انا بسمع بازدياد، يعني من صديقات من مقربين عن جد انا بسمع بزياده كيف الاعمار اللي بالستينات قاعدين بيلعبوا مشاعر البنات العزبيات، بالذات بدوروا على العزبيات، بدوروا على العزبيات عشان يوقعوهن بالفخ.
1: نعم.
0: اما نقول اشي واحد، سكر الخط، نقول اشي واحد، خذ الحضركن يا بنات، يا بنات اللي العزبيات، بالذات العزبيات.
1: نعم.
0: خذ الحضركن من هاي النوعية،
1: من هاي النوعية. شكرا لك عزيزي.
0: العفو، الله معك.
1: مساء الخير لمين؟
2: سلامات.
1: يا هلا،
2: كيف حالك عمي دريد؟
1: كيفك؟ هلا، طمني عنك
2: حبيبي. الله يسعدك. طلع اول شغله، موضوع الخيانه هذا مفروغ منه، ممنوع، ولا ذكر ولا انثى ولا الزلمه ولا المراه، هذا ممنوع. قصه الجيزه، كل واحد بحلل كيف بده، مثلا وثلاث ورباع، في شروط بالدين، احنا بدناش نفتي ونخبص. بس هسه اللي بقول لك انا بدي اتجوز.
1: ايوه
2: ليه؟
1: ليه؟
2: يعني كل واحد بيحكي انه تجوز سنتين وثلاثه، وين المره يعني؟ انت يعني مرتك، يعني الواحد شو يعني اتجوز عمرتي؟ وين مشاعرها؟ وين مكانتها؟ وين محلها بالبيت؟
1: وين كيانها؟ وين؟ نعم
2: طبعا طبعا، احنا بنحكي طبعا على المناح. نحكي على المناح احنا.
1: حلو،
2: ماله في اثنين مش متفقين، ابصر ايش مشاكل طلاق، هذا موضوع تاني. احنا بنحكي اثنين عايشين ما شاء الله عنهن، عندك اولاد مربيهن، دايره بالها على بيتها، دايره بالها اولادها، مربيتهن، المره اللي بتربي.
1: اذا تعدد الزوجات بنظرك هذا يعني شيء في له شروط، مش هي يلا بس بدنا
2: له مرجعيه بالدين، في شروط ليش تتجوز، نقدرش احنا نجزم فيها الامور. يعني بعدنا مش واصلين للمرحله، كل واحد بيفتي كيف بده. طبعا اكيد انت اليوم يعني المرأة مضحية بوقتها بمطلة عيلتها، وإجت تسكن معاك، حبتك، بدايك، أخذتك، أنت تيجي تقول لها تجوز عليك هيك ليه يعني؟ بس عشان غريزتك
1: أنت برأيك؟ بس هو كله بروح على موضوع الغريزة، ولا في أي إشي تاني ولا أي سبب تاني.
2: إحنا العرب هيك نضحك على بعض عمي دريد. ما هذاك بقول لك فياجرا.
1: لا بلاش هاي الكلمات.
2: راح هيك راسه بس لغاب. شو يعني تعدله؟ تعدله مش كيف هو فكر، تعدلوا بكل إشي. شو بيطلع لهاي؟ بيطلع لهاي كل إشي. بس برضو برجع بقول لك إنك تتجوز الثانية في شروط، يمكن مرة عاجزة في الخلفة يتفقوا إنه يتجوز.
1: نعم.
2: إلى آخره. أما اليوم وأغلب اللي بيفكروا بهذا الموضوع كل نكبار بالعمر، إحنا جيالنا الثلاثينات، مين عم بيفكر يتجوز ثانية أو ثالثة؟
1: أنا بكل أحوال بشكر كل مين يعني بيعبر عن رأيه، هاي موقفكم بالأخير. شكرا لك.
2: أنا حسب رأيي.
1: نعم.
2: مرة منيحة ومصلعنا وديري بالها عبيتها.
1: نعم.
2: ممنوع.

0: أنا حسب رأيي ليش تتجوز عليها يعني؟ ولا تخونها.
1: ولا تخونها. شكرا لك عزيزي، بارك الله
0: حبيبي، الله يسعدك.
1: مساء الخير لمين؟
2: ألو.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير يسعد مساك، شو أخبارك؟
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: ألو.
1: أيوة، مين معي؟
2: معك مستمع وحبيت أشارك معكم.
1: نعم.
2: بصراحة في الموضوع اللي كنا نحكي، كنتوا تحكوا فيه عن النساء بشكل عام وكمان عن الخيانة.
1: نعم.
2: فأنا مروح من الطريق من الشغل، فعم بسمع وبسمع الناس شو عم تحكي والمداخلات جميعا، فبستغرب إنه كثير الكل يعني زي اللي بيحكي النساء النساء النساء، فإحنا نسينا نفسنا كذكور. من مين اللي جابنا على الدنيا أساسا؟ مين اللي كبرنا؟ مين اللي ربانا؟ مين اللي أعطانا؟ مين اللي عمل كل المجهود عشان يخلينا نوصل للي إحنا فيه اليوم؟ فبنيجي بكل يعني بصراحة بكل كلام بذيء هيك بحسه، بنكون نفكر إنه الأنثى هي خلقت لأشياء تاني، فهي مجتمع بحالها، هي مجتمع كامل. فبصراحة قد ما الإنسان يحكي عن الأنثى مهما كانت منكفيهاش، هيك أنا حسب رأيي. هذا بالنسبة للأنثى. وبالنسبة للخيانة بشكل عام، أنا ما بعرف كيف الناس بتقول هذا خان وهذا بيخون. يعني هذا عشان إنسان يخون لازم يبقى إنسان بداخله هو مش مكتمل مع نفسه. الإنسان اللي ما في عنده ثقة في نفسه هو إنسان ممكن يخون، حسب رأيي طبعا.
1: أكيد.
2: فحبيت هيك أدخل بمداخلة لأنه بصراحة الإشي مزعج، وأنا لازعجني كشاب بالأربعينات بسمع ناس اللي هم جيل كبير بيحكوا بطريقة بصراحة بشعة
1: جدا. أنا أول شيء بدي أشكرك أنك عبرت عن موقفك، وبتمنى لك ليلة حلوة وسفرة حلوة مرفقة.
2: شكرا لإلك ولجميع المستمعين، واحترامي لجميع نساء العالم.
1: شكرا لإلك. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: أنا الصراحة كثير بسمع البرنامج تبعك، بس أول مرة بسمع شيء شغلي يعني مستفزي على الآخر مثل هذا اللي حكى من بعرش كم دقيقة. إنه شو هالتفكير هذا إنه يتجاوز 50% مثل ما هو بيقول إنه من الشباب بيحبوا يتجاوز كمان مرة؟ يعني هذا وين عايش؟ هذا بدلك على المستوى اللي وصل له المجتمع العربي في إسرائيل، وليش في قتل وليش في خراب. لما هذا بدي يتجوز 50-60 وحدة كيف بدي يربي أولاده؟ كيف بدي يتعامل معه لما هو بيرش يحكي مع ابنه؟ بعدين هو مفكر القصة يعني بيعت بندورة، يعني هي المرأة أنت أحسن من المرأة، ما أنت زيك زي اليوم.
1: أنت أصلا يعني ضد فكرة تعدد الزوجات بالمرة، يعني أنا بفهم منك
3: بالمرة مفهوم بالمرة شو لك عن شو أنت هي مفكرينها بيعت فجل؟ يعني هني بالعربي المشرمحة قصة. وين عايش هاي العالم؟
1: يعني أنا بفهم من حديثك أنت عم تسمع وش مصدق شو عم تسمع، هيك أنت واصل؟
3: لا مش أنا صار لي زمان بسمع البرنامج تبعك يعني من سنين، بس أول مرة بسمع شغلي يعني مقرفة بالعربي، يعني مستفز بشكل هذا الحكي اللي حكاه كأنه عايش بالمريخ أو بعرفش وين عايش.
1: يعني أنت برأيك إنه المرأة يجد لها احترامها وإلها كيانها، وأنت لما تجيب بنات الناس عندك على البيت أنت جبتها عشان تعززها وتحترمها مش عشان تقولها بدها تجوز عليك؟
3: يعني أكيد الإشي متبادل يعني بينك وبين مرتك، يعني بصيرش إنك أنت تتجوز بكرة الصبح تقولها بدها تجوز عليك، تروحي تتجوز عليك بتقبل؟ أنت إذا أنت بتكون ماشي أنت وياها بالشارع تطلع في شاب يمكن تضربه، لأنك الحكي اللي عم تحكيه أبدا مش مقبول. يعني
1: شكرا لك يعني
3: حبيبي،
1: بارك الله فيك على كلماتك. وائل جسار، جرح الماضي. إذا كنت بعذابي راضي، جرح الماضي موجوع.

0: يعني حبك.
1: جرح الماضي يا جماعة مشكلة إنه ما بيخلص بانتهاء الموقف. إحنا أحيانا بيضل عايش جواتنا بصوت، بخوف، بردة فعل أو بعدم ثقة ما إلها تفسير. في ناس بتكمل حياتها وتضحك، لكن بداخلها معركة قديمة ما حدا شايفها. يا جماعة الخير، هي مهمة جدا الكلمة اللي أحكي لكم إياها. في ناس بتكمل حياتها وتضحك، لكن بداخلها معركة قديمة ما حدا شايفها. الماضي إذا ما تعالج ممكن يتحول لعبء على القلب وعلى كل علاقة جديدة. عشان هيك مش كل نسيان شفاء. أحياناً الشفاء الحقيقي إنك تتصالح مع الوجع وتتعلم كيف ما تخليه يتحكم فيك كل يوم. بعض الجروح ما بتختفي، بس الإنسان القوي هو اللي بيتعلم يعيش بدون ما ينزف منها كل مرة. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: معك شخص من الشمال.
1: تفضل.
2: حاليا كنت تسمع البرنامج عندك على الراديو. نسي عازم يقولوها أنا. سمعت موضوع هيك بالنسبة للنساء وللزواج.
1: نعم. أحب أسمع منك. تفضل.
2: لفتت نظري شغل معين. في ناس اللي انتقدت الإتي، في ناس اللي مأيد الإتي. بس اليوم عمليا اللي تفكر بالزواج في أحكام لإلها. هي الأحكام تترتب سريعة، يعني مش إنه واحد جاي عبالي يتجوز بيحمل حاله ويروح يتجوز. لا، في أحكام، في أسباب، يعني في أسباب، يعني واحد مرته عاجزة، مرته مريضة، فإذا بيتزوج ما بروح بيتزوج بنت صغيرة. لا، في عندك أحكام ترتيب، اللي الفتاة الفوت يعني كبرت بالعمر، في الأرملة، في المطلقة لا تصل لجيل معين، فما بصير الواحد يعني معجب ببنت صغيرة، بنت أكبر أصغر منه بالجيل بالعمر فيروح يتجوزها. في أحكام لإلها. تاني شغلة، ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن كرم النساء بصورة بخصها باسم النساء.
1: النساء صحيح.
2: ف عرش عمليا في أفكار مشوشة بالناس لمخدم الموضوع كأنه يعني جريمة هو حلال.
1: إذا أنت بتشوف إنه الإنسان يتزوج كمان مرة حلال مش جريمة؟
2: طبعا ولكن حلال، بس في أحكام لإلها.
1: في أحكام. نعم
2: طبعا. نعم. مش اتباع شهوي، اتباع حكم إلهي ودعوة إلهية.
1: دعوة إلهية
2: أكيد.
1: شكرا. أكيد. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: كيف حالك أخي؟
1: هلا.
3: أنا أحضريت يعني بحب إنه الإنسان يتجوز سنتين وثلاثة وأربعة. أنا بأيد كل واحد يتجوز.
1: ليش؟
3: إنه مكتوب في القرآن: طوبوا لكم أن تنكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.
1: طيب.
3: ولو إنه كل واحد يأخذ أربعة كان فيش عندنا 70% عوانس من البنات اللي مش متزوجات.
1: انت من منبع يعني بتقتل ظاهرة العنوسي انا قصدك.
3: وبس دماغك انا حابة اتزوج بس ما تسرفيش، اذا بتزوج فرقة تذبحني.
1: انت كمان يعني من النوع اللي

0: خاف يتزوج بس من منبع الخوف من مرضك.
1: بالضبط.
0: طب انا شو اعمل بحالي؟
1: بخاف منها ما بقدر احكي مع ثاني.
0: طب انا شو اعمل؟
1: اما على واحد اتزوج، على واحد اتزوج سنتين وثلاثه واربعه، وانا بايد كل انسان يتزوج لانه مكتوب في القران طوبى لكم ان تنكحوا من النساء مثنى وثلاثه ورباع.
0: انا بديش اعقب ولكن انا بدي اعطي المستمعين يعقبوا لانه كلامك كثير مستفز، بس هذا رايك بكل احوال. شكرا لك.
1: يعطيك العافيه. شكرا.
2: أكثر من جرح ومجروح، أنت اللي كنت تقويني من كل
0: تركني الحالي. اسمعوها على الآخر بصوت عالي، عن جد تركونا بحالنا.

نعود إليكم تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. مرحبا لمين؟ ألو؟ لا يا ريت الراديو بس يتسكر بعد سماحك. مين معي؟ لا مين فاشك؟

مهم جدا طبعا من خلال هذا اللقاء انه ينحكى بكثير مواضيع، ولكن بهمنا جدا كمان انه نفهم انه كل انسان بالاخير بيطرح موضوع على الهواء بيعقب يعني، او بيطرح موضوع لانه بيعقب يعني او بيحكي عن نفسه. ولكن برايي انا الشخصي طبعا احترام المرأة الحقيقي يبدا من احترام مشاعرها وكرامتها واستقرارها النفسي. فالبيت ليس مجرد عقد زواج.

الزواج البيت أمان وشراكة ومشاعر وتعب سنين. كثير من النساء لا ينكسرن من فكرة المشاركة فقط، بل من شعورهن أن الحب الذي بنينه والتضحيات التي قدمناها لم تعد كافية. ولهذا هناك من يرى أن منع تعدد الزوجات هو حماية لقلب المرأة وحفاظ على كرامتها النفسية والعاطفية، خاصة في زمن أصبح فيه العدل الحقيقي صعب جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، صدق الله العظيم. هنا تكمن الحكمة التي تجعل الإنسان يفكر 1000 مرة قبل أن يقرر مصير بيت كامل وقلب إنسان وثقت به. المرأة ليست تجربة إضافية، ركزوا منيح، ولا رقما يمكن إضافته إلى الحياة بسهولة. المرأة هي روح وقلب وأمانة يجب أن تصان بكل احترام، كما مر بدايدها، لأنه في ناس ما بيستوعبوها من أول مرة. المرأة ليست تجربة إضافية ولا رقما يمكن إضافته إلى الحياة بسهولة، هي روح وقلب وأمانة يجب أن تصان بكل احترام.

إذن وصلنا لنهاية حلقتنا. يمكن أهم رسالة اليوم إنه العلاقات ما بتنجح بالقوة يا جماعة، ولا بالسيطرة، ولا بكسر القلوب. العلاقات الحقيقية بتنجح بالرحمة والاحترام والصدق. كل قلب دخل حياتك يوما كان أمانة، فإما أن تترك فيه أثرا جميلا، أو على الأقل لا تترك فيه وجعا لا يشفى. احترموا مشاعر النساء، احترموا مشاعر النساء، احترموا مشاعر النساء، لأن الأنثى حين تنكسر من الداخل قد تبتسم أمام الجميع، لكن وجعها يبقى طويلا وصامتا. وما أجمل الإنسان الذي يربح قلبا دون أن يظلم قلبا آخر. كنا معكم بكل محبة، عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. 5 دقائق تفصلنا عن أخبار 10، موعد الزميل أدام حبيب الله. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم، دريد زرقاوي. رضا الله، رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سليم وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. اقتحم عضو الكنيسة تزفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها جفرة التجمع الطلابي في الجامعة العبرية في مدينة القدس، موجها تهديدات مباشرة للطلاب المشاركين. وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام سوكوت للقاعة التي أجريت فيها الفعالية وتحريضها على الطلبة المشاركين. وأكدت كتلة جفرة في بيان لها إلى أن الاقتحام والتحريض يمثل مشهدا عنصريا واستفزازيا خطيرا على حد وصفهم. مقام في الشأن الذاتي يستعد عضو الكنيسة سوكوت لزيارة مدارس قرية طوبة الزنجرية في نهاية الشهر الجاري دون أي تنسيق، وضمن زيارته المتكررة والاستفزازية للقرية. بدوره قام رئيس المجلس المحلي بإرسال رسالة مستعجلة إلى وزير التربية والتعليم وقائد الشرطة في لواء الشمال ولجنة التعليم في الكنيسة، معربا عن رفضه للزيارة التي وصفها بالمسيسة والاستفزازية. شهدت منطقة الجولان تصعيدا لافتا، وذلك بعد عودة شركة التوربينات للعمل وإقامة مراوح الطاقة في الأراضي الزراعية التابعة لسكان قرى الجولان مجد الشمس ومسعدي. وأعلن

0: كشفت الشركة عن إصابة 8 من عمالها جراء مواجهة اندلعت في الموقع رافضة للمشروع تخللها إحراق آليتين للشركة. توفي الشاب عمير محمود أبو صالحة من عين قينيا بالجولان إثر نوبة قلبية خلال رحلة في شرم الشيخ. جاء ذلك بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة شرم الشيخ. ووفقا للمعلومات تعمل طواقم مؤسسة زاكا بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على مرافقة العائلة واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى البلاد من أجل إتمام مراسم الدفن والوداع الأخير. دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، وذلك بعد الكشف عن مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الموساد الحالي دافيد برنيا على خلفية رسالة سرية بعث بها الأخير للمستشارة القضائية للحكومة تتعلق بالتماسات المحكمة ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتقاء الشاب قصي إبراهيم علي ريان والبالغ من العمر 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان وهو أب لطفلة تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت سلطات الأمن عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عمليات طعن قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة 8 أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قدمت مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به على حد تعبيره. وأشار ترامب لأن واشنطن انتظرت عدة أيام للحصول على الرد الإيراني بدلا من الاستجابة على الطلب في غضون دقائق على حد وصفه. وألمح ترامب لإمكانية استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن في مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل أعلى 18، تبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، النقب 16 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: اقتحم عضو الكنيسة تزفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها جفرة التجمع الطلابي في الجامعة العبرية في مدينة القدس، موجها تهديدات مباشرة للطلاب المشاركين. وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام سوكوت للقاعة التي أجريت فيها الفعالية وتحريضها على طلبة المشاركين. وأكدت كتلة جفرة في بين
2: اختراق طائرة معادية. مجد الشمس، ادخلوا للمنطقة الآمنة.
1: مقام في الشأن الذاتي يستعد عضو الكنيسة سوكوت لزيارة مدارس قرية طوبة الزنجرية في نهاية الشهر الجاري دون أي تنسيق، وضمن زيارته المتكررة والاستفزازية للقرية. بدوره قام رئيس المجلس المحلي بإرسال رسالة مستعجلة إلى وزير التربية والتعليم وقائد الشرطة في لواء الشمال ولجنة التعليم في الكنيسة، معربا عن رفضه للزيارة التي وصفها بالمسيسة والاستفزازية. شهدت منطقة الجولان تصعيدا لافتا، وذلك بعد عودة شركة التوربينات للعمل وإقامة مراوح الطاقة في الأراضي الزراعية التابعة لسكان قرى الجولان مجد الشمس ومسعدي. وأعلنت الشركة عن إصابة 8 من عمالها جراء مواجهة اندلعت في الموقع رافضة للمشروع تخللها إحراق آليتين للشركة. توفي الشاب عمير محمود أبو صالحة من عين قينيا بالجولان إثر نوبة قلبية خلال رحلة في شرم الشيخ. جاء ذلك بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة شرم الشيخ. ووفقا للمعلومات، تعمل طواقم مؤسسة زاكا بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.
2: اختراق طائرة

0: عادية.
1: مس عادي،
0: ادخلوا للمنطقة الآمنة.
2: دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، وذلك بعد الكشف عن مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الموساد الحالي دافيد برنيا على خلفية رسالة سرية بعث بها الأخير إلى المستشارة القضائية للحكومة تتعلق بالتماسات المحكمة ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتقاء الشاب قصي إبراهيم علي ريان والبالغ من العمر 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان وهو أب لطفلة تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت سلطات الأمن عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عمليات طعن قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة 8 أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قدمت مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به على حد تعبيره، وأشار ترامب إلى أن واشنطن انتظرت عدة أيام للحصول على الرد الإيراني بدلا من الاستجابة على الطلب في غضون دقائق على حد وصفه، وألمح ترامب إلى إمكانية استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن في مضيق هرمز.
3: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
4: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، النقب 16، إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية عشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: اقتحم عضو الكنيسة في سوكوت من حزب الصهيونية الدينية فعالية إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها جفرة التجمع الطلابي في الجامعة العبرية في مدينة القدس، موجها تهديدات مباشرة للطلاب المشاركين. وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام سوكوت للقاعة التي أجريت فيها الفعالية وتحريضها على الطلبة المشاركين. وأكدت كتلة جفرة في بيان لها إلى أن الاقتحام والتحريض يمثل مشهدا عنصريا واستفزازيا خطيرا على حد وصفهم. مقام في الشأن الذاتي يستعد عضو الكنيسة سوكوت لزيارة مدارس قرية طوبة الزنجرية في نهاية الشهر الجاري دون أي تنسيق، وضمن زيارته المتكررة والاستفزازية للقرية. بدوره قام رئيس المجلس المحلي بإرسال رسالة مستعجلة إلى وزير التربية والتعليم وقائد الشرطة في لواء الشمال ولجنة التعليم في الكنيسة، معربا عن رفضه للزيارة التي وصفها بالمسيسة والاستفزازية. شهدت منطقة الجولان تصعيدا لافتا، وذلك بعد عودة شركة التوربينات للعمل وإقامة مراوح الطاقة في الأراضي الزراعية التابعة لسكان قرى الجولان مجد الشمس ومسعدي. وأعلنت الشركة عن إصابة 8 من عمالها جراء مواجهة اندلعت في الموقع رافضة للمشروع تخللها إحراق آليتين للشركة. توفي الشاب عمير محمود أبو صالحة من عين قينيا بالجولان إثر نوبة قلبية خلال رحلة في شرم الشيخ. جاء ذلك بعد أن انهار بشكل مفاجئ أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة شرم الشيخ. ووفقا للمعلومات، تعمل طواقم مؤسسة زاكا بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على مرافقة العائلة واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى البلاد من أجل إتمام مراسم الدفن والوداع الأخير. دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد، وذلك بعد الكشف عن مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الموساد الحالي دافيد بارنيا على خلفية رسالة سرية بعث بها الأخير إلى المستشارة القضائية للحكومة تتعلق بالتماسات المحكمة ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي

0: لاتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتقاء الشاب قصي إبراهيم علي ريان والبالغ من العمر 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية الشهر الماضي. وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان وهو أب لطفلة تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت سلطات الأمن عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عمليات طعن قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة 8 أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قدمت مقترحا غبيا لا يمكن أن نقبل به على حد تعبيره. وأشار ترامب إلى أن واشنطن انتظرت عدة أيام للحصول على الرد الإيراني بدلا من الاستجابة على الطلب في غضون دقائق على حد وصفه. وألمح ترامب إلى إمكانية استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن في مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل أعلى 18، طبرية 16، الناصرة 18، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 17، النقب 16، إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

إلا عنده فرحنا الدعانا الزين إلا عنده فرحنا وضعنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: نعم.
1: العتابة مع الميج أنا مثل الحبيب مع حبيبه. لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
2: على محمد مكحولة العادلة الله.
3: يابا أهلا بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا. حلو يفرح العريس حسن علي لا لك حلو.